0: سابقا مثلا يجي يتكلم عن الصدق والوفاء، نقول لها اليوم أكملت لكم دينكم خلاص ما عبد داعي تكتب حسبنا كتاب الله، ها نقول له كذا. يعني الرسول مهتم الشيء يؤكد على الأشياء المهمة باستمرار، يؤكد باستمرار حتى لو قد اكتمل تبليغ الدين. هل معنى أول ما نزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم معنى أقفل لك فك يا محمد خلاص كمل دورك؟ ولا النبي بيأكد الأشياء المهمة باستمرار ويتحدث عن الأشياء المهمة باستمرار؟ يا منطق سقيم، منطق سخيف، منطق عجيب والله يا أخي. التعصب كيف بيوصل الإنسان إلى مستوى غير طبيعي، إلى مستوى غير طبيعي. فهنا كشفت النفسية يا أخي، كشفت النفسية. كيف نفسية الإمام علي ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ كيف شعوره؟ كيف حتى أدى الزكاة وراكع ما بيشوفش، حتى لا يعرفها الفقير ولا يعرف الفقير. يعني بيهمه أي فرد، أي فرد. ومشاعر عجيبة، ولا مشاعر أهل البيت، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله هنا كشف لنا أعماق، أعماق نفسية الصحابي، الصحابي عمر في هذا الرواية الخطيرة والمهمة والمؤثرة. واضح الصحابي عمر داري إيش أكتب النبي، لأن الرواية معروفة. في غدير خمش قال النبي: يوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. بعد ما ذكر أهل البيت ذكر رأس أهل البيت: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. الصحابي عمر استبق المسألة، شوش على الموضوع وحصل الذي حصل. يعني بينما الصحابي عمر في فترة أبي بكر، عندما أبو بكر قد في مرحلة النزع وقد عندها الدواء والكتاب على أساس يكتب من الخليفة بعده، وكان عمر خارج جنب الغرفة، ما قام يقتحم الغرفة ويقول حسبنا كتاب الله يا أبو بكر، لا، هو داري إن أبو بكر حيكتب الخليفة بعد عمر الخطاب. يعني ما قالش حسبنا كتاب الله دعوا الرجل فإنه يهجر، ها لا، قال لبوا أمير المؤمنين الدولة، قال سيدي حسين لو به برميل، قال حبر مداد عيديه، يعني لأنه داري وش حيكتب. ليش مع النبي كان تعامل بهذه الطريقة يا أخوة؟ ما عاد وقت المجاملات، ولا هذا الذي بنقوله سب وشتم. إحنا يجب أن نفرق ما بين السب والشتم، وما بين كشف الحقائق والنقد البناء وتوضيح الأمور. هذا حقائق يا أخوة، هذا تاريخ حصل. الله ما كان يجامل، يعني ما جامل أبو بكر وعمر عندما رفعوا أصواتهم فوق صوت النبي. قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تصفر، أتصفر أعمالكم. إيش معنى تصفر؟ معناها مصيركم سيصبح إلى جهنم إذا ما تبتوا إلى الله. لاحظوا كيف؟ هل ما بيجاملش الباري يا أخوة؟ الله ما بيجاملش. يعني احنا نشي نوقع اكثر ادبا من القران الكريم؟ لا، لو الذي غلط الامام علي، لو الذي غلط فاطمه الزهراء، لو الذي فعل هذا الاجرام مع رسول الامام علي، نقول له غلط. لاحظتوا كيف؟ فاحنا في مرحله الامه الاسلاميه في حاله مرض، احنا بمس الحاجه للعلاج، والعلاج ولو كان مر. هذا حقائق تاريخيه، احنا بنذكر الحقائق، لا بنسب ولا بنشتم ولا بنقول شيء. هذا الذي حصل. اما ان نقف مع رسول الله ومع موقف رسول الله، ولا نقف مع الصحابي عمر. لاحظتوا كيف؟ فهنا لا ينبغي أن نخدع، أن نتعامل يعني بتحريف للأحداث التاريخية وبمجاملات، ولن نكون أكثر أدبا من القرآن الكريم في أسلوبه الشديد في مواجهة الانحراف. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

تمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

في ولاية العصمة، فلم أبرح في صبوغ نعمائك وتتابع آلائك، محروسا بك في الرد والامتناع، ومحفوظا بك في المنعة والدعاء.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار.

0: إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

فيه لنحيي به

كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. بسم الله.

تلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم، لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ استعد شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين دور عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل نول نول نول نول نالميت نالميت نالميت نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول

0: صوت الرجل. ارفع راسك فوق. هل هل هل هل
1: يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: جند السيد
1: جند السيد
0: يا دمون
1: يا دمون
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس.

0: أمريكا
1: يا أمريكا
0: سلم نفسك يا أمريكا
1: سلم نفسك يا أمريكا.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور.

حول. دق كويس الحزة. صحي النائم.

0: يا ولية
1: احسن تعال قول قول قول لي مالي مد الذراع الامام احسن فت فت قول قول قول قول لي نار نار نار بطل امريكان على هذا الهند معنويات

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: صار الله
1: بادمون
0: شد
1: بادمون
0: احسن
1: بادمون
0: هل
2: الله اكبر
1: المغفر فيك المغفر ازاي الله لك عليك النصر ازاي
2: حيهات
1: الله حيهات الله حيهات لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين مرحبا

مال مال مال مال مال شد شد الآن قوة أحسن مال مال مال مال أحسن روش يا دليل قصر أحسن مال

0: دول كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم، بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن، وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدع أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة والسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم، وأحسن الله إليكم، وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت. أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي على

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: هنا سام.
7: تاريخ حي.
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام.
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام
7: إذاعتك أنت.

الذكرى السنوية للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم. كل عام وأنتم بخير.

0: صيني قشر بنكهة سام افتر.
1: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الربيع المحمدي وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة عن سيرة خاتم الأنبياء وموضوعها الهجرة النبوية. المستمعون الأعزاء، نحتفي من قهوة الربيع المحمدي ونتكلم اليوم في إطار حلقات السيرة الأطيرة لخاتم الأنبياء وسيد الرسل نبي الهدى والرحمة محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، وموضوعنا الهجرة النبوية الشريفة. ونبدأ بالكلام عن مقدمات الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة. فما بين البعثة والهجرة اتبع صلوات الله وسلامه عليه وآله في مواجهة محاولات قريش للقضاء على الإسلام خطوات هامة، بدءا برفض كل أشكال المساومات والضغوط والاستمرار بإصرار في الدعوة والثبات على الأذى والتحديات، ثم الاتصال الشخصي والمباشر بكل الأفراد والجماعات الوافدة إلى مكة، وعرض الإسلام عليهم وعلى سائر القبائل خاصة في المواسم. فكان لا يسمع بقادم إلى مكة له اسم وشرف ونفوذ إلا وبادر إلى اللقاء به، وكان لا يدع مناسبة يجتمع فيها الناس إلا قصدهم إلى أنديتهم ليدعوهم إلى الله وتوسيع دائرة الدعوة إلى خارج مكة، وذلك من خلال أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة أينما أمرهم، وخروجه هو صلوات الله وسلامه عليه إلى الطائف وإنجاز بيعة العقبة الأولى ثم الثانية. وبعدها سمح الرسول للمسلمين وخاصة لأولئك الذين كانوا يتعرضون للإذى والضغوط بالهجرة إلى المدينة، وقال لهم فيما يروى عنه: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فأخذ المسلمون يتوافدون إلى المدينة أفرادا وجماعات سرا وعلانية، مضحين بوطنهم وبعلاقاتهم، وكثيرا منهم بممتلكاتهم ومكانتهم في مجتمعهم الأصلي في سبيل عقيدتهم ودينهم. ورأت قريش في هذه الهجرة خطرا على وجودها ومستقبلها لما يشكله المهاجرون من أهل المدينة من قوة تستطيع أن تقف في وجه قريش ومصالحها، خاصة أن تجارتها إلى الشام تمر عبر المدينة. فأخذت تمنع المسلمين من الهجرة وتلاحقهم وتلحق العذاب والإرهاب بكل من يقع في قبضتها. ونكمل الكلام عن مقدمات وإرهاصات الهجرة بعد الفاصل.

أحباب الربيع المحمدي، لقد واجهت قريش حالة الإقبال على الإسلام بالاعتداء على من يسلم، سيما من الضعفاء الذين ليس لهم حماية أسرية أو قبلية أو ليسوا من ذوي المكانة الاجتماعية، فتعرض الكثير ممن أسلموا للاضطهاد والظلم الشديدين، وعلى رأسهم أسرة آل ياسر اليمنية، ياسر والد عمار بن ياسر وأم عمار سمية واستشهاد والد عمار وأمه كأول شهداء في الإسلام نتيجة التعذيب والتمكين. وكما أشرنا سابقا وكحل عاجل، ابتعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعضا من ضعفاء المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، وأميرهم جعفر بن أبي طالب عليه السلام، حيث استقبلهم ملك الحبشة وأواهم وأسلم. وواجه الرسول حملة دعائية شعواء كالتهامة بالجنون والسحر، ورغم تحليه بالعزيمة والقوة الرسالية ورعاية الله سبحانه وتعالى، إلا أنه كان لابد من البحث عن بديل لمكة بعد 13 عاما حسب بعض الأخبار والسير، والوضع في قريش وصل إلى نهاية الطريق، فمن هو قابل للإيمان قد آمن، والبعض مستضعفون لا يجرؤون على إظهار إيمانهم لقول الحق تبارك وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي ويئوس من إيمانهم. وهناك أسباب مهمة لعزم الرسول على ترك مكة: وفاة أبو طالب عمه وزوجته الصديقة خديجة بنت خويلد عليها السلام، واشتداد خصومة قريش له، فقد أصبحت حياته مهددة بالخطر لقوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والآية: فتول عنهم فما أنت بملوم. صدق الله العظيم الذي وجه نبيه الكريم بالهجرة إلى المدينة لتبدأ المحطة الهامة والأساسية في بناء دولة الإسلام وانتشار الدعوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم.

0: إخوة وأخوات أبناء وبنات هوية الإيمان وأحفاد الأنصار، مثلت هجرة المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام إلى يثرب المدينة المنورة البداية الحقيقية لمرحلة العهد المدني، حيث كان الرسول قد ابتعث الصحابي الجليل مصعب بن عمير عليه السلام إلى المدينة التي نشط فيها حتى أصبحت جاهزة لاستقبال الرسول والرسالة. وكان الأنصار من الأوس والخزرج القبيلتان اليمنيتان الذخر العظيم لنصرة خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وآله، فهم الذين استوطنوا وعمروا وسكنوا تلك البقاع جيلا بعد جيل، حتى أتى الوعد الإلهي وأتاهم الرسول العظم، فكانوا هم الأنصار الذين استجابوا بكل رغبة، وكان انتماءهم للإسلام انتماء الإيمان وانتماء النصرة والجهاد وحمل راية الإسلام والإيواء للرسول صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا كما وصفهم رب العزة والجلال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، صدق الله العظيم. وطبعا المقصود هؤلاء الكفار بمكة وقريش المتعنتين. وهنا يا إخوة الإيمان وأحباب رسولنا العظم، أنه إذا كانت الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة مثلت الانطلاقة الحقيقية لتأسيس وبناء دولة الإسلام والدعوة المحمدية والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته، فقد حظي أهل يثرب الأوس والخزرج بشرف أن يكونوا هم الذين استبدلهم واختارهم الله لحماية هذه الرسالة بدلا من قريش ومكة التي عصت وأبت وتمردت، وترك رسول الله مكة رغم قداستها وأهميته ووجود بيت الله الحرام، وهجر إلى المدينة وبدأ عمله الرسالي ببناء مسجد قباء، تتحرك منه رسالة الإسلام كخطوة أولى والإخاء والمواخاة بين المهاجرين والأنصار وبين المؤمنين. بين الوثيقة التي نظم بها الوضع في تعايش سكان المدينة وتعزيز الروابط بينهم ليتفوا حول راية الإسلام والتعايش مع دولة الإسلام التي كانت المرحلة الجديدة في بناء كيان الإسلام بشكل عظيم. فكانت مرحلة الهجرة هي بالفعل مرحلة ميلاد أمة الدين الحنيف وتأسيس دولة الإسلام، وهذه الحكمة الإلهية لاختيار الهجرة إلى المدينة لتبدأ مرحلة الجهاد والصراع المسلح مع قريش، ثم الفتوحات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بهدي الله ونبيه والقرآن المجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذكر المولد النبوي الشريف أساسا مهما ومتينا للوحدة الإسلامية ومنطلق لتغيير واقع الأمة المهم، والتعظيم للرسول الخاتم هو من أهم عوامل العزة والنصرة، كما أراد لنا أن نكون أعزاء كما كان عزيزا. فصلوات الله وسلامه عليك وآلك يا رسول الله عدد خلقه وكل ما في الكون، والله خير المستعان الذي ندعوه بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى وعون وتمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع. مع النحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عجبات.

الذكرى السنوية للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم. كل عام وأنتم بخير.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

صبحكم الله بالخير والعافية أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات، الله يكون في عونكم يا كل الدارين يا كل الداريات يا كل الحاجنين يا كل الفاقحين يا كل المبتدين. هذا لا تسرق بين ادعي للكل الدارين والداريات الآن والحاجنين والفاقحين والمبتدين في المناطق اللي قد سبقوا ودروا في تعز في أب في معظم محافظات الجمهورية الذي سبقت بالمدرة في وادي تبن في أبيان في شبوه. الكل هذا الأيام عمل، يعني لو ما تطرح البذرة في الأرض لو ما نروح الثمرة هو عمل يومي، وإحنا بنزور يومي وإحنا بنشتغل في الحقول، والله يكون في عون الجميع ويكتب أجرهم ويزيد الخير فيما طرحوه في أراضيهم الزراعية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: في الأمس وإحنا بنتجابر يعني عن كيف أنه تحولنا من ريف إنتاجي إلى ريف استهلاكي. لا زال الحديث مستمر في هذا الموضوع، والذي يهمنا بشكل كبير أنه عندما يصحى الشعب اليمني يدير موارده، يديرها أيش؟ بمعرفة. فعلى سبيل المثال للحاصل، الشجرة قطعها في غير معلمها ضرر. ليش ضرر؟ لو ما تقطعها وانت هتخلي عرقها، بس ما فعلوا في بعض المناطق وفي بعض الوديان بيقلعها بل جزعوا بل جذور. ليش ما نشتري؟ عنده ذنو عندما سعمه واحد يعور عينه، أو سعمه واحد يجلد نفسه، أو عقاب ذاتي لو ما تقلع الشجرة في عروقها، أنت بتعاقب نفسك وبتعاقب جهالك من بعدك. يعني بتحرم الثروة الحيوانية من المرعى، بتحرم الجهالة المصدر للحطب، مثل ما بتستفيد ثم شو يستفيدوا بعدك. بتحرم الأرض أو بتعري الأرض، سعما بتخلصوا الواحد يخلصوا لده، بتعمل لها عملية تعرية، بتعروا الأرض لو ما بتقطعوا الأشجار قطع جائر وتحتضبوهن احتضاب غير منظم، وهو سببه تخلينا عن معارفنا في إدارة مواردنا. عنده دارين لو ما جاء قراء معارفنا التقليدية أو اطلع عليها أو من خلال النزول الميداني والالتقاء بالمزارعين، أمان بين بسر أو بين اسمع في معارفنا التقليدية، لو رجعنا لها غير بس وتمسكنا بها، ما هي القواني وبعد المعارف التقليدية هذه هم الناس تعارفوا عليها بالتراضي، يعني النفوس طيبة حولها. لو أحييناها ما تغثيش أحد كزارة حين القانون، لأنه القانون بيوضعوا مجموعة من الناس بيشرعوا، وهم النواب أو من اختاروهم أو الناس الذي بيخولوا بوضع القوانين. لكن المعارف هذا هو ما تعارفوا عليها القريب كلهم، ما تعارفت عليها اليمن كلها. عنده دارين في الري في حق السيو، بعرف العلا في العلا من داخل المهرة لو ما توصلوا صعدوا، ومن حضرمت لو ما توصلوا الحديدة، عرف في اليمن كله. كانوا ما حد يسقي إلا الأعلى في الأعلى، الجربة الأول تلحق الثانية تلحق الثالثة، وما نسقى ما يتنش بس هي لو ما يكمل لا عند آخر واحد، يعني الصوم العالي السيل الثاني يبعده ويخلي السيل غير يختغر خضية، وكأن الجربة العليا غير مسكين. وهكذا تعارفوا الناس في إدارة الموارد، أداروا المياه الصح، أداروا البذر الصح، أداروا التربة الصح، أداروا الطبيعة والبيئة الصح، وأنتجوا صح. اليوم احنا في أمس الحاجة إلى العودة إلى معارفنا التقليدية وإحيائها حتى نعود إلى ثقافتنا الإنتاجية. الدجاجة الذي الناس تأففوا منها اليوم، البيضة بقولها ما احنا ما نقولش كم سعرها، لكن أنا دائما قدمت دائما قريب بقولها، وكانت تجي من البيت بلاش، بباقي الغداء بباقي النقاة بباقي لاشي شوية حب يقع فيهن وقز للدجاج. يعني هذولا كان نجي من دولة البواقيها ويجي بيض ويجي لحمة ويجي ديك، لاشي جالا نظيف هكذا، ما بيش معانا لحم وما بيش معانا سبق، ذبحنا الديك وكرمنا الضيف، صرتوا ما كانت من نعمة. وكانت تأتي يعني دور بيئية متكاملة، دور إدارة البيئة والحفاظ عليها. عنده دار دحين قدام حتى الريف قدوم ملواد، أنا لو ما أخرج بالنزول الميداني في القرى والودياء أمان لنا أبصر لكم القماية مالي في الريف، تخلقهم من قديم مدينة ومعامك وكمية البلاستيك بلاستيك والمواد العضوية عضوية والروائح الكريهة اللي بدون بعث منها، نتيجة لأيش؟ لإخراج معظم المواد اللي كان ممكن تستهلك البقرة والمعزة والدجاجة في البيت اللي بتخرج لينا للعارضة. يعني لوثنا البيئة وأسرفنا إسراف، لأنه هذا مورد. عنده تخلقوا من المخلفات حق الطعام أو بقايا الطعام، عفوا المخلفات حق الثروة الحيوانية، بقايا الطعام، بقايا المادة العضوية، بقايا الخضرة، هذه كلها بقايا بزلط دفعنا فيها زلط صح؟ أو لا جيت لنا بلاش أكيد دفعنا زلط، وهذا الزلط نرجمها للشارع. لكن لو بالدجاج في البيت انت هي زرت بتدور وبترجع في الدجاجة، والدجاجة بتدتي البيضة وبتدتي الشقري، ومخلفات الدجاجة بتدتي ذب سماء للشجرة للحديقة حق البيت للأجواء. يعني حاجة بنسميها تدوير متكامل، إدارة للمورد، إدارة متكاملة نديرها من الاستهلاك إلى الإنتاج، يعني دورة استهلاكي وإنتاجي متكاملة. وهذا التاير مشي غريب، أنا ما بين التوش عليكم حاجة جديدة أو تقول إنه بين أبدع لكم، لا ما هوش أبدع والله، إن هذا كانت عندنا إحنا في بيتنا في البلاد، وبنحاول جاهدين، أنا والله إني بنحاول جاهد حتى الآن أعيدها في بيتي في صنعاء وفي مزرعتي، إن أحاول أعيدها وأحاول أزرع هذا الثقافة في عقول وأذهان أبنائي وأخواني وجيراني، يعني كجانب عملي نشتي نثبت للعالم إن إحنا اليمنيين ما إحناش مستهلكين، إحنا منتجين، إحنا الإنسان والأرض والتربة كلنا عضاء، عضاء بنعطي للعالم كله، لذلك نشتي نرجع إلى ثقافة الإنسان. هذا رأس حكي وعنكمل في الحلقة القادمة. نصلي ونسلم على محمد وآل محمد، خيرات ملان القلوب. كل المستمعين والمتابعين صلوا على محمد وآله، زيدوا النبي صلاة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا نتوقف قليل مع فاصل حالي من عند عبد القادر، وننتقل إلى الفقرة التالية، التقويم الزراعي الحميري في اليمن.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم، مرحبتوا أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين وكل المستمعات. حيا يا رعية، يا كل المتابعين. اليوم احنا 3 ذو القياد، يوافق في الأشهر الرومية أو السريانية. اليوم 3 حزيران، يعني حماة هاي الصق والمناطق الساحلية كلها. حزيران هذا قالوا انه من نار، حزي نار حزيران. اما الشهر الميلادي اليوم 16 يونيو، يعني المذرع على قدم وساق. انا بين اتخيل ده الحين وانا في البرنامج بين اسجل الحلقة هذا، بين اتخيل صورة المزارعين وهم منتشرين كلهم، اللي بيقحطط في الجلاب، والذي بيطرح الطعم من هنا يكب يعصب للثيرة، والذي بيدي الصبوح للطرف الجربة، والمهم وقطبه وحركة حركة. الناس كلهم متحركين مقطوبين شغالين في الوديان، الله يعينهم. والمغارة هذك بتحن ويلا، وكل من بيهجل والذي بيغرد والذي بيقحطط والذي بسرصي بزيد يشيك عليه قبل ما يطرحهم في الجلاب، الله يعينهم. والحركة هذا هي الحياة، هذا هو احتفال. إذن يا رعية، اليوم قلنا كم 16 يونيو، والمذرة لا زال مستمر في صنعاء وعمران وصعبة. أما منزلة الشمس نحن في 12 الهقعة، 12 أيش الهقعة، هذا منزلة الشمس الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين. بحين اليوم كم قلنا 12 الدبران، 12 أيش الدبران. أما المعلم الزراعي فيوافق اليوم 8 طلوع الثور، طلوع الثور لا هبة الشرقي مسار. يا حلقنا مبكر على مالك بحليك والمكان، هذا لا يعد يشتي يتأخر يوم ولا يومين وما قد صيف يبكر على، حتى لو عيدره مدري ده الحين قد في موعد الدرب ما يفعل، ضروري يجري قرش الماء وجه الأرض يا براس الحل أو بالمشبر وفعل بكم، وبعدها يتلم يدري. لا يدري الا بصيف، الصيف صيفا بثلاثة والفتاب من صاد. حتى بنقول لكم لا تشك شلبل وتدرى على طول، ضروري تصيف حتى لو تعذرها في نفس اليوم. واحد يصيف في شك والثاني يدرى في الشك اللي قدوه مصيف، وهكذا لو ما يكمل المذرة. إذن اليوم كم قلنا 8 طلوع الثور، هذا المعلم الزراعي. أما المتوسط وقت العشاء يا مصلين على محمد وآله، اليوم 8 العواء، 8 العواء. عويت يا ذيب وارحمني عواك، وثار من فارق أحبابه عواء. إذن العواء هو جاء من العواء، والعواء 5 كواكب أشبه باللام المقروب، رقم 5 في الشمال وخلفه 3 و4، ورقم 1 و2 جهة الشرق، وبين كل واحد وآخر أكثر من مثل. نستطيع مشاهدة بالعين المجردة بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: أحلى بلادي تهامة، فيها مكرم ومشاهمة.

0: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
1: العدد الأخير. العدد الأخير. هي 8 صباحا في استديوهات سام اف ام من صنعاء، موعد جديد لجولة صباحية جديدة لهذا اليوم الثلاثاء 1 من شهر محرم 1448 هجرية، الموافق 16 من يونيو 2026. نبدأ هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير بعناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. لجنة الفعاليات تدعو للخروج المليوني اليوم في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة. أيضا هنأ قادة الدول العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية. الرئيس المشاط: الهجرة النبوية محطة لتعزيز وحدة الأمة في مواجهة قوى الشر والاستكبار. ترحيب دولي باتفاق السلام بين واشنطن وطهران. إيران تعلن نهاية الحرب في المنطقة. بقائي إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من التفاهم مع أمريكا. دعا لإصدار تشريعات تجرم الإساءة للمقدسات. مجلس النواب يدين إساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة. أيضا من عناوين صحيفة الثورة: أشاد بدور مصلحة الدفاع المدني في مواجهة الكوارث. مفتاح يؤكد دعم الحكومة لجهود مكافحة الفساد. بارك الإنجاز الكبير لإيران ودعا المواطنين إلى التريث بشأن العودة الآمنة. حزب الله: ما تحقق هو مقدمة لاستكمال مسار التحرير الكامل للبنان. حكومة نتنياهو ترصد $2 مليون لتمويل حركة صهيونية تهاجم الفلسطينيين في الضفة الغربية. وصنعاء تدين زيارة ما يسمى رئيس أرض الصومال إلى كيان العدو. من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها إلى عناوين وكالة الأنباء اليمنية سبا وأبرز العناوين الواردة في الموقع. من عناوين موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا: ندوة ثقافية في مديرية الثورة بأمانة العاصمة أحياء لذكرى الهجرة النبوية، واختتام دورة تدريبية لموظفي أقلام الكتاب بمحاكم أمانة العاصمة. ندوات ثقافية في الحديدة بذكرى الهجرة النبوية، وجامعة 21 سبتمبر تدشن برنامجا تدريبيا لقيادات وكوادر جامعة الضالع. مجلس النواب يدين إساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة ويدعو لإصدار تشريعات تجرم الإساءة للمقدسات. وزارة الخارجية تؤكد أن وحدة الساحات أفشلت المشروع الصهيوني في المنطقة. وأمانة العاصمة فعالية ثقافية في مديرية الوحدة بذكرى الهجرة النبوية. الدكتور بن حبتور يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول العام الهجري الجديد. والعلامة مفتاح يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول العام الهجري الجديد. من الجوف: هيئة الزكاة توزع 21,000 قدح من الحبوب على الفقراء والمساكين. ورئيس مجلس القضاء يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد. ومناقشة الإجراءات المتعلقة بمشروع المدينة الطبية وتخصيص أراضي لمراكز علاجية تخصصية. رئيس مجلس الشورى يهنئ نظراءه بالعام الهجري الجديد.

من عناوين وكالة الأنباء اليمنية سبا إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين الواردة في الموقع لهذا اليوم. بين الهزيمة والحسم المستحيل، كيف تحولت مواجهة إيران إلى مأزق أمريكي؟ أيضا أسس بناء الدولة الإسلامية في ضوء الهجرة النبوية، المنهج القرآني في مواجهة التخاذل والمفاهيم الضالة. بازشكيان: لولا دعم قائد الثورة وتوجيهاته لما كان بإمكاننا الوصول إلى الإنجاز المتمثل في الانتصار الحالي. لجنة الفعاليات تدعو للخروج المليوني اليوم في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني دونالد ترامب لمكة. فعاليات خطابية في الجامع الكبير وفي العاصمة صنعاء بذكرى الهجرة النبوية. والعلامة مفتاح يشيد بجهود جهاز الرقابة والمحاسبة في حماية المال العام. الفصائل والقوى الفلسطينية تسلم الوسطاء في القاهرة ردها الرسمي على خارطة الطريق. وارتفاع حصيلة الإبادة الصهيونية بغزة إلى 73,003 شهداء. وكالة فارس: تحرك أول سفينة في مضيق هرمز بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي. ومهاجران: وحدة الشعب حققت النصر لإيران. كانت هذه أبرز العناوين والأنباء الواردة في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية المحلية الصادرة لهذا اليوم. في هذه الأثناء ننتقل وإياكم مستمعينا الأكارم إلى آخر الأنباء والعناوين الواردة في الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية العربية الصادرة لهذا اليوم. البداية من موقع الميادين وأبرز العناوين: من هرمز إلى الأموال المجمدة ولبنان، كيف أجبرت إيران واشنطن على التراجع بندا بعد بند. تسنيم: تكشف بنود تفاهم طهران وواشنطن لإجلاء القوات الأمريكية ورفع العقوبات. بالصواريخ والمحلقات المقاومة تتصدى لقوة للاحتلال حاولت التقدم نحو كفر تبنيت. CNN: من المرجح مقتل 8 أشخاص في تحطم قاذفة B-52 بالولايات المتحدة. إعلام إسرائيلي: إدراج لبنان في الاتفاق مع إيران سبب توترا كبيرا جدا مع واشنطن. ترامب: وقعنا الاتفاق والحل في لبنان يتطلب محادثات مع حزب الله. أحمق من الطراز الأول. ما أبرز التعليقات على خطاب نتنياهو: محكمة الاستئناف البريطانية تؤيد حظر حركة فلسطين أكشن. الصحة الإسرائيلية تسجل 10 إصابات جديدة ليبلغ مجموعها أكثر من 1,000 إصابة. قاآني: تعاملنا بحزم عقب العدوان على لبنان وتحطم قاذفة B-52 استراتيجية في كاليفورنيا الأمريكية. هجوم مسلح لجماعة لاكرو شمال غربي نيجيريا. السنغال وغامبيا تؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية. نتنياهو: هناك أوقات لا نتفق مع ترامب. وعراق جي لبري وعون: الاتفاق يلزم الاحتلال بوقف عدوانه على لبنان. من موقع الميادين وأبرز العناوين إلى صحيفة الأخبار اللبنانية وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. قناة بريس تي في الإيرانية: تم البدء بتنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. وحزب الله العدو استقدم قوة مدرعة مؤلفة من 5 دبابات ميركافا و4 آليات، فاستهدفناها بالصواريخ وقذائف المدفعية ولا تزال الاشتباكات مستمرة. جيش العدو سلاح الجو اعترض عدة قذائف أطلقها حزب الله نحو قواتنا
في جنوب لبنان قائني لا أحد يستطيع الوقوف في وجه حزب الله الذي وقف إلى جانب إيران وتصدى للعدوان الأمريكي الإسرائيلي. قائني جبهة المقاومة تقف بثبات في وجه العدو الأمريكي والإسرائيلي في أصعب الظروف. إيران تزيح عقبة أولى، المقاومة باقية والصواريخ خارج التفاوض. التعديل الحكومي لضمان الاستقرار وسلطة الوصاية لا تغير من سلوكها، والعين على الموقف الإيراني. اختبار أولي للعودة إلى النبطية ومحيطها. وجابر للأخبار، 600 مليون دولار جاهزة في اليوم التالي للحرب. رد المقاومة على ورقة ميلانادوف، حصر السلاح مقابل الانسحاب. أمريكا ولعنة إيران، ترامب يدفع ثمن خطيئته. وأخيرا تبرؤ إسرائيلي جماعي من الهزيمة، أمريكا كشفتنا. هكذا وصلنا وإياكم مستمعين الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير، والتي طالعناكم فيها بأبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السادس عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان سلسلة غارة على مناطق متفرقة بمأرب، واستشهد 5 مواطنين من أسرة واحدة في المجلية وسط تعز جراء غارات على مدرسة أروى. كما استهدف العدوان مثلث قاعدة العند بسلسلة غارات أحدث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وشن 7 غارات على مركز طيبة التجاري في المدينة وسوقا تجاريا، وشن غارة على معسكر مكتب التربية في سحار بصعدة، واستهدف بغارتين منزلين لمواطنين في الخزائن بصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي عدة غارات على منطقة فج عطان في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطن وأصيب 5 بغارة لطيران العدوان على منزلهم في المحجر بمديرية المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد 3 أطفال وامرأة وأصيبت امرأة بجراء استهداف طيران العدوان بعدة غارات منزلهم في مديرية عبس بمحافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قتل مسلحون مجهولون طبيبا في محافظة عدن، وقعت الحادثة بالقرب من حي السنافر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارتين على منطقة العلي بمديرية رازح، واستهدف بـ5 غارات أخرى مديرية الظاهر في صعدة، وشن غارتين على مديرية مستبى، وشن 5 غارات أخرى على منطقة الطينة في ميدي بحجة. وفي محافظة عمران استهدف العدوان بغارة شبكة الاتصالات في مديرية بني سريم، مما أدى لتدميرها بشكل كامل. كما شن العدوان غارتين استهدفت الشبكة التابعة للاتصالات في جبل ذروة في مديرية ذيبين، كما ألقى العدوان 3 قنابل ضوئية على مديرية خمر بذات المحافظة. وفي محافظة مأرب استهدف طيران العدوان بـ15 غارة خط الجفرة ومفرق الجوف وصلب بمديرية مجزر، وشن 3 غارات أخرى على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعب في الجوف، واستهدف بغارتين منطقة جربان بمديرية سنحان، وشن 3 غارات أخرى على نقيل الفرضة بمديرية نهم، واستهدف بـ5 غارات منطقة النهدين ومحيطها بأمانة العاصمة، وشن 3 غارات على محيط مطار صنعاء الدولي، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف، فيما أصيب مواطن بجروح نتيجة قصف العدوان المدفعي والصاروخي على مديرية شدة الحدودية في صعدة. وفي حجة استهدف العدوان بـ6 غارات مناطق متفرقة من مديرية حرض، وشن 12 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب، واستهدف بـ6 غارات منطقتي الخنجر والظهرة بمديرية خب والشعب في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 45 خرقا في محافظة الحديدة، من بينها 3 هجمات لطيران تجسسي على حيس وتحليق مكثف في عدد من المديريات، كما تم تسجيل استحداث تحصينات قتالية في حيس، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 167 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 7 ضربات للطيران التجسس المقاتل و30 خرقا بالقصف المدفعي والصاروخي و104 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، شن العدو السعودي قصفا مدفعيا مكثفا على منازل ومزارع المواطنين في عزلة عياش بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، ما أدى لوقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.
5: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، دمرت وحدة متخصصة في الجيش واللجان الشعبية 4 آليات عسكرية في موقع المخروق في نجران المحتلة، تم استهداف مواقع عسكرية سعودية في أحد المسارح وأبو عريش بجيزان بصواريخ النجم الثاقب، واستهداف موقع الرديف ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، كما أعطب المجاهدون عدة آليات سعودية بينها جرافة أثناء محاولة استعادة التويلق بقطاع جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 10 مرتزقة بينهم قيادات بارزة خلال عملية عسكرية للمجاهدين قبالة الخضراء بقطاع نجران، كما استهدفت المدفعية مخزن للأسلحة وتجمعات للمرتزقة وطريق إمداد موقع ملحمة بقطاع جيزان بعدة قذائف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واندلاع حريق. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من العسكريين السعوديين بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في قلل الشيباني، وقتل أحد الجنود بعملية قنص في موقع الهنجر، ودمرت وحدة الدروع مدرعة سعودية بصاروخ موجه في ذات الموقع، كما لقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون بإعطاب مدرعة لهم خلال مواجهات انتهت بانكسار زحفهم الفاشل على منطقة الكدحة في المعافر بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدة مرتزقة مقتلهم بتدمير المجاهدين آلية لهم في محافظة شبوة، كما شنت القوة المدفعية قصفا مكثف على تجمعات العدو السعودي في تبة القطرين والسديس والعش بنجران، نتج عنها قتل وجرح العديد من الجنود السعوديين وإعطاب آليات، كما دكت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو وآلياته في مبنى مركز قيادة سقام وتجمع آخر في الشرفة والمخروق، ولقي 4 مرتزقة مقتلهم برصاص المجاهدين في صالة بتعز، وقتل وجرح العديد منهم بقصف مدفعي على تحصيناتهم في أطراف معسكر التشريفات شرق تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير عملية نوعية بشن عدة غارات على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، وسقط 10 قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير عدة آليات ومدرعات لهم، وشن الأبطال المجاهدون عمليات هجومية واسعة على تجمعات العدو في عدة محاور في الساحل، تمكنوا خلالها من قتل وجرح أعداد كبيرة منهم وتدمير أكثر من 10 آليات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذت وحدات من الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة، تمكنوا خلالها من السيطرة الكاملة على مواقع عسكرية جديدة شرق موقع المستحدث بعد تطهيرها بشكل كامل من المرتزقة والجيش السعودي وقتل وجرح أعداد كبيرة منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 هاجم المجاهدون مواقع المرتزقة في الربعة بصحراء الأجاشر قبالة نجران، وقتلوا وجرحوا العديد منهم، ونصبت الهندسة كمينا للآلية المرتزقة في الربعة، ما أسفر عن قتل وجرح من فيها، كما أفشل المجاهدون محاولة التسلل على مواقعهم قبالة السديس، وشنوا عملية على مواقع العدو في مربع شجع بنجران المحتلة وقتلوا وجرحوا أعداد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تصدت وحدات من الأبطال لزحفين نفذهما الغزاة والمرتزقة بعدة أطقم ومدرعات شمال حيس وكبدوهم خسائر جسيمة، كما نصبت وحدة الهندسة كمين للمرتزقة شرق جبل الدود، قتل على إثره وجرح العديد من المرتزقة، وتمكنت من تدمير آليتين بعبوات ناسفة في حيران، وكسر الأبطال زحفا للمرتزقة شرق جبل الدود وقتلوا وجرحوا 10 من المرتزقة ودمروا عتاد عسكري كان بحوزتهم خلال كسر الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة ب5 طائرات من نوع قاصف توكي، استهدفت مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة في خميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية 2 عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ البالستية، والثانية استهدفت سفينة باريس في البحر العربي بعدد من الطائرة المسيرة
2: بعد انتهاكها قرار حظر الملاحة، وحققت العمليات أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ العمليات وثباتها حتى إيقاف العدوان والحصار عن غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية في قواتنا المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وعلى النحو التالي: الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ البالستية، والثانية استهدفت سفينة كابتن باريس بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. ونفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة، استهدفت سفينة أبي كولدر في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. استهداف السفينة جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وقد حققت العمليات الثلاث أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في الانتصار للشعب الفلسطيني والرد على العدوان الأمريكي البريطاني، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، العاشر من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق للسادس عشر من يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية.
7: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
8: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
14: سام اف ام والعود أحمد.
15: قد نغمش بيوت الحرب من يبحث على جباح النوم والحنبه بحجم المحنب.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
3: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
2: صباح الخير يا قدس،
1: صباح الخير يا قدس.

أسعد الله صباحكم بالخير مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم سام أف أم صوت المحور. صباح جديد وعام هجري جديد في هذا العام الهجري الذي نستقبله بالخروج الجماهيري غضبا للمقدسات في هذا العام الهجري الذي نسلك طريق الجهاد، نتحرك في كل الاتجاهات لنواجه أعداء الله المتربصين بدين الله. في هذه الذكرى نستعيد ما خاضه النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في مواجهة الباطل، نستعيد تلك الذكرى، تلك المرحلة التي واجه فيها الظلم والاستكبار، وها نحن اليوم نحيي هذه الذكرى بالجهاد، بالعمل، بالتحرك، بالنفير، بتحمل المسؤولية. بداية السنة الهجرية الجديدة هي من أهم المناسبات التي تحتوي على الدروس والعبر التي ينبغي أن نتعلم منها وأن نتزود منها وأن نستدل منها كيف ينبغي أن تكون هذه الأمة، وكيف ينبغي أن يتحرك الإنسان في مواجهة الباطل. لذلك لا ينبغي أن تمر هذه المناسبة مرور الكرام، ينبغي أن نجسدها على أرض الواقع كما كان النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في تحركه، في نفيره، في عطائه، في بذله لنشر هذا الدين وهذه الرسالة المحمدية.

طبعا كانت هجرة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله من مكة إلى المدينة بداية لمرحلة جديدة في ظل التكالب، في ظل التحديات، في ظل الصعوبات. لم يكن أمام النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله من خيار إلا الهجرة إلى المدينة للحفاظ على ماذا؟ على دين الله عز وجل ونشر دين الله. أمام كل ذلك التكالب وأمام كل ذلك الطغيان الذي كان يريد أن يطفئ نور الله، ولكن الله عز وجل أوحى إلى النبي أن يهاجر إلى المدينة ليبدأ مرحلة جديدة في نشر الدين الإسلامي وفي تثبيت هذا الدين على أرض الواقع. اليوم ونحن نعيش هذه الذكرى، ذكرى سنة هجرية جديدة، تعيش هذه الأمة تحديات وصعوبات كبيرة وكثيرة، وتواجه فيها تحديات كبرى. وما نراه اليوم من استهداف ممنهج لمقدسات هذه الأمة يدلل ويبرهن على حجم الاستهداف الذي يأتي بشكل متسلسل لأبناء هذه الأمة. اليوم ونحن ندشن هذا العام الهجري الجديد 1448 هجرية، نستذكر الموقف اليمني خلال عام هجري مضى، ونتحرك في هذا العام الهجري بعزيمة وإرادة وصلابة لا تلين أمام كل هذه التحديات. الموقف اليمني حاضر، الموقف الإيماني والأخلاقي المرتبط بالمبادئ والقيم التي تربينا عليها حاضر بقوة الله عز وجل. عام هجري ندشنه بخروج جماهيري حاشد في كل الساحات، غضبا لماذا؟ غضبا لله ولمقدسات الله وللمستضعفين الذين سفكت دماؤهم، غضبا ومواجهة للمستكبرين الذين تعدوا كل الخطوط الحمراء ومارسوا بحق هذه الأمة الإجرام، وتعدوا واستباحوا كل المقدسات. لذلك من صميم الهجرة النبوية يستمد هذا الشعب نوره ويتحرك قدما قدما في مواجهة المستكبرين.

0: رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يحرص على هدايتهم، وكان يتألم لأنه يدرك عظمة هذه الرسالة التي قال الله عنها: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كان بإمكانهم أن ينالوا شرفا عظيما وفضلا كبيرا لو قبلوا هذه الرسالة الإلهية وآمنوا بها، وكانوا النواة الأولى لحمل رايتها، ولكن أكثريتهم لم يقبلوا ولم يسلموا، ولم يقتصر ذلك إلى هذا المستوى فحسب، إلى مستوى الرفض للإيمان وعدم الاستجابة، بل تحركوا كضد لهذه الرسالة وكأعداء لهذه الرسالة وكأعداء لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، بعد أن صبر فترة طويلة على تكذيبهم، على تعنتهم، على جدالهم، على أساليبهم في إطلاق الدعايات المتنوعة ضد هذه الرسالة وضده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ويأتي القرآن لتصبيره: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت حتى لا يستعجل، ويواصل مشواره فيهم أكثر حتى يأتي الإذن الإلهي الذي أتى فيما بعد، عندما أتى قوله سبحانه وتعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم.
1: في رحاب العام الهجري الجديد، عام جديد يأتي محملا بالفرح والأمل والجمال، عام مليء بالأمنيات الغالية التي ستتحقق بالعزم والإرادة وبرعاية الله عز وجل وتوفيقه. فيا أهلا بالعام الهجري الجديد، سنفتح لك أبواب قلوبنا ونبسط لك السجادة الحمراء كي نقول لك أهلا وسهلا بقدومك. عام هجري جديد، وقلب يتأمل بأن الغد سيكون أجمل، وأن الأيام القادمة أروع وأكثر سموا مما مضى. فلنتألق في تحركنا ولنتحرك، نتحرك في هذه الحياة لنواجه، ونتحرك بيقين بوعود الله. أهلا بالعام الهجري الجديد بكل ما يحمله من أيام وشهور، ففي كل لحظات من أيامه لنا أمل بأن يتغير الحال إلى أفضل حال، وأن تسعد القلوب بالخير. ها نحن نمسك ببداية هذه السنة الهجرية، ونراها بإشراقة هذا الصباح الجديد الذي نتوكل فيه على الله، ونتحرك في دروب هذا العام الهجري بتوكل وبيقين بوعود الله. سنوات مضت وأخرى تأتي، وكلها بأمر الله، وهذا ما يجعلنا ندرك ونثق بأن الأمر بيد الله عز وجل، وبأن الله بإذن الله سيأتي لنا بكل خير. عام هجري جديد مليء بالفرح والانتصار.

وكلمة الله هي العليا، كلمة الله دائما دائما هي العليا، وهي لا تنخفض وهي لا تسقط، تبقى عالية دائمة. والأمة كلما تمسكت بها والمؤمنون كلما التزموا بها واتبعوها يكونون هم الأعلون. ولذلك لم يقل هنا وكلمة، قال وكلمة الله بالرفع، وكلمة الله هي العليا لأنها دائما كأمر ثابت هي العليا.

النبي صلوات الله عليه وعلى آله خرج من مكة مهاجرا بالرغم من قدسية مكة وفيها البيت الحرام والمقدس وفيها مشاعر الحج، لكنها لم تعد بيئة صالحة لأن تكون حاضنة للمشروع الإلهي ومؤمنة بهذه الرسالة وتقدم النموذج في أوساط الأمة وفي أوساط المجتمعات الأخرى. هي كانت مناسبة كمنطلق، لكن لم تعد مناسبة كحامل وحاضن لهذا المشروع العظيم، فتركها بالرغم من قدسيتها عندما فقدت الصلاحية لحمل هذا المشروع العظيم. مجتمع مادي طماع يركز على الماديات، يرتبط بأصحاب السلطة والثروة، يرتبط بأولئك الملأ الطغاة المستكبرين، يتأثر بهم، يتأثر بكل من أبي سفيان وأبي جهل وأبي لهب، ويترك رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. انتقل النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وكان وصوله إلى المدينة يعبر عن مرحلة جديدة ويؤسس مرحلة جديدة ومهمة جدا وانفراجة كبيرة. كانت هي المرحلة التي ابتنت فيها الأمة وتأسست فيها الأمة ككيان عظيم، بدءا من تلك النواة الصغيرة والمحدودة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
12: 555 555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

إذن من جديد نرحب بكم ونستمر معكم مستمعينا الأكارم. طبعا اليوم هو يوم من أيام الله عز وجل، سيكون فيه بإذن الله عز وجل المشهد مليونيا في كل الساحات، خاصة وأننا نتحدث عن استهداف مستمر لهذه الأمة، لمقدسات هذه الأمة. هذا الاستهداف الذي أتى مؤخرا من رمز الشر والإجرام وأعلى منصب في الولايات المتحدة في تلك الدولة الشيطانية التي تستهدف هذه الأمة بجلاء ووضوح. يعني لم يعد الأمر مقتصرا على نائب هنا أو مواطن أمريكي هنا، وإنما أتى هذا الاستهداف من المجرم الذي يتزعم الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. وهذا يؤكد بأن استهداف المقدسات، استهداف هذه الأمة، يأتي بطريقة مدروسة ومخططة وبشكل مقصود. يعني ليس الأمر مجرد صدفة، وإنما الأمر يأتي في إطار استهداف هذه الأمة بشكل مقصود ومدروس. لذلك اليوم الموقف الحق والموقف الإيماني والموقف الأخلاقي وموقف الإسلام سيراه العالم بأجمع، سيراه العالم بأكمله هنا في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات اليمنية، عندما ترتفع الصيحات وعندما ترتفع الأصوات اليمنية لتقول لذلك المجرم: نحن هنا، نحن هنا سندافع عن كتاب الله وعن مقدسات الله، نحن هنا سنخوض أي مواجهة تتطلب المرحلة أن نخوضها وأن نواجه بها كل هذا المكر وكل هذا التهديد وكل هذه الإهانة المقصودة لمقدسات الإسلام. هذا الشعب الوفي والأبي يترجم من جديد ويؤكد من جديد بأن المقدسات خط أحمر، وبأن هذا الشعب لم ولن يتنازل عن المسؤولية وعن المهام التي يتصدرها ويتميز ويتفرد بها هذه المواقف أبناء شعبنا اليمني في مختلف المراحل وفي مختلف أيضا الملمات. أمام هذا الاستهداف، الموقف اليمني بقوة الله عز وجل ثابت ولا يمكن أن يتردد. أبناء شعبنا اليمني بكل شغف، لم ننتظر حتى يوم الجمعة لكي يخرج أبناء شعبنا اليمني. عندما يتعلق الأمر باستهداف المقدسات سيخرج أبناء شعبنا اليمني بعجالة، بتحرك لا يقف عند حدود معينة. سيتعدى بإذن الله عز وجل الموقف اليمني كافة الحدود وكافة الحسابات ليصنع متغيرات جديدة. اليوم عندما تهان مكة، عندما تهان المقدسات، عندما يهان القرآن الكريم ويحرق، عندما يرسم النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ينبغي أن تستفز المشاعر أن يخرج 2 مليار مسلم. ولكن الأمر وكأنه لا يعني أبناء هذه الأمة، وكأن الأمر لا يعني 2 مليار مسلم. من يستفز هم أبناء هذا الشعب، من يستفز هم الأحرار من أبناء هذه الأمة. لذلك أبناء شعبنا اليمني، الميادين بإذن الله عز وجل ستكون على موعد مع الموقف الإيماني، مع الموقف اليماني الذي لم ولن يتغير بقوة الله عز وجل.

0: صباح الخير. افتح الميكروفون.
1: الميكروفون مفتوح ما بالله بسرور المخرج.
0: المخرج والله انه مركز معه. سنة هجرية جديدة وما شاء الله عليه. وين هذا الحين؟
1: ما بالله انت داري انه عام هجري جديد.
0: الله.
1: بيجي وبح علينا التزامات.
0: الله الله الله.
1: جعلها الله عام يحمل الخير والنصر والبركة والعزة والكرامة والشرف بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: طبعا أنت مداوم لا الصبح.
1: نعم.
0: وبكرة الصبح داوم.
1: بسر على دبور.
0: مشو دبور؟
1: كان ما هو؟
0: هذا توفيق من الله. والله نحن في مدرسة جهادي يا ولد. واحد يفتخر أنه في هذا المدرسة ولا ماشي.
1: الله يتقبل، سأل الله أنه يتقبل مننا.
0: صح الناس معيدين والناس معطلين.
1: لا طبعاً بطبيعة حال بالذات أنا وأنت يعني. بالذات أنا وأنت يا علي ما نشدري.
0: هذا الأعياد بتحب أنا حب.
1: يعني أعياد إجازات بيصادف جدولنا.
0: الله.
1: نهاية بداية جدول يصادف نهاية جدول يصادف دوامنا ونهاية جدول يصادف دوامنا. وبداية جدول
0: لا ذكرنيش يا منع.
1: يعني قدو بختنا ما نفعل. المهم عام هجري جديد مبارك علينا وعليكم، وشرف عظيم لأبناء الشعب اليمني العزيز أن يفتتحوا بمواقف إباء وشرف وشموخ وعظمة وكرامة ووقوف حقيقي مع الإسلام في ذكرى هجرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى
0: آله الطيبين الطاهرين.
1: بطبيعة الحال ما عبش أحد بيغير على المقدسات إلا الشعب اليمني، ما عبش أحد بيكون له دور محوري إلا الشعب اليمني، ما عبش أحد بتثير هالإساءات المتكررة، وهذا ما يريده العدو. احنا قلناها قبل يومين علي إنه العدو بيحاول إيش
0: يقيس
1: نبض هالعد مهناس، هالعد يتحركوا، هالعد ينطلقوا، وهكذا دائما وعادة لا يجد إلا الشعب اليمني الحر والأبي والصامد والثابت مناصرا وواقفا مع كل قضايا الأمة المركزية والحنيفة والمباركة. فمبارك للشعب اليمني هذا العام الهجري الجديد، ومبارك له هذا الثبات على الموقف موقف الإباء والشرف. وبإذن الله حضور اليوم سيكون حضورا مدويا وهادرا وقويا، وله صولاته وجولاته، وله تأثيره الفعال بإذن الله سبحانه وتعالى. لا تظنوا أن خروجكم خروجا عابرا أو أن مواقفكم ستكون مواقف عابرة، بل سيكون له تأثير قوي. أولا أن الله ينظر إلينا وإلى صدقنا وإلى وقوفنا مع قضايا أمتنا، وأيضا سيكون له تأثير أن نري أعداءنا اليوم من أنفسنا
0: قوة،
1: ورحم الله إمريا أراهم اليوم من نفسه
0: قوة.
1: أنتم القوة يا شعبنا اليمني، حضوركم قوة، ثأركم للمقدسات قوة، وأنتم شعب مجرب. لا نختبر إباءكم وشرفكم كرامتكم عزتكم، لأنكم أهل الشرف والكرامة والغيرة والحمية والوقوف مع المقدسات.

0: طبعا لنا أن نتساءل والجميع يحق له أن يتساءل، ما هو السر الذي يدفع أبناء شعبنا اليمني للخروج وتصدر المشهد في ظل هذه الظروف التي يعيشها، عدوان وحصار واستهداف مستمر على مختلف المستويات؟ بالرغم من ذلك نرى هنا شعبا آخر، أمة أخرى، ناس مستفزون دون ما أي حدود تردعهم أو يمكن أن تؤثر على مواقفهم. ما هو السر؟ ما هو السر؟ السر الوحيد أو السر الذي هو ينبغي أن نبحث عنه أننا ارتبطنا بالله عز وجل وبالقرآن الكريم وبالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. لذلك المواقف اليمنية اليوم على أرض الواقع قرآنية، قرآنية بالرغم مما يعيشه أبناء شعبنا اليمني من عدوان مستمر على مدى 10 سنوات. وفي ذلك فيما نعيشه أكبر تبرير لنا أن نقعد أمام العالم بأكمله. إذا قعدنا، إذا تخاذلنا، والله لن نكون ملامين، ما حد عيلومنا قد معاهم هؤلاء مبرر وحجة وعذر أمام العالم بأكمله. لكن أن يأتي التحرك في ظل صمت العالم بأكمله فذلك يعني أننا استجبنا لله عز وجل وتحركنا بأوامر الله عز وجل، بأوامر الله عز وجل. يعني أمام هذه الهجمة وأمام هذا التحرك الملعون الذي كما ذكرنا يأتي في إطار مخطط مدروس يستهدف أبناء هذه الأمة، يعني ونرى العالم العربي وحكام هذه الدول عندما يتم الحديث عن أمير، كيف يتم التحرك وكيف تكون المواقف وكيف تهتز وتخرج الأجهزة الأمنية وتبحث عن من يعني يتحدث عن ذلك الأمير. أما عندما تهان المقدسات، أما عندما يتحدث الشيطان عن المقدسات وعن القرآن فلا نرى لهم أي صوت، لا نرى لهم أي موقف، لا يتحدثون، لا يقاطعون، لا يتأثرون، لا يتأثرون، وهم بذلك الموقف يدللون على أنهم أدوات لمن؟ للشيطان الأكبر، أدوات للأمريكي. يعني حتى في وسائل أعلامهم يتحدثون عن الأمريكي كصديق، فيما ذلك الصديق يرميهم بالمهانة وبالمذلة ويتحدث عن دينهم وعن معتقداتهم بأبشع الأوصاف والجرائم. يعني يحافظون على نفسية الأمريكي، يحافظون على نفسية الأمريكي، بينما ذلك الأمريكي الصهيوني يتحدث عن دينهم وعن أغلى معتقداتهم، وفي نهاية المطاف لا تجد لهم أي حديث أو أي موقف أو أي ردة فعل. ما هذا الهوان الذي تعيشه هذه الأمة؟
1: فعندما يضعف ارتباط المسلمين بأقدس مقدساتهم كالقرآن الكريم والرسول صلوات الله عليه وعلى آله والمقدسات من بيوت الله، مثل ما هو الحال مع المسجد الأقصى الذي هو مسرى النبي صلوات الله عليه وعلى آله وله قدسيته الكبرى في الإسلام، كلما ضعف ارتباط المسلمين بمقدساتهم بمبادئهم بقيمهم هذا له آثاره الخطيرة عليهم في كل شيء، في كل شيء. إذا بقيت الأمة في وضعية مفرغة لم يعد لديها ارتباط بشيء مقدس تحافظ عليه، تسعى للتحرك من أجله، ترتبط به، فهي أمة فقدت كل عناصر القوة المعنوية التي تصلها بالله سبحانه وتعالى بمعونته، بتأييده، برسالته، بهديه، بتعليماته. وأيضا على مستوى واقعها أمة قابلة لأن تكون مشتتة ضعيفة، مقهورة، مهزومة، مغلوبة، تخسر كل شيء، تخسر كل شيء، ويمكن أن تفرط بكل شيء. الإنسان الذي بلغ إلى هذا المستوى يمكن أن يفرط بكل شيء، إذا فرط بأقدس المقدسات وأعظم ما يمكن أن يعتز به في انتمائه، يمكن أن يفرط في عرضه، في شرفه، في وطنه، في كل شيء، في أي أمور أخرى. وهي حالة خطيرة جدا، ينبغي على المسلمين أن يعيدوا النظر فيما يتعلق بهذه المسألة. هناك واجب كبير كبير على علماء الدين، على المثقفين، على الذين يعملون في الخطاب الديني مثل خطباء الجمعة وغيرهم، عليهم مسؤولية كبيرة في أن يذكروا الأمة بخطورة هذا الأمر والعواقب السيئة للسكوت عليه.

موقع الأقصى الشريف والمقدسات في فلسطين. والأقصى الشريف هو مسرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معلم مقدس من مقدسات هذه الأمة، وهناك مقدسات أخرى إلا أنه في طليعتها والأهم فيها. والله سبحانه وتعالى حينما قدم الربط في كتابه الكريم بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى من خلال عملية الإسراء التي أسرى فيها بنبيه، وفي الآية المباركة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الربط بين المعلمين المقدسين في المسجد الحرام والمسجد الأقصى له دلالة مهمة، دلالة مهمة يجب أن تكون حاضرة في وجدان الأمة وفي وعي الأمة وفي اهتمام الأمة. ونحن لو أتينا لنفرط بهذا المعلم المقدس والعظيم معناه أن الأمة مهيئة للتفريط بأي شيء آخر من مقدساتها، بأي معلم آخر من مقدساتها. والمقدسات مسألة هامة في الاعتبار الديني، إذا سقطت من واقع اهتمام الأمة معناه أن الأمة تعيش أزمة حقيقية في وعيها الديني، في التزامها الديني، في هويتها الدينية، في انتمائها الديني، في التزاماتها الدينية. ومعناه أن الأمة تفرط بأهم ما يمكن أن يجمعها وأن يوحد صفها وأن يجمع كلمتها، وبعامل رئيسي يمكن أن تعتمد عليه كدافع لها نحو القيام بمسؤوليتها ونحو مواجهة الأخطار والتحديات. الأمة إذا فرطت بقضاياها المهمة وبمقدساتها وبمبادئها وبما يعبر عن هويتها وعن إيمانها معناه أنها باتت أمة ضعيفة منتهية، تفرغت من حالة الوعي والإيمان والمبادئ والقيم وكل ما يعبر عن أشياء أساسية. الأمم إذا تركتها، إذا تخلت عنها انتهت واندثرت وتلاشت وباتت بدون هوية، بدون أسس، بدون مقومات تحفظ لها وجودها وتعبر عن مشروعها وعن هويتها وعن ما يتصل بمبادئها وقيمها.

0: هكذا تبرز مواقف الشعب اليمني العزيز والعظيم، مواقف الإباء والشرف والكرامة والعظمة. يا أهل الحمية، يا أهل الكرامة والشرف، أنتم مدعوون للخروج الجماهيري المليوني الهادر في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ومختلف ساحات المحافظات اليمنية نصراً للإسلام، إدانة واستنكارا للإساءات المتكررة والممنهجة للمقدسات الإسلامية، ردا على المجرم والكافر ترامب. أننا أمة الإسلام حاضرة في كل ميدان. الله الله في الاستجابة لنداء الله، الله الله في الاستجابة العملية والنصرة الحقيقية لكل المقدسات الإسلامية.
1: الشعبية فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرر في كفة، وكفة اليمن أرجح.

طبعاً الخروج اليمني يأتي في إطار مرحلة تواجه فيها الأمة الاستهداف بشكل واضح. يعني الخروج اليوم ليس عبارة عن خروج استعراضي، بل هو رسالة من الموقف اليمني الذي يأتي بين حين وآخر. يعني عندما تم حرق القرآن لم نرى أحد يتحرك إلا أنتم يا أبناء شعبنا اليمني بتلك الغيرة، بذلك الإيمان، بذلك الحضور، بذلك الحضور الذي نباهي به أمام العالم وأمام الله عز وجل. نفتخر أننا خرجنا وأننا كان لنا موقف في مواجهة كل هذا التعدي السافر على من؟ على مقدسات الله وعلى حرمات الله عز وجل. اليوم تهان مكة وتشبه مكة من ذلك الشيطان، من ذلك المجرم الكافر الذي ساهم في قتل أبناء هذه الأمة، بل كان شريكا، بل كان من أكثر ممن قتل أبناء هذه الأمة وشرد أبناء هذه الأمة. لذلك اليوم سيكون يوما للموقف اليمني الذي لن يكون أقل مما سبق، بل بإذن الله عز وجل سيكون الحضور بإذن الله معبرا وأيضا شاهدا على عظيم المواقف اليمنية التي تأتي غضبا لمن؟ لله عز وجل، غضبا لحرمات الله، غضبا للمقدسات. ومن مثلكم يا أبناء شعبنا اليمني يغضب لله عز وجل، يغضب للمقدسات؟ من مثلكم يحضر هذا الحضور الحاشد الذي رأيناه وسيراه العالم أجمع بإذن الله عز وجل في رسالة جهادية إيمانية معبرة عن أن هذه الأمة لم تمت ولن تموت بإذن الله عز وجل، وبأن للدين حماة، وبأن لدين الإسلام رجال يقفون في كل الساحات وعلى كافة الجبهات يواجهون كل هذه المؤامرات وكل هذه التعديات التي تستهدف ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا. لذلك الدعوة للكبير والصغير، لرجال هذا الشعب، للأحرار، إلى الخروج الحاشد في مختلف المحافظات وفي العاصمة صنعاء، غضبا لكتاب الله، غضبا لمقدسات الله، غضبا من أولئك المجرمين الذين تعدوا كافة الحدود وشبهوا مكة وكأنها قمامة. لذلك سيكون الرد على ذلك التشبيه وعلى تلك الجريمة من كل الميادين ومن كل الساحات، بأسلحتنا، بأصواتنا، بقبضاتنا، براياتنا التي ترفع في كل ميدان ولا تتراجع، ترفع لتقول للأعداء بأننا نحن هنا ولن نتراجع.

إصرار وفي إصرار على الاعتداء على المصحف. من حق الناس أن تعبر عن سخطها عن غضبها، هذا طبيعي جدا، لكن مثل ما حكيت بآخر كلمة بدي أرجع عيد، إذا بدنا هذا الموضوع ما يتكرر، إذا بدنا ما ينعاد، بدو كل الدول العربية والإسلامية تعمل مثل ما عمل العراق. أنا بآخر مرة حكيت قلت الحل هو تهديد السويد بقطع العلاقات مع السويد. طيب تصوروا هلأ أنه الدول العربية والإسلامية فوق 50 دولة، إذا كلهم هلأ بيسحبوا سفراءهم من السويد وبيطلبوا من سفراء السويد أن تغادر، أن يغادروا بلداننا ودولنا العربية والإسلامية، شو بيصير بالسويد وبحكومة السويد وبمصالح السويد؟ هلأ فكرة مقاطعة البضائع السويدية جيدة، بس مش هذا اللي بهز، هاي خطوة، لكن بهز السويد وحكومة السويد وبيربي كل دول العالم لما بيشوفوا. والدول الإسلامية مش دول ضعيفة ولا دول فقيرة، دول لها مصالح، السويد لها مصالح ضخمة مع الدول العربية والإسلامية، أكيد هذا الموضوع بيوقف بيسوي له حد. أنا أدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها من الليلة وبكرة، وبكرة يوم جمعة، مطالبة حكوماتها بأن تسحب سفراءها من السويد وأن تطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والإسلامية.

0: ما استمر عليه اليهود الصهاينة منذ بداية احتلالهم لفلسطين وإلى اليوم يعلنون الإساءة بالعبارات السيئة والكلمات البذيئة ضد وتجاه رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى درجة أن ذلك أصبح جزءاً من هتافاتهم في مختلف مناسباتهم العدائية، وكذلك الحال في موقفهم من القرآن الكريم فيما يفعلونه من إحراق للمصاحف، وتكرر هذا كثيراً، أو مشاهد بتمزيقهم للمصحف الشريف. لكن الغريب هو ما عليه العرب والمسلمون جميعاً من تخاذل وسكوت، وألا يستفزهم كل ذلك، ويفترض به أن يكون كافياً في أن يكون لهم موقف بأرقى مستوى ضد أولئك الأعداء المجرمين السيئين. ولكن حتى والعدو يتحرك عدائياً ضدهم ويأتي ما يأتي منه في كل ذلك في إطار هذا الاستهداف لهذه الأمة، ليعبر بذلك عن أنه يعادينا كأمة مسلمة في كل شيء، في ديننا ومقدساتنا في معتقداتنا الدينية، ويحقد علينا أشد الحقد في كل شيء، ولا يحترم فينا ولا معنا ولا لنا أي شيء إطلاقا، لا هوية ولا معتقد ولا انتماء ولا أي شيء إطلاقا. فهو يحقد كل الحقد أساسا، مستوى الحقد والاحتقار منه للعرب جميعا وللمسلمين بشكل عام أنه لا يعترف لهم حتى بأنهم بشر. وتحدثنا عن بعض المقولات التي موجودة في التلمود ويرددونها في مدارسهم، في إعلامهم، في ثقافتهم، في حفلاتهم، في مناسباتهم تجاه المسلمين وتجاه الأغيار، من يسمونهم بالأغيار يعني بغير اليهود من المجتمعات البشرية، في نظرتهم إلى الجميع بأنهم مجرد حيوانات، بل يجعلونهم دون مستوى بقية الحيوانات. لديهم عبارات صريحة وواضحة بهذا الشأن.
1: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا بالحيل والخدايا ومحالنا.

سير الأعداء بإذن الله اليوم من أبناء شعبنا اليمني سيرون ما يغيظهم، سيرون الرسائل البالستية العابرة التي تثبت وتؤكد بأن هذه الأمة بإذن الله عز وجل قادرة ومقتدرة على اتخاذ المواقف. نعم، ليس في متناولنا أن نقطع العلاقات لأنه لا توجد أي علاقات بالفعل، ولكن في متناولنا أن نقاطع، في متناولنا أن نرسل الرسائل، في متناولنا أن نخرج إلى الميادين ونبرز في مواجهة المعتدين وفي مواجهة المستكبرين بأصواتنا براياتنا وأيضا بأسلحتنا المرفوعة وبقبضاتنا التي نؤكد منها للأعداء بأننا حاضرون وجاهزون لأي مواجهة. أما الآخرون الذين في متناولهم أن يقطعوا العلاقات وأن يتخذوا المواقف ولم يتخذوها حتى هذه اللحظة، فسيكون عليهم الإصر والعذاب من الله عز وجل لأنهم لم يتحركوا. يعني عندما نشاهد هذه الإساءات يراد منا أن نسكت، يراد منا أن نتخاذل، يراد منا أن ندس رؤوسنا في الرمال. هل هذا من المواقف الإسلامية؟ هل هذا من الإسلام في شيء أن ندس رؤوسنا في الرمال، أن نخضع، أن نتراجع، أن لا يكون لنا موقف؟ هل هذا من دين الإسلام؟ لا والله، الإسلام قوي، الإسلام عزيز، الإسلام دين ينبغي أن تكون فيه المواقف قوية، وهذا ما يتحرك به أبناء شعبنا اليمني بهذه المواقف، بهذه العزة، بهذا الإباء على أرض الواقع وأمام العالم بأكمله، بينما يعم الصمت، بينما يتخاذل الجميع، بينما من ضجوا أسماعنا بالحديث عن فلان وعلان ولم يتحركوا لدين الله عز وجل، اليوم ندعوهم إلى التحرك غضبا لدين الله عز وجل. دعوكم عن ما يأمله العدو من خلال بث الخلافات بين أبناء هذه الأمة. ليس المستهدف فقط الشيعة ولا السنة، المستهدف عقيدتنا، انتماؤنا، إسلامنا. لذلك الجميع معني بالتحرك، الجميع معني بأن يكون له موقف، السني والشيعي أن يخرجوا غضبا لدين الله عز وجل. كفى اختلاف، كفى خدمة للأعداء. اليوم العدو يستثمر هذه الخلافات ويجعل منها فرصة لبث وتشتيت هذه الأمة، ونحن لن نترك هذه الفرصة ولن نترك هذا الثغرة، لن نترك هذه الثغرة مفتوحة للعدو. ينبغي أن نتلاحم، أن نعتصم بدين الله عز وجل، أن نتحرك صفا واحدا كالبنيان المرصوص، وأن نعبر عن غضبنا، عن انتمائنا لدين الإسلام بهذه المواقف، بهذه الرسائل التي سيعبر عنها أبناء شعبنا اليمني في كل الميادين وفي كل الساحات، من صعدة إلى عمران، إلى حجة، إلى المحويت، في أب، في ريمة، في الجوف، في مأرب، في البيضاء، في الحديدة، في ريمة، في العاصمة صنعاء، وفي مختلف المحافظات اليمنية، في لوحة تعبر عن قوة الإسلام، عن عظمة الانتماء، عن أيضا حجم الغضب وحجم الاستفزاز الذي ليس له حدود عندما يتعلق الأمر باستهداف هذه المقدسات. انظروا إلى هذا الشعب، انظروا إلى كبير وصغير هذا الشعب في كل الساحات، رغم جراحهم، رغم ما بهم من عدوان ومن استهداف، إلا أن دين الله يدفعهم إلى الخروج، يدفعهم إلى النفير، يدفعهم إلى تحمل المسؤولية في مواجهة المجرمين والمستكبرين.

دائما تجد أصوات النشاز، أصوات النفاق الذين يسارعون في التبرير للمجرم. ابصروا اليوم، ابصروا أهل النفاق، ابصروا المطاوعة، ابصروا المرتزقة، ابصروا الأحذية، ابصروا الوهابيين، ايش بيشنوا هذا بالذات عندما أساء ترامب لمكة المكرمة، جو يشتوا يفعلوا حملة يبعدوا الأمة عن يعني يحرفوا مسار الأمة التي تخرج لتدين وتستنكر ما يقوم به الكافر والمجرم ترامب. إلى هذا المستوى تصل بهم الدناءة والخسة والخباثة والإجرام، إلى هذا المستوى أنهم يحرفوا ما حملة كبيرة ضد الكافر والمجرم ترامب، يحاولوا أنهم يحرفوها ويدولنا حملة بائخة ولا قيمة لها، ويحاولون أن يفتروا بهتانا وكذبا وزورا. ليش الله في هذا التوقيت؟ ليش؟ أين أنتم؟ ترامب يفضحكم، الكفر يفضحكم بكل ما تعني الكلمة، وأنتم الذين تغصون برؤوسكم وتدسونها في التراب أمام ما يقوم به المجرم والكافر ترامب، بينما نراكم تنعقون وتنبحون أمام حملات لا قيمة لها ولا أساس لها ولا وجود لها ولا قيمة لها نهائيا وإطلاقا. هذا هو حال المرتزقة، هذا هو حال الوهابية، هذا هو حال أهل النفاق الذين يقفون مع الطاغية والمجرم والكافر ترامب. والله يفضحهم، الحمد لله رب العالمين انهم مفضوحين. يلا تفضلوا في السعودية يخرجوا مظاهرة، يلا أيها الوهابية داخل محافظات المحتلة اخرجوا عبروا عن غضبكم واستنكاركم لما يقوم به المجرم والكافر ترامب، ليكون لكم موقف إذا ما يقوم به ترامب. لماذا تريدون أن تقزموا ما يقوم به ترامب بحجج واهية وبأكاذيب وأضاليل وبهتانا وزورا وافتراءا؟ هذا هو التساؤل الأهم وهذا هو الأخطر.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
2: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخلونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
7: سبق فون، أصالة وتواصل.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

بقي النبي صلوات الله عليه وعلى آله يتحرك في مجتمع مكة ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ارتباطاتهم بزعمائهم وقادتهم الطغاة المجرمين الذين يرون في هذا الإسلام وفي هذه الرسالة الإلهية حدا من نفوذهم ومنعا لسيطرتهم واستغلالهم واستعبادهم لذلك المجتمع، فارتباط ذلك المجتمع بأولئك القادة والزعماء الطغاة أعاق أكثرية ذلك المجتمع عن تقبل هذه الرسالة وعن الإيمان بها. فبعد فترة زمنية طويلة بذل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فيها أقصى جهد في العمل على هدايتهم، وبحرص كبير جدا على هدايتهم، لدرجة أن القرآن كان ينزل لمواساته في ذلك: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هون عليك لا تهلك نفسك غما وحزنا عليهم لماذا لم يقبلوا هذه الرسالة الإلهية العظيمة. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يحرص على هدايتهم، وكان يتألم لأنه يدرك عظمة هذه الرسالة التي قال الله عنها في أهم ما تضمنها هو القرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كان بإمكانهم أن ينالوا شرفا عظيما وفضلا كبيرا لو قبلوا هذه الرسالة الإلهية وآمنوا بها، وكانوا النواة الأولى لحمل رايتها، ولكن أكثريتهم لم يقبلوا ولم يسلموا ولم يقتصر ذلك إلى هذا المستوى فحسب، إلى مستوى الرفض للإيمان وعدم الاستجابة، بل تحركوا كضد لهذه الرسالة وكأعداء لهذه الرسالة وكأعداء لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، بعد أن صبر فترة طويلة على تكذيبهم، على تعنتهم، على جدالهم، على أساليبهم في إطلاق الدعايات المتنوعة ضد هذه الرسالة وضده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ويأتي القرآن لتصبيره: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت حتى لا يستعجل، ويواصل مشواره فيهم أكثر حتى يأتي الإذن الإلهي الذي أتى فيما بعد، عندما أتى قوله سبحانه وتعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم.

رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يحرص على هدايتهم، وكان يتألم لأنه يدرك عظمة هذه الرسالة التي قال الله عنها: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كان بإمكانهم أن ينالوا شرفا عظيما وفضلا كبيرا لو قبلوا هذه الرسالة الإلهية وآمنوا بها، وكانوا النواة الأولى لحمل رايتها، ولكن أكثريتهم لم يقبلوا ولم يسلموا، ولم يقتصر ذلك إلى هذا المستوى فحسب، إلى مستوى الرفض للإيمان وعدم الاستجابة، بل تحركوا كضد لهذه الرسالة وكأعداء لهذه الرسالة وكأعداء لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، بعد أن صبر فترة طويلة على تكذيبهم، على تعنتهم، على جدالهم، على أساليبهم في إطلاق الدعايات المتنوعة ضد هذه الرسالة وضده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ويأتي القرآن لتصبيره: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، حتى لا يستعجل ويواصل مشواره فيهم أكثر حتى يأتي الإذن الإلهي الذي أتى فيما بعد، عندما أتى قوله سبحانه وتعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم.

0: زام اف ام اذاعه المحور.
1: النبي صلوات الله عليه وعلى اله خرج من مكه مهاجرا بالرغم من قدسيه مكه وفيها البيت الحرام والمقدس وفيها مشاعر الحج، لكنها لم تعد بيئة صالحة لأن تكون حاضنة للمشروع الإلهي ومؤمنة بهذه الرسالة وتقدم النموذج في أوساط الأمة وفي أوساط المجتمعات الأخرى. هي كانت مناسبة كمنطلق، لكن لم تعد مناسبة كحامل وحاضن في هذا المشروع العظيم، فتركها بالرغم من قدسيتها عندما فقدت الصلاحية لحمل هذا المشروع العظيم. مجتمع مادي طماع يركز على الماديات، يرتبط بأصحاب السلطة والثروة، يرتبط بأولئك الملأ الطغاة المستكبرين، يتأثر بهم، يتأثر بكل من أبي سفيان وأبي جهل وأبي لهب، ويترك رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. انتقل النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وكان وصوله إلى المدينة يعبر عن مرحلة جديدة ويؤسس مرحلة جديدة ومهمة جدا وانفراجة كبيرة. كانت هي المرحلة التي ابتنت فيها الأمة وتأسست فيها الأمة ككيان عظيم، بدءا من تلك النواة الصغيرة والمحدودة.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: للرسالة الإلهية غاية تتوجه رأسا إلى داخل الإنسان، إلى أعماقه. هذا الإنسان يراد له أن يكون متميزا بين سائر الموجودات والدواب على هذه الأرض، أن يكون إنسانا مكرما كما كرمه الله في خلقه، وكما كرمه الله في تدبير شؤون حياته التكوينية، أن يكون متميزا أيضا في واقعه الحياتي العملي السلوكي الأخلاقي، أن يكون راقيا، أن يكون زاكيا، أن يكون مهذبا، أن يكون مستقيما، أن يكون طاهر القلب، زكي النفس، مستقيم السلوك، سليم اللسان، راشدا في التفكير، في التصور، في الموقف، في العمل. وهكذا أراد الله لهذا الإنسان، وهذا ما تسعى له الرسالة الإلهية مع هذا الإنسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فترتقي بالإنسان، تعلمه، تزكيه، ترتقي به نحو الأعلى، نحو السمو، نحو الزكاء، نحو الخير، نحو الرشد، نحو الفضائل، نحو مكارم الأخلاق. أن يكون إنسان

0: 99.1 سامة فمن صنعاء مباشرة وعلى الهواء. مستمعينا الأكارم، ننتقل بكم إلى محافظة صعدة لننقل لكم الخروج الجماهيري الحاشد لأبناء محافظة صعدة في هذه الأثناء.
1: إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.

0: أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: إذن مشاهدينا، لأهمية المسيرة الحاشدة.

رافعة جدا، وهم يحسون بحضور تحركك في أي مجال من المجالات لتضرب عملهم الفلاني، أو لتؤثر على مكانتهم بصورة عامة، أو لتؤثر على ما يريدون أن يكون سائدا لحاف على العيون على القلوب. يقول البعض حدث لي أحداث هنا وهناك، لقد حسم الموضوع بالشكل الذي يؤهل أمريكا لأن تعمل ما تريد أن تعمل في بقاع العالم الإسلامي كله.

0: الإسلامية في إيران هو ما يحاط مثله اليوم ضد المملكة العربية السعودية للسيطرة على الحج على مشاعر الحج. فنحن من كنا نصرخ لتحرير القدس سنصرخ إن كنا سنصرخ عندما تحتل مكة عندما تحتل المدينة، وهذا محتمل احتمالا كبيرا جدا. فكيف ترى بأنه ليس بإمكانك أن تعمل؟ أو ترى بأنك بمعزل عن هذا العالم وأنك لست مستهدف؟ أو ترى بأنك لست ممن هو مدل، ممن هو واحد من الأدلاء، واحد من المستضعفين، واحد من المهانين على عيد اليهود والنصارى؟ كيف ترى بأنك لست مسؤول أمام الله ولا أمام الأمة التي أنت واحد منها، ولا أمام هذا الدين الذي أنت آمنت به؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتقبل منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله
2: يا مؤمنين، قبلتنا هي خط أحمر، وأمريكا هي أصل المنكر، بثبات الشعب الإيراني هجم المشروع الشيطاني من صنعاء إلى طهران.

0: أمة الإسلام في الأمم، يا أمة القرآن والحرم، ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ ألا ترون دماء أبناء هذه الأمة وهي تسفك على أيدي اليهود المجرمين؟ ألا تشاهدون وتسمعون الإساءات المتكررة من اليهود المجرمين وأذنابهم لدينكم ونبيكم وقرآنكم ومقدساتكم وقبلتكم الكعبة المشرفة؟ ما بالكم؟ ما طبكم؟ ما دواؤكم؟ أما نحن في يمن الإيمان والحكمة والجهاد، فنحن لديننا ومقدساتنا نحن له الفداء، ونحن لأعداء الله المجرمين السم الزعاف. والقول الفصل وبيان الختم لشعبنا اليمني المجاهد العظيم أمام هذه الجريمة الكبرى هو ما يلقيه ويقدمه علينا الأخ المجاهد عقيل أبو علامة في البيان الختامي لهذه المسيرة الجماهيرية، فليتفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بيان مسيرة التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله وابتغاء مرضاته، وغضبا ونصرة لمقدساتنا الإسلامية التي تصر الصهيونية العالمية المجرمة بأدواتها القذرة على استهدافها والإساءة إليها بشكل مستمر وممنهج، والتي كان آخرها ما أقدم عليه المجرم الصهيوني الكافر ترامب من إساءة لمكة المكرمة. خرجنا اليوم في مسيرات مليونية لنؤكد على الآتي: أولا، نعلن موقفنا الرافض والمستنكر وإدانتنا الشديدة للإساءات المتعمدة والمتكررة والممنهجة من قبل الصهيونية العالمية وأذرعها ضد مقدسات ورموز الإسلام العظيم، وآخرها ما صدر من قبل المجرم الكافر الحقير ترامب من نشره لعبارات فيها إساءة واضحة بحق مكة المكرمة، أطهر وأقدس بقاع الأرض وأحد أقدس مقدسات المسلمين وقبلتهم. وقد سبقها سلسلة لا تتوقف من الإساءات ضد القرآن الكريم وضد رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وضد كل المقدسات، وكلها تهدف إلى ضرب قدسية دين الله ورموزه في نفوس الأمة، وفصل الأمة عن مصادر الهداية والنور، وإغراق البشرية في مستنقعات الضلال والظلام والفساد في الأرض، والصد عن دين الله ونهجه، وتعريض الأمة الإسلامية بكلها للسخط والعقوبة من الله إذا ما تخاذلت أمام هذه الإساءات المتكررة بحق مقدساتها ورموزها، وهو ما يدفع بنا في بلد الحكمة والإيمان إلى الخروج لرفض ذلك وإعلان موقفنا الواضح من أعداء الله ومعاداتهم وجهادهم في كل ميادين الجهاد والمواجهة. ولعلمنا بأن تخاذل الأمة وصمتها الرسمي والشعبي هو من أهم الأسباب التي شجعت الأعداء الكفار على الاستمرار في هذه الممارسات الإجرامية الفظيعة والخطيرة. وقد تزامنت هذه الإساءة من المجرم الكافر ترامب مع الهزيمة المدوية والتاريخية التي تلقاها مع العدو الإسرائيلي في الجولة الأخيرة من المواجهة على أيدي رجال الله المجاهدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي لبنان العزيز وفي مختلف ساحات جبهة الإسلام، وهي تعبير عن حالته النفسية الانتقامية والمتجرعة لمرارة الهزيمة التي أنزلها الله عليه وعلى الصهيونية العالمية بكلها. إن النفوس التي تدنست بالكفر والفساد والانحلال والإجرام كما كشف في فضيحة جزيرة إبستين لا شك أنها لا تطيق قداسة وعلو ورفعة وطهارة مكة المكرمة، ولهذا تستهدفها وتسعى لضربها وتدنيسها بكل الوسائل والسبل، بل وتسعى للسيطرة المباشرة عليها وتضع المخططات لذلك وتعمل لتحقيقها على أرض الواقع من خلال ما يسمى بإسرائيل الكبرى. ثانيا، نبارك لقائد المسيرة القرآنية المباركة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وللأمة الإسلامية عموما حلول ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وحلول عام هجري جديد، والتي تمثل محطة مهمة في تاريخ الأمة الإسلامية وتذكرنا كشعب يمني بالمواقف العظيمة والمحطات الخالدة التي أكرمنا الله بها منذ بداية التاريخ الإسلامي الذي كان منطلقه ومستهله بقدوم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وهجرته إلى المدينة المنورة بأمر الله وبدعوة محبة وإيمان ونصرة من قبائل الأوس والخزرج اليمانية الأنصارية، فكانوا الحاضن والمناصر والمدافع والباذل للروح والمال والولد، حتى قال الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونحن على ذات الخط والنهج والمسار والروحية نؤكد ثباتنا على نصرة الإسلام والتمسك بنهج القرآن ورفع راية الإسلام والجهاد بإذن الله. ثالثا وأخيرا، نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا وجيشا وحرسا ثوريا، وللبنان وحزب الله وقيادته ومجاهديه الأعزاء وأهل المقاومة عموما ولكل محور الجهاد والمقاومة والقدس الانتصار التاريخي العظيم في هذه الجولة وقهر أعتى جيوش الأرض وأكثرها إجراما وشرا وإرغامهم على التراجع والتقهقر. ونؤكد بأنه وعلى الرغم من الانتصار العظيم الذي تحقق حتى الآن إلا أن العدو المجرم لا يخفي نوايا الغدر والخيانة، ولذلك من الواجب علينا الإعداد والاستعداد للجولة القادمة بكل عزم وبكل جد وبالتوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء صادر عن مسيرة للتنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة بتاريخ 1 محرم 1448 للهجرة الموافق 16 من يونيو 2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: نحن في هذا السياق وانطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة، نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة. واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في العمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني المجرم. ونحن كما قلنا ننطلق من هذه البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا، تعنينا جميعا، في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا جميعا، لشعوبنا بكلها، لهذه المنطقة بأجمعها، عدو صريح واضح، مجرم سيء، معتد، ظالم، غاشم في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم، يقول يسعى لتغيير الشرق الأوسط، نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها، لذلك نحن تجاه ذلك لن نقف مكتوف الأيدي حتى يحقق العدو ما يسعى له ويريد له، أو نترك كل الأعباء على الآخرين وكأننا غير معنيين. نحن من هذه الأمة، بل من قلب هذه الأمة، يمن الإيمان والحكمة بدوره المحوري التاريخي في هذه الأمة من صدر الإسلام وإلى اليوم، من بداية مرحلة التاريخ الإسلامي وإلى اليوم. لذلك لا يمكن أن نغيب عن المشهد في ظل تحديات كهذا ومخاطر كهذا ضدنا كمسلمين في كل ما يعنينا، في كل ما يعنينا. موقفنا هو أداء للواجب الإسلامي على أمتنا الإسلامية في النهوض بمسؤولياتها الجماعية المقدسة للجهاد في سبيل الله، ودفع شر أعدائها الكافرين، ودفع شر أعدائها الكافرين المجرمين المعتدين الظالمين.
1: على العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله، وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: أن تمروا. سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة، ايش تفهم؟
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع 60، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

99.1 سام اف ام من صنعاء تقدم 99.0 ظهيرة. تسعة وتسعين فاصلة غضب. 99.0 مواقف. 99.0 تحمل للمسؤولية. من صنعاء إلى كل المحافظات اليمنية، الحشود الشعبية الهادرة غضبا لله، غضبا لحرمات الله، خرجت وستخرج بإذن الله عز وجل لترسل رسائل الإيمان ورسائل العزة في مواجهة المستكبرين. بينما أضحت هذه الأمة تتلقى الإساءات تلو الإساءات، تتلقى الإهانة تلو الإهانة، هنا موقف آخر، هنا مشهد آخر، هنا مسار آخر، هنا تلوح علامات النصر، تلوح علامات العزة، تلوح مظاهر الموقف بقوة وإباء وثبات. من هنا لا مجال للسكوت. من صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية لا مجال للتعايش مع الإهانات المستمرة للمقدسات وللحرمات. من هنا من صنعاء ومن مختلف المحافظات لا مجال لترك أي موقف يستهدف هذه الأمة وأن يكون هذا الموقف عابرا، بل سيواجه بالصيحات، بالأصوات، بالقبضات، بالرايات المرفوعة العالية والخفاقة في كل الميادين. الجيوش المهيبة في مواد صعبة، والسفن والبوادة في تخبط وخيبة. أن تكون مسلما يعني ذلك أن يكون لك موقف، أن تكون مؤمنا يعني أن يكون لك ردة فعل. ولكن ذلك لا يحدث. ولكن في اليمن الوضع مغاير لما تعيشه الأمة من ضعف وهوى. هنا في اليمن أن تكون مؤمنا يمنيا فذلك يعني أن يكون لك موقف، أن يكون لك ردة فعل، أن تكون مواجها لكل الجرائم، لكل الاستفزازات التي تتعرض لها الأمة.

مباشرة وعلى الهواء عبر صوت المحور. رسائل الأحرار ودعوات الأحرار مباشرة وعلى الهواء. خطر على كل حال. وقد تمادى الباطل في استهداف المقدسات والحرمات والدماء. آن لهذه الأمة أن يكون لها موقف، أن تتعلم من هذا الشعب الصابر والثابت والمجاهد. آن لهذه الأمة أن ترفع صوتها في مواجهة الباطل، كما يرفع المستضعفون من أبناء هذا الشعب أصواتهم في كل الميادين. لم نرفع الأصوات فقط، بل رفعنا صواريخنا، بل رفعنا مسيراتنا، بل رفعنا إمكانياتنا في مواجهة الباطل. وكما سحقت أمريكا سابقا، ستسحق مجددا بأصواتكم، بضرباتكم، بقبضاتكم، براياتكم يا أبناء شعبنا اليمني.

مادي، كلما زدنا إصرارا على مواجهة الباطل، على مواجهة مخططاته ومؤامراته، كلما زاد الباطل إصرارا على استفزازنا، كلما زدنا بقوة الله عز وجل ثباتا وعزيمة وإصرارا على الاقتصاص من الشيطان الأكبر.

في هذه المرحلة كل من يتحدث عن أمور تافهة ليس بمؤمن، كل من يتحدث في أو من أجل تعزيز فرقة الأمة ليس بمؤمن. الحديث ينبغي أن يسلط على هذه التعديات، على هذه الاستفزازات التي تستهدف عقيدة كل مسلم. لو كل مسلم ونحن نتحدث عن أولئك الذين فرقوا هذه الأمة، الذين كانوا جزءا من المخطط الأمريكي في استهداف هذه الأمة، الذين جعلوا من أنفسهم منصة لاستهداف أبناء هذه الأمة، لو كل مؤمن سخر نفسه ووقته وماله وجهده في مواجهة كل هذه المخططات لما وصل الأمر بالأمريكي وبذلك الملعون دونالد ترامب لاستهداف هذه الأمة بهذه الوقاحة وبهذه الجراءة. نعم، 2 مليار مسلم يتماهون ويتعايشون مع كل هذه الاستفزازات، فيما 40 مليون يمني يدافعون عن كرامة وعن ماء وجه هذه الأمة بما أمكنهم وبمواقفهم وبعزتهم وعنفوانهم، يدافعون عن كرامة الإسلام وعن مقدسات هذه الأمة.

كم سمعنا ورأينا أولئك الذين يدعون الإسلام وهم بتلك الدقون التي وصلت إلى حد البطون، وهم يتحدثون عن أن أبناء هذا الشعب يلعنون الصحابة ويبررون قتل واستهداف أبناء هذا الشعب. هؤلاء ذاتهم هم من صمت على حرق القرآن الكريم، على استهداف النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، هم من سكت على استهداف القرآن وعلى استهداف مكة المكرمة والمقدسات لأبناء هذه الأمة. لذلك اليوم الواقع بات يشهد ويبرهن على حقيقة هؤلاء الذين هم أداة بيد الأمريكي، الذين هم يدعون الإسلام والإسلام منهم برا. والله لو فيهم ذرة إسلام لما سكتوا على مثل هذه الإهانة وعلى مثل هذا التعدي على هذه الحرمات وعلى هذه المقدسات، ولكن لأنهم مجرد أدوات لا يتحركون إلا وفق ما يوجه به الأمريكي وما يأمرهم به الأمريكي، لن تراهم إلا يتحركون في خط الأمريكي وما يوجه به الأمريكي. أما نحن بقوة الله عز وجل لم ولن نكون صامتين، لن ولن نكون بقوة الله عز وجل متعايشين مع هذا الوضع من الإهانة ومن السكوت ومن الخضوع أمام هذه الإهانة. بقوة الله عز وجل نحن في الميادين وسنبقى في الميادين نواجه كل إهانة وكل تصعيد وكل تعدي على الحرمات وعلى المقدسات وعلى الدماء.

0: كل من يتماهى، كل من يسكت هو شريك، هو شريك لدونالد ترامب، هو شريك لمشروع أبستين، هو شريك لنتنياهو. كل من يتماهى، كل من يبحث عن المبررات والذرائع لكي يتخاذل في هذه المرحلة هو شريك للمجرمين في استهداف هذه الأمة. قاعدة وقرار وحقيقة مؤكدة أثبتها الواقع.
1: الجهاد الجهاد،
0: كل الشعب على استعداد.
1: الجهاد الجهاد، كل الشعب على استعداد.
0: طوبى لكم يا أبناء شعبنا اليمني، يا من تسيدتم هذه المعركة، يا من تفردتم، يا من تميزتم، يا من كنتم أنتم المستثنون في هذه المرحلة بقوة وإباء، رغم التحديات، رغم الصعاب، رغم ما بكم من جراح، كنتم ولا زلتم وستبقون أمل هذه الأمة، أمل المستضعفين في نصرة كتاب الله ومقدسات الله ودماء المستضعفين.

تأتي هذه الإهانة من أكبر من يمثل الباطل فذلك يعني حرباً، حرباً تستعر لا تبقي ولا تذر في مواجهة الباطل. هذا أقل ما يمكن أن تقوم به هذه الأمة في مواجهة كل هذه المؤامرات وكل هذه الاستفزازات وكل هذه التعديات على حرمات الله وعلى المقدسات. لا نستعرض، لا نزايد عندما يتعلق الأمر بالعقيدة، عندما يتعلق الأمر بالدين، عندما يتعلق الأمر بالمقدسات. ينبغي أن تكون هنالك ثورة لا تبقي ولا تذر لكل أمريكي، لكل صهيوني، لكل من يدعي أو لكل من يتبع الباطل. هذا أقل ما يمكن أن نقوم به في مواجهة هذه التعديات وهذه الاستفزازات. مباشرة وعلى الهواء الموقف اليمني عبر صوت المحور.

01-322-6553 للاتصال مباشرة وعلى الهواء. الرسائل القصيرة على الرقم 720-991-991 وفي صوت الأثير الرسائل الإيمانية التي تنطلق مباشرة لتقول للباطل نحن أمة لا تتراجع.

بالمال وبالنفس وبالبنون مستمرون ومستعدون لبذل كل غال ونفيس فداء لدين الله. وليكتب التاريخ وليشهد العالم أجمع بأن هذا الشعب المستضعف حاضر في كل ميدان لبذل كل ما أمكن في سبيل الله.

0: الذي لا يهمه دين الله ولا المقدسات ولا الدماء. أي يقول هكذا أيام أقد معانا ما بش معاهم عمل، هؤلاء فارغين أي يخرجوا اليوم 70، أي يخرجوا اليوم في مختلف الميادين. ليش؟ وانت يا مشغول، وانت الذي معك عمل، ما معك، معك كأس العالم، معك تابع كأس العالم، مشغول بكأس العالم، مشغول بما؟ بمتابعة المشاكل بين الفنان الفلان والفلان والفنان الزعبانة. أنت مشغول بماذا؟ بمتابعة ما قاله وزير الخارجية وسفير السعودية. الحمد لله، نفتخر ونعتز أننا مشغولون بدين الله، أننا مشغولون بمواجهة أعداء الله، أننا مشغولون بكل ما يمس هذه الأمة. وأنت اشتغل فيما يلهيك، اشتغل فيما يلهيك. إذا كان دين الله عز وجل ما بيأثرش فيك، واستهداف هذا الدين ما بيأثرش فيك، ما هو الذي بيأثر فيك؟ خلاص خلاص، أصبحت معمي على قلبك وعلى عقلك وعلى إحساسك. أن يوجه ذلك المجرم تلك الإساءة إلى مكة، وأن يشبه مكة التي نتوجه في صلاتنا للصلاة نحوها وهي قبلة لاثنين مليار مسلم، فذلك لا يؤثر فيك. يا عيباه يا عيباه، أقسم بالله أن هذه الإساءة كفيلة بإخراج 2 مليار مسلم عن صمتهم، عن صمتهم، عن جمودهم، عن سكونهم الذي يعيشونه على مدى سنوات طويلة ومراحل طويلة. وصل الأمر بذلك النجس ابن الحرام أن يستهدف أقدس المقدسات لأبناء هذه الأمة. وإذا هذا الاستهداف، البعض يقول هو غير استهداف، هكذا هكذا كان الأمر عندما تم استهداف النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله من خلال الرسوم الكاريكاتورية، واستمر الأمر وأحرق القرآن. واليوم مكة تشبه وكأنها مكان لرمي القمامة من من؟ من رئيس أمريكا، عبه عبه خجل من أبناء هذه الأمة، من 2 مليار مسلم، عبه إحساس، عبه الشعور. فعلا أصبحت اليوم الأمة كغثاء السيل تتعرض لكل هذا الاستهداف، لكل هذه الاستفزازات، وهي بلا أي ردة فعل. يا عارة، نحن بقوة الله عز وجل سيرى العالم بإذن الله، سيرى دونالد ترامب، سيرى رواد جزيرة أبستين ما يغيظهم من أبناء هذا الشعب، وسيكتب الله بإذن الله بخروجنا هذا النصر والفتح المبين بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. مباشرة عبر صوت المحور، أصواتكم، رسائلكم، مواقفكم تصل إلى الأعداء.
1: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا بالحيل والخدايا ومحال نسكت، والهدى ما يدعنا مهما نبحتوا يا كلاب الشوارع.
0: بشكل سريع سنستقبل الاتصالات والرسائل مباشرة وعلى الهواء عبر صوت المحور. سلام الله عليكم. إن شاء الله بنخرج اليوم كلنا في صعدة، غضبا للمقدسات وإساءة والإساءة للقرآن الكريم. حتى أمي وجدي تاعب ما بالله نسيرها، لكن هكذا الشعب اليمني، كبار وصغار، وزامل المعنويات عالية. شكرا لصاحب أو صاحبة هذه الرسالة.
1: لا وهن لا تراجع، لا ترجع الأرض والسماء ما رجعنا، لن تسكت.
0: بداية سنة جديدة، من أول يوم سنتخذ موقف ضد الأعداء. عام جديد مليء بالتحرك، بالجهاد، بالنصر بإذن الله تعالى. سنخرج في ساحة مدرسة التضامن للنساء بقرية مذبل، وندعو كل امرأة ما زال لديها غيرة على المقدسات أن تخرج الفقيرة إلى الله. قوة القوة. السلام ربي عليه.

السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا عم علي؟ في خير، لك الخير. عام هجري جديد يأتي محمل بالبشائر العظيمة، كذلك لابد أن نسعى إلى الجهاد في هذا العام الهجري الجديد. اليوم سنخرج خروجا مشرف يرضي الله، وأطلب من العميد يونس زامل شروب عزكم. طبعا الرسالة من منتصر عدنان من وصاب الأسفل، ونعم بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، نهنئكم ونهنئ قائد الثورة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. ومع حلول السنة الهجرية الجديدة لا نحمل معنا إلا الحمد لله على ما كان، والحمد لله على ما هو كائن، والحمد لله على ما سيأتي. فما مضى صار ذكرى، وما بقي هو الأمل. الشعب اليمني لم يسمح لهذا المعتوه ترامب أن يتعدى على مقدساتنا الإسلامية، وسيثبت ذلك إن شاء الله من خلال الخروج المليوني. وليعلم المعتوه أن مقدساتنا خط أحمر، ومن يتعدى هذا الخط الأحمر سيكون مصيره الجحيم من قبل أبناء شعبنا اليمني الثابت مع مقدساته. ونطلب زامل إلى الجبهات، ربي يناديني. والتحية ليونس، لكن التحية. سلام وتحية واحترام ومواقف وجهاد وصمود، ومواقفنا مستمرة، خروج مستمر، ونصرنا مستمر، والمراحل طوال، ونحن موقفنا أعظم بقوة الله، والقادم أعظم. معاكم رؤى محمد وزامل وحدة الساحات، شكرا لك يا رؤى.

سلام الله عليكم وعليكم السلام. قاموا الرجال هبة الناس مليون في مجال لابسين العزة والكرامة. هذه الرسالة. والقلوب على المقدسات لا تتنازل من الحديدة لبيك يا أقصى والدم ما يغلى عليكم. خرجنا ملايين نصرة للمظلومين. براء الفقيم من الحديدة، شكرا لك يا براء. القرآن خط أحمر، نقول للأمة ساكتة الجامدة المتخاذلة المنبطحة، إلى متى ستظل جامدة أمام الانتهاكات للمقدسات؟ إلى متى ستظل تتفرج على انتهاك المقدسات؟ ولكن كل من تفرج على انتهاك القرآن والمسجد الأقصى ومكة ولم يتحرك فسينتهك اليهود عرضه وشرفه وهو يتفرج. وأما نحن في يمن الإيمان والعزة والكرامة فنحن سنغضب للقرآن وللحرمات، وغضبنا قول وفعل، والميدان بيننا يا ترامب المجرم. الويل لك منا أبو البتول الحيمي قوة.

بنت أبو نجوم المحاقري سلام الله عليكم. المجرم ترامب يسيء إلى قبلة المسلمين، الكعبة وأدوات النفاق والارتزاق يذرفون الدموع على قبلة المسلمين حين يتعلق الأمر بالتحريض المذهبي، ويصمتون عندما تكون الإساءة والاستهداف من أمريكا واليهود. ندعو حرائر عزلة المربع الغربي سنحان إلى الحضور إلى ساحة المدرسة، مدرسة الحمزة بالمحاقرة. والتحية للمايسترو وزامل الكيان المؤقت بنت أبو نجوم المحاقري قوة. سلام الله عليكم وعليكم السلام يا مجاهدي إذاعة سام اف ام. ندين ونستنكر الإساءات التي توجه نحو المقدسات الإسلامية من قبل اليهود ومن قبل اليهودي الملعون ترامب، وندعو شعوب هذه الأمة إلى رفع كلمة الحق. معاكم سريات القدس من الجراحي، ونعم بكم قوة. والأمم في غياب وهمها سكرى والعروبة تعشى. أيضا من الرسائل والمواقف التي تصلنا مباشرة وعلى الهواء، نحن نعلن براءتنا من اليهود ونقول لأمريكا الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. معاكم بلال سلمان، حسام سلمان، علي سلمان، والوالد سلمان الحاج من وصاب السافل، وسلامتكم سلمكم ربي وعافاكم قوة.

السلام عليكم. وعليكم السلام. نقول للمجرمين لمن أهانوا مقدساتنا أننا لن نتنازل عن قضيتنا الأولى وعن مقدساتنا، وأننا سندافع عن قضيتنا الأولى وعن مقدساتنا. المرسلة كريمة رشاد، ونعم بكم أيضا من الرسائل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم بإذن الله سيكون الخروج مليوني في ميدان 70 وفي محافظات الجمهورية، لنقول للأعداء بأننا حاضرون للدفاع عن مقدساتنا، وبإذن الله عز وجل سنترجم ذلك على أرض الواقع. محمد العباسي، أو أسلم حمد محمد العباسي.

السلام عليكم. وعليكم السلام بندر الوصابي، كيفك يا غالي؟ في خير لك الخير. نحن اليمانيون ساس العز والطيبة، روس وشوامخ وجينات الوفا فينا، فينا الشهامة طبع والنخوة كبيرة. لا ضاقت الأرض بقعة بقعة ذل، نجينا من صلب حمير وقحطان لنا هيبة، تشهد لنا الأرض من صنعاء لوادينا. يا موطن المجد يا عزي ويا طيبة، دونك دمانا تون الروح في أيدينا. قوة القوة ونعم بك، سلمك ربي وعافاك وصح لسانك.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام لكل صهيوني. نقول كلما زاد إجرامكم زادت أصواتنا وزاد عداؤنا وزادت صواريخنا غضبا عليكم أيها الكفرة. من وصاب الشامخة أطلب زامل ما هزني. تحية لك أخي سلطان. سلطان ولا علي واحدي. الرسالة بدون اسم. شكرا لصاحب أو صاحبة هذه الرسالة. أيضا من الرسائل وما أكثر الرسائل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيجرؤ مجرم معتد مثل ترامب أن تمتد يده أو لسانه بالإساءة إلى بيت الله الحرام قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم؟ كلا وألف كلا. الكعبة المشرفة خط أحمر وحرمتها أعظم عندنا من أرواحنا. من مسها بسوء فقد مس قلوب مليار مسلم في الصميم. إن الإساءة إلى بيت الله ليست إساءة لحجر بل إساءة لدين كامل ولعقيدة راسخة ولأمة لا ترضى الضيم. والغضب هنا ليس خيارا بل فطرة وغيرة في دم كل موحد. ها نحن نعد العدة ونستعد والقلوب تغلي قبل الأجساد للخروج في جميع الساحات والميادين رجالا شيوخا شبابا صوتا واحدا يهز الأرض تحت أقدام المعتدين خروجا غضبا لله سيسطح في كل شارع لنعلن للعالم أجمع مكة أو مكة خط أحمر والكعبة عهد في أعناقنا لا نفرط به حتى آخر نفس. لكم التحية علي ويونس وإذا أمكن يا دعاة المعارك بيان عز الدين من الضالع. شكرا لك يا بيان عز الدين. سنستمر مستمعينا الأكارم في هذه الفترة الأثيرية عبر أثير صوت المحور. نخرج إلى هذا الفاصل من بعده نعود لنواصل.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة. لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
3: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود احمد.

مجددا هنا صوت المحور 99.0 ظهيرة. من الرسائل والمشاركات التي وصلتنا: سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ في خير، لكم الخير. نقول لترامب: ألا لعنة الله عليك يا فرعون، وإن شاء الله تكون نهايتك على أيدينا وتكون نفس نهاية فرعون. من الهنوف زايد القعود قوة. أيضا من الرسائل أن دور أبناء الشعب اليمني المجاهد وكل حر وشريف وهم يدافعون عن أمة الإسلام وعن المقدسات هو موقف ينبغي على الجميع أن يتعلم منه. يجب التحرك يا أبناء شعبنا، يا قوم الإباء، نحن الجيش الذي لا يقهر أبدا. بتول الغولي قوة. والمعركة بالغصب ولا بالرضا، نكتب عليها النصر. السلام عليكم. عليكم السلام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، وندين ونستنكر كل ما أقدم عليه المجرم دونالد ترامب، ونقول له: مقدساتنا خط أحمر. أم صخر من الحديدة قوة. أيضا من الرسائل التي وصلتنا رسالة طويلة: أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أخي علي ويونس، ونقول ندين ونستنكر ما قام به وما أقدم عليها اللوبي الصهيوني من إساءة إلى مقدساتنا الإسلامية، ونقول لكافة الأحرار: ثوروا في مواجهة الطاغوت، فمقدساتنا خط أحمر. أخت الشهيد من الدريهمي قوة.

سلام الله عليكم وعليكم السلام. إن شاء الله عاد أخرج ولو إن أخي ما خلانيش أخرج، وأنا شخرج يعني عاد أخرج ولا شسكت عن هذه الجريمة. ونعم قوة

السكوت على القرآن ليس عجزا بل هو قمة الفهم، وأن يدرك القلب أنه أمام كلام ليس كمثله كلام، فتتجمد الحروف على الشفاه ويكتفي العقل بالإنصات وتذرف العين بلا استئذان. العرب سكتوا لأنهم عرفوا قدره، سكتوا لأن كل كلمة فيه جبل، وكل آية بحر، وكل سورة حياة كاملة، فكيف لإنسان أن يتكلم والله يتكلم؟ تحياتي بنت الراجحي. السلام عليكم. وعليكم السلام. نقول لترامب عيجي يوم سلح بكس الحاب، والأيام بيننا وماضون في حماية المقدسات على رغم كل عميل. تحية لكم من حمود فهد. قوة يا حمود.

0: لن نسكت على
1: ذلك الملعون الكافر وهو يدنس كتاب الله.
2: الويل لك يا عدو القرآن.
3: يا أحفاد الكرداء والخنازير، والله لن نسمح لكم تحرقون كتاب الله.
4: جاهد للانتهاء.
3: نحن سندافع على القرآن بأرواحنا ودمائنا،
0: وسنحميه بجمادنا بقلوبنا بأرواحنا،
3: وسنهزم أعدائنا بهذا المنهج العظيم،
0: فنحن سنقاتلهم.
1: والله العظيم لا أقاتل أعظم من الشباب.
5: جاهز للتضحية،
6: جاهز للجهاد،
7: ولا تراجع.
1: ونقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي،
0: يا سيدي أشر برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
8: سنواجههم، سنقاتلهم.
1: قتال أمريكا وإسرائيل طعنا وقتلا.
9: ظل يهبنا اليوم، لا نقطعهم قطع.
3: أيها الغرب الكافر،
0: سنقاتلكم جيلا بعد جيل.
9: واللي قاتل بهذا السلاح
1: عن هؤلاء بالخناجر، هؤلاء
0: احنا متلهفين لمواجهة أعداء الله.
10: يا أبناء أمة الإسلام، مكة المكرمة تنادي غيرتكم وإيمانكم. إن تصريحات المجرم ترامب المسيئة لقبلتنا تستوجب تحركا فوريا وموقفا شامخا يزلزل عروش الطغيان الأمريكي والصهيوني. الدفاع عن المقدسات واجب لا يقبل التراجع، وصوت الحق يجب أن يصطح به المستضعفون في كل مكان. التحية لكم، بنت همدان قوة. خروجنا اليوم ليس مجرد مسيرة، إنه زلزال الغيرة اليمانية ليشهد العالم أجمع أن هذا الشعب المستضعف الذي تراهن عليه أو الذي تكالبت عليه قوى الغرب بالانكسار هو اليوم أصل بعودا وأشد بأسا وأكثر غيرة على بيوت الله. نحن اليوم لا نمشي في مسيرة، بل نسير في مشروع كرامة، نخط بملامح وجوهنا وبقوة هتافاتنا أن مكة خط أحمر، وأن من يتجر على قدسيتها قد حفر بيديه نهايته. ندى العسل قوة. أخبارك يا عم علي؟ في خير، لك الخير. سنعرف العدو الأمريكي قدره مثل ما عرفنا المرتزق قدرهم، ونتمنى أن نخرج للساحات، لكن لن نترك أرتابنا ومتارسنا، وسيخرج الأحرار من أبناء شعبنا من جبهة تعز. معاك معارك الأشموري قوة. سلام الله عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ في خير، لك الخير. يا شعب اليمن، هب إلى الساحات، هب إلى أقدس، أو هب لنصرة أقدس المقدسات. وسنقول لترامب، نحن لن نترك مقدساتنا. معاكم بنت أبيها قوة. ساحات الوقفات في عزلة بيت نعم، وساحة مدرسة التضامن قرية مذبل، وساحة مدرسة الفتح قرية بيت شويع، وساحة مدرسة يحيى راجح قرية بيت حمزة. الله الله في الحضور فاطمة الفقيه همدان، اقرأ الرسالة، قريناها يا فاطمة، شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه الجريمة لا ينبغي السكوت عنها إطلاقا، خاصة أنها صدرت من رئيس أمريكا شخصيا وبتعمد لا لبس فيه، وهي جريمة بحق أقدس بقعة على وجه الأرض قدسها الله سبحانه وتعالى وجعل فيها بيته المبارك وجعله قبلة للمسلمين. إن هذا الإمعان من قبل الصهيونية في الإساءة للمقدسات يعبر عن عمل ممنهج للحط من قدسية المقدسات في قلوب الناس. المرسلة أمير السواري قوة. فعلا السلام عليكم. وعليكم السلام. نقول للمجرم الكافر الملعون الصهيوني ترامب، إن إساءته للحرمات والمقدسات ما هو إلا تخبط لفشله في ميدان القتال، ونقول له والله أننا سنبذل أرواحنا وأولادنا وكل شيء فداء لدين الله ومقدسات الله، ولن نسكت على مثل هذه الإساءة لو ما بقي مننا واحد. الويل لك من أبناء شعبنا اليمني. أم عماد الشريف قوة. الميدان ضربتنا والناس نفيت الحنا والسال والغالفين. سلام الله عليكم وعليكم السلام. نقول للمجرم ترامب الملعون: اليوم سنخرج رغم الحمى الشديد معكم دروب الوطن من ريف باجل، وطلعوا زامل غضب غضب، ابشروا بعزكم، شكرا لك يا دروب الوطن. ايضا من الرسائل والاتصالات، ليش نسيتنا؟ لا ما نسيناكمش، بس الرسائل اليوم كثيرة وبنحاول نستثمر كل لحظة في هذا اللقاء. ظهيرتكم نصر وعزة: وندين ونستنكر الإساءات المتكررة التي تستهدف المقدسات، وبإذن الله سيكون اليوم خروج مليوني غضبا على كل طاغي ومستكبر على وجه الأرض. أم يوسف الفقيه قوة.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم أول يوم من العام الهجري الجديد والذي سنخرج فيه لنقهر الأعداء خروجا مليوني نساء ورجالا، ونقول لكافة المجرمين لن نسمح لأي حد أن يدنس كرامتنا ومقدساتنا. وأطلب زامل عيسى الليث الجديد بنت همدان قوة ونعم بكم.
1: قهوة سلوب وضع كل ما يتطلب وضع في المكان المطلوب والطوفان طوفان الرب لفتاد ارتفاع المنسوب.
0: القرآن خط أحمر، نقول للأمة الساكتة والجامدة، الأمة المتخاذلة المنبطحة، إلى متى ستظل جامدة أمام الانتهاكات للمقدسات؟ لن نسكت، لن نجمد، لن نتخاذل، وأرواحنا وأنفسنا فداء للمقدسات، لمقدسات الأمة. والويل، الويل لك يا ترامب من مراد الحيمي ومحمد يوسف. قوة.
1: لا وهم لا خوف، لا ضعف، لا استسلام، محور الإسلام ثابت الأقدام. لا وهم لا خوف.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ في خير، لكم الخير أكثر من مرة، وهم يسيئون إلى الله ورسوله وإلى القرآن الكريم وإلى مكة المكرمة. نقول للمسلمين الساكتين بعتوا دينكم وبعتوا قرآنكم، يعني إذا لم نغضب على مقدساتنا فعلى ماذا سنغضب؟ معكم الأخوات غيداء ووجدان، لكن التحية يا غيداء ووجدان. أيضا من الرسائل التي وصلتنا: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير ونصر وتمكين وجهاد وثبات، ودامت كل أيامكم عزة وكرامة، وكل عام وأنتم من نصر إلى نصر. خالص التحية لكم إيمان من ملحان.
1: في الساحات باسم الواحد القهار، في نهج الإخاء نمضي ولا نخشى سوانا.

اجلهم بعون الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف انت يا اخي علي؟ في خير. الا لعنه الله على ترامب وعلى من والاه من العرب وعلى اليهود والنصارى. باذن الله عز وجل سنهزم ترامب وكل اليهود. بنت اصاب السافلة الشامخة. اطلب زامل وقع الصراع. تحياتي لسام اف ام، لك التحية والسلام.

ترامب المعتوه، هلا لعنة الله عليك، مقدساتنا خط أحمر. تحياتي باسم حميد الوصابي إلى الساحات يا رجال، شدوا شدوا، دامل على ذوق أخي يونس. التحية لك أخي علي، لك التحية والسلام.

0: خذ القرار الذي يودك، قرارك حكيم مفوض لك لهذا اليوم وفي كل يوم يا سيدي شعبك العزيز العظيم. على أتم الجهوزية لشن الهجوم معكم المرسلين بلال سلمان وحسام سلمان وعلي سلمان والوالد سلمان من وصاب الساف القوة.
1: الساحات باسم الواحد القهار في نهج الإخوان ولا نفشى سوانا
2: وعود الله حتمية.
0: السلام عليكم وعليكم السلام. نقول لترامب الكافر مقدساتنا خط أحمر وسنخرج اليوم خروج مشرف. معاكم علي من باجل قوة القوة.

أكارم عبر أثير إذاعة سام اف ام. الدعوة لكم يا كل أبناء شعبنا اليمني، يا كل غيور، لكل الأحرار، لكافة المستضعفين. وقد تجرأ ذلك النجس على المقدسات، على مكة المكرمة، وجب على الجميع، وجب على كل غيور، وجب على كل مؤمن أن يبرز إلى ساحة العزة والكرامة، أن يسجل موقفا نصرة للإسلام وغضبا لله عز وجل إلى كل الساحات وإلى كل الميادين، في يوم ندلل فيه ونشهد فيه بأننا كنا بقوة الله عز وجل إلى جانب ديننا وإلى جانب عقيدتنا، وبأن الجميع في إطار الصمت. نحن لن نصمت، نحن لن نتراجع، نحن سنكون في كل الميادين، نرفع الرايات والأصوات ونواجه المستكبرين والمعتدين. يونس الأكو، علي مجلي، إلى اللقاء.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين.
1: وأنت خير

بقي النبي صلوات الله عليه وعلى آله يتحرك في مجتمع مكة ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ارتباطاتهم بزعمائهم وقادتهم الطغاة المجرمين الذين يرون في هذا الإسلام وفي هذه الرسالة الإلهية حدا من نفوذهم ومنعا لسيطرتهم واستغلالهم واستعبادهم لذلك المجتمع، فارتباط ذلك المجتمع بأولئك القادة والزعماء الطغاة أعاق أكثرية ذلك المجتمع عن تقبل هذه الرسالة وعن الإيمان بها. فبعد فترة زمنية طويلة بذل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فيها أقصى جهد في العمل على هدايتهم، وبحرص كبير جدا على هدايتهم، لدرجة أن القرآن كان ينزل لمواساته في ذلك: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هون عليك لا تهلك نفسك، غما وحزنا عليهم لماذا لم يقبلوا هذه الرسالة الإلهية العظيمة. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يحرص على هدايتهم، وكان يتألم لأنه يدرك عظمة هذه الرسالة التي قال الله عنها في أهم ما تضمنها هو القرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كان بإمكانهم أن ينالوا شرفا عظيما وفضلا كبيرا لو قبلوا هذه الرسالة الإلهية وآمنوا بها، وكانوا النواة الأولى لحمل رايتها، ولكن أكثريتهم لم يقبلوا ولم يسلموا، ولم يقتصر ذلك إلى هذا المستوى فحسب، إلى مستوى الرفض للإيمان وعدم الاستجابة، بل تحركوا كضد لهذه الرسالة وكأعداء لهذه الرسالة وكأعداء لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، بعد أن صبر فترة طويلة على تكذيبهم، على تعنتهم، على جدالهم، على أساليبهم في إطلاق الدعايات المتنوعة ضد هذه الرسالة وضده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ويأتي القرآن لتصبيره: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، حتى لا يستعجل ويواصل مشواره فيهم أكثر حتى يأتي الإذن الإلهي الذي أتى فيما بعد، عندما أتى قوله سبحانه وتعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم. أنت بملوم.

وكلمة الله هي العليا، كلمة الله دائما دائما هي العليا، وهي لا تنخفض وهي لا تسقط، تبقى عالية دائمة. والأمة كلما تمسكت بها والمؤمنون كلما التزموا بها واتبعوها يكونون هم الأعلون. ولذلك لم يقل هنا وكلمة، قال وكلمة الله بالرفع، وكلمة الله هي العليا لأنها دائما كأمر ثابت هي العليا.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم التيسير في التفسير. ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة آيات الله، نقرأها نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. لازلنا في رحاب سورة إبراهيم، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 23، وكما هو المعتاد أحبتي الكرام نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هي كلمة التوحيد الصادرة عن إيمان ويقين، وهي تفيد فضل الكلام الطيب وعظم نفعه وثباته في الأرض بإذن الله، وهو ذكر الله كله والشهادة أن محمد رسول الله ونحو ذلك مما هو أصل في دين الله. فالكلمة الأصل التي هي شهادة أن لا إله إلا الله مثل له يقاس عليها ويلحق بها، كشجرة طيبة. طيب الشجرة يكون بنفعها، أصلها ثابت في الأرض، فهي ثابتة بثبات أصلها لا يقلعها عاصف أو نحوه. وفرعها في السماء، أي مرتفع في الهواء، وذلك أكمل لها وأطيب لثمرها وأحسن له من تناول الدواب والسراق. ويقول الله سبحانه وتعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. المعنى أحبة الكرام: تؤتي أكلها كل حين. إن كان هناك شجرة مما نجهل تؤتي أكلها كل حين ينطبق عليها هذه الصفات صح التفسير بها، وإلا فهي شجرة مفروضة كما في المثل في سورة النور: مثل نوره كمشكاه. هي شجرة مفروضة كما في المثل في سورة النور: مثل نوره كمشكاه. وهذا صحيح، لأن المقصود بالتمثيل إيضاح المعنى وتقريره في ذهن السامع بكمال فهمه. بإذن ربها قد يشير إلى أنها غير موجودة، وأن ذلك خارق لعادة الشجر، ولكنه ممكن إذا أذن الله به، لأنه على كل شيء قدير. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يبين المراد بضرب الأمثال في القرآن وغيره من كلام الله تعالى ليتذكر الناس الصواب ويتبعوه. فالكلمة الطيبة ثابتة في الأرض بنصر الله وإعزازه لها، وإن كانت للباطل صولات فهي لا تذهب من الأرض الكلمة الطيبة. وثبات الكلمة الطيبة بثبات الإيمان في قلوب المؤمنين الذين يقولونها عن إيمان ويقين. وتشبيهها بشجرة تؤتي أكلها كل حين يفيد أن فائدة كلمة التوحيد وثمرتها تبقى وتتكرر لصاحبها كل حين في الدنيا والآخرة. فالآية الأولى تفيد بقاءها في الأرض، والآية الثانية تفيد استمرار فائدتها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. المعنى: ومثل كلمة خبيثة، كلمة الشرك، كشجرة خبيثة تضر الأرض بامتصاص عروقها لفائدة التربة، وبذلك تضر ما جاورها من الشجر الطيب، مع أنها خبيثة كشجرة التفلى مثلا التي هي سم أو غيرها مما يضر. ولذلك اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي أخذت من فوق الأرض بقلع أصلها لئلا تعود، فالباطل كذلك. ويقول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. المعنى في هذه الآية أحبتي الكرام: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يجعلهم ثابتين على الحق لا تزل أقدامهم بعد ثبوتها، وذلك بسبب القول الثابت الذي قالوه عن إيمان ويقين في الحياة الدنيا مدة تكليفهم ما داموا على القول الثابت، فإذا تحولوا عنه أو عن بعضه لم يثبتهم. وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يدل على سلامتهم من الزلل عند السؤال في الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، دليل على أنه الغالب على أمره القاهر فوق عباده، وفيه تخويف للكفار من تعذيبهم وخيبتهم. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقرأه نورا في صدورنا وبصيرة توصلنا إلى رضاء الله سبحانه وتعالى. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
3: وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد باضني حمله، وبقدرتك أوردته عليّ.

0: وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: الرسالة الإلهية في كل مضامينها، في كل تعاليمها، في كل توجيهاتها، في كل تفاصيلها، هي مصداق لرحمة الله سبحانه وتعالى،
3: هي مصداق لرحمة الله سبحانه وتعالى،
2: لأنها تعاليم تسمو بهذا الإنسان، ترتقي بهذا الإنسان، تزكي هذا الإنسان، وفي نفس الوقت تعالج الكثير من مشاكل الإنسان، بل وتحول دون الكثير والكثير من المشاكل فيما إذا تمسك بها الإنسان، وتضمن له في هذه الحياة الحياة الطيبة بكل ما تعنيه المفردة، حياة طيبة في كل جوانبها، وتؤسس في المجتمع الإنساني، تؤسس الروابط والعلاقات القائمة على أسس سليمة وعلى أسس صحيحة، تمثل رحمة من كل جوانب الرحمة فيما يدفع عن هذا الإنسان الكثير من المظالم، من المآسم، من الاضطهاد، من الامتهان، من الإذلال، من القهر، فيما يحقق له العدالة في حياته والخير في حياته وخير الدنيا والآخرة، فيما ينقذه من تبعات انحرافاته ومظالمه وخروجه عن الصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة من عذاب الله الأكبر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

للرسالة الإلهية غاية تتوجه رأساً إلى داخل الإنسان، إلى أعماقه. هذا الإنسان يراد له أن يكون متميزاً بين سائر الموجودات والدواب على هذه الأرض، أن يكون إنساناً مكرماً كما كرمه الله في خلقه، وكما كرمه الله في تدبير شؤون حياته التكوينية، أن يكون متميزاً أيضاً في واقعه الحياتي العملي السلوكي الأخلاقي، أن يكون راقياً، أن يكون زاكياً، أن يكون مهذباً، أن يكون مستقيماً، أن يكون طاهر القلب، زكي النفس، مستقيم السلوك، سليم اللسان، راشداً في التفكير، في التصور، في الموقف، في العمل. وهكذا أراد الله لهذا الإنسان، وهذا ما تسعى له الرسالة الإلهية مع هذا الإنسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فترتقي بالإنسان، تعلمه، تزكيه، ترتقي به نحو الأعلى، نحو السمو، نحو الزكاء، نحو الخير، نحو الرشد، نحو الفضائل، نحو مكارم الأخلاق. أن يكون إنساناً

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دورا منتجا وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
2: سبق فون، أصالة وتواصل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
2: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه. اكتشف حيل العدو.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود احمد.

0: السنة يهدك لله اكبر طاعة فاجئ وادهش وابهل وابهم افدي تصنيعك وابداع اضرب فجر افدي تصنيعك وابداع الساعد جنب الساعد في موقفنا المتصاعد يا بارقنا والراعد ضد اجرام الصهيونية يشرف تصنيع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم ايديكم تسلم صفوة يمن الحرية
1: بارك الله فيكم وكتب اجركم وحقق لكم وعلى ايديكم النصر العظيم

0: سام اف ام
1: إذاعة المحور.
2: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا.

0: القاصد.
1: القدس هي المحور،
2: وهنا صوت المحور،
1: إذاعة سام اف ام.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
4: هنا سام،
5: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: قارح بشليل بسم الله الرحمن الرحيم. العون العون يا مهلك فرعون العون، عونك يا أرحم الراحمين، عونك على باقي العمر وعلى أعدائك أعداء الله وأعداءنا أعداء الإسلام. يا سامعي، قال وشي من الشي وقل الشي مهانه إن انتو عتسنبوا على نفوسكم ناود اختوى الطريق يد واحد بنية بصدق لا جاه الله، وإن ماشي والله إنه تعب أنك تلب في البحر ما أنك تلب في البر، سمك يأكل سمك. الجانب الزراعي احيوها، الجانب الزراعي بسر ما قال الأول ما يجبر الفقر جابر، غير الزراعة ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضايع ولا مره من قبيله فيها الورع والقناعة، تجي عنا وقت الله والشبع وقت المجاعة، تدبر الوقت كله كن معاها وداعة. بسر بسر على حكم قارن والزراعة بالتجارة والتجارة بالمرة، شيء عظمة. قالوا من ملك الحب؟ ملك ما حب، والذي ما معه حب يبع ما حب من أجل الحب كنز الحب ولا كنز الذهب. ما تفعل بالثماني ذهب وجهالك أنا هذا ذاهبي قوتهم ثماني حب، ما رأيك يأكلوا ذهب؟ ماشي ما بالله حب. فالبلاد يا أصحابنا سابره، والمناخ سابر، والجو سابر، أين ما الرجال السابري؟ مدري والله ما أقول لك الله خير. حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا بكم من صلبي، قلنا بكم من جربه. قال الأول يا الله لحنا نسافر ولا معنا تجارة، تجارتي عوج العرى والغرس بعد العمارة. ما هي عوج العرى؟ كم من جربه هل يعريمها أعواج؟ قال والذي ما يصبح الضميت في ماله صبح ومساف القرى عياله. يا ساتر والفعله، ايه النابد اخفعوا بيع كم من جرب وكم من صلبي. والاخر انت فكرت بك كيف يقع به ولن عيطير ومنن عياكل الا غرب دوب لروحك وبرد. عوذ بو من الشيطان، صلوا على رسول الله. المرحلة ما هيش بسيطة، والوقت الحاضر اللي احنا فيه لا تستهينوا به ولا تستخفوا به، والله إنه شديد. وغر عاد الباري ساتر سبحانه، نعم بغير دعور بغير خراج إخباء. قلنا لك أمريكا وإسرائيل حرام بالله إنهم يشتوا يتونا في مفرمه ويدقونا دقوق، ما لكمه دول الجوار يا هلا لهم من فنانا من الوجود، لأن مش إحنا فاعل قليل. إيه قد وجعناهم رويناهم الطريق ونجوم نص الليل وسط النهار، وقع لهم عملي بطيبة نفس. فلا دئمنوش لا دركنوش انهم عيهجعوني. قالوا لا دئمن الذيب ولو كان عرج، ولا دئمن الثورة العرقي ولو راسف فالقتل وقت عليه وقت، ما عيهجعونا عيشتغلونا من جميع الجوانب، الجانب السياسي الاقتصادي الاعلامي الزراعي ما والله عاد يخلوا حاجة، التعليمي الامني كم نذكر الفعل الذي فعلنا فيهم ما هوش بسيط. ف أعوذ بالله من الشيطان، هان نقول له هانا خدور على البقر والذي قد وقع من ذا الحين وذا الحين. أنتوا بتحسوا إن معاكم عدو وماشي، عندكم إحساس إن بعدو يشتي يهلك الحرث والنسل. الأمريكي لو ما بيفعل الفوضى هذا في العالم من أجلمه يضحي بما ضحى، سواء بدول ولا بصديق ولا بزلط ولا كل من جلودنا إحنا العرب يهم من مصلحته. هيا بسر بعد ما ضربوا لها القواعد في الخليج ضربة واحدة فلت ورحلة. منو الضحية؟ العرب والمسلمين. والخزو لمن؟ والخزي والعاء للعرب والمسلمين الذي طبعوا معه ولا عيفكروا يي ما تسوي هذا لان عددتين ما هو كيف وفرقت من هنيك. لكن من يقرأ يا عرش خطش صلاة على رسول الله ذاحين احنا في الوقت الحاضر. الوقت الحاضر امان الزيرعة، امان الزيرعة بطيبة نفس برغبة مختم نكفي أرواحنا. والشي من الشي وقل الشي مهانة، لا تقولوا إن الحاجم ما عاد سبرش. قالوا وطالي فوق وطالي وحوقل، وحوقالي فوق وحوقالي وسيل، وطلف فوق وطله وطله وطله فوق وطله وسيلت، وحب فوق حبه وكيلت. ياي ما بش حاجة اسمها ما عاد سبرش ولا ما يصح شي. بالنية صلح النية ثمرة إدليت بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
7: جارح بشليلي.

يا فصايل ان الغيور راح على القدس الشريف، يا فصايل ان الغيور راح على القدس الشريف، وسعوا الطوفان لا ما يلف الكل لف، واربطوا الاسرى بغزه على طول الرصيف، والعدولانيه الصدق يقصفهم قصف، ولا دخلتوا منطقه خلفوا قتلى نظيف، ولا انسحبتوا منها لقموا هالطرف، اردعوهم بالسلاح الثقيل وبالخفيف، يضربوا فيكم هدف واضربوا فيهم هدف، اضرموها حرب شعوة وبالشكل العنيف، واليمن لا جنبكم كف كف وصف صف، الزوارق جاهزه راس عيسى والصليف، والمسير والصواريخ شبابه نكف، ما خذلكم غير خارج عن الدين الحنيف، والقيم الانسانيه والرجوله والشرف، سود الله وجه ذي بايق في موقف ضعيف، وسود الله وجه بايب ابو ذي ما وقف.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
4: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

سام اف ام إذاعة المحور.

أما على مستوى الأنشطة الشعبية فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرر في كفة، وكفة اليمن أرجح.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: او المس بها. وانا اقول لترامب تهديدات وتهديدات والحمقاء لم نحسب حسابها. فلتستعد للهزيمة النهائية عليك. ونقول لإيران ونحيي رجال إيران ونقول لهم أنتم علمتم العالم كيف يكون الجهاد الحقيقي بالتوكل على الله والتمسك بكتابه والذي يسرع النصر والفلاح. ونقول لإخواننا في غزة ولبنان نحن معكم، دماؤنا واحد ونحن إلى جانبكم، أنتم لستم وحدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
1: خرجنا اليوم في ميدان السبعين لما قام به اليهودي الحقير النذل عدو الله ترامب القرد الخنزير لإساءة لمكة المكرمة، ولما بيقوموا اليهود النصارى لإساءة لكتاب الله. نحن نقول لكم كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند المسجد الحرام إلا مكاء وتصدية وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. اليوم بفضل الله وعظمة الله وتأييد الله وإرادة الله ومشيئة الله شعبنا اليمني العظيم بالسيد القائد المولى وإيران ولبنان والعراق وكذلك عزة الدين وقسام وفي غزة وفي فلسطين قادمون يا أرعن يا يهودي يا كلب، تسيع إلى الكعبة المشرفة، إلى بيت الله، إلى المقدس الطيب الطاهر وإلى المقدسات. الله سبحانه وتعالى يقول: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أكبر.

الكعبة المشرفة، نحن سنقف، نحن سوف

الإخوة المستمعون متابعي إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية الحية والمباشرة والمواكبة لهذه المسيرة العظيمة المباركة والتي دعت إليها اللجنة المنظمة للفعاليات.

حيث دعت للخروج المليوني والأكبر في مسيرات عصر هذا اليوم بعد قليل، وذلك تحت عنوان التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة في ميدان 70 في العاصمة صنعاء وفي ساحات بقية المحافظات. فأهلا وسهلا بكم إلى هذه التغطية الحية والمباشرة والتي نحشد من خلالها للمزيد من الحضور المليوني المشرف إلى ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وبقية الساحات.

مستمعينا الكرام، العالم العربي والإسلامي ربما يحتفل ببداية العام الهجري الجديد بفعاليات هنا أو هناك، ولكن الشعب اليمني، هذا الشعب شعب الحكمة والإيمان كما وصفه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ها هو يحتفي اليوم في هذا اليوم العظيم المبارك الثلاثاء غرة محرم لعام 48 400 للهجرة بفعالية عملية تعكس إيمانه، تعكس تحمله للمسؤولية في هذا اليوم الذي دعا فيه أو دعت فيه اللجنة المنظمة للفعاليات الشعب اليمني للخروج، وذلك يعكس احتفاء اليمنيين بالعام الهجري الجديد بمناصرة مقدسات الإسلام بشكل عام، مقدسات الإسلام التي تتمثل في الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تتمثل في تعظيم وتقديس والغيرة على البيت الحرام في مكة المكرمة وعلى الكعبة المشرفة، الإحياء للشعب اليمني هذا العام لمناسبة الهجرة المباركة، الهجرة النبوية العظيمة التي تصادف اليوم، تكون يعني بهذه الروحية الجهادية العظيمة التي تعلي وتعظم وتوقر وتقدس المقدسات الإسلامية، وخاصة ما أقدم عليه المجرم ترامب الذي قام بعمل مسيء للكعبة المشرفة. سنكون معكم في هذه التغطية للحديث عن هذه الجريمة التي ارتكبها المجرم الكافر ترامب من صورة تسيء لمكة المكرمة، للكعبة المشرفة التي يحج إليها المسلمون والتي يتوجه إليها المسلمون في كل يوم 5 مرات، ساجدين، قائمين، ساجدين، راكعين، مهللين، مكبرين، مقدسين لله. فها هو المجرم ترامب يقوم بالإساءة بنشر صورة مسيئة. هذه الصورة يعني فيها رمزية للكعبة المشرفة، تعلوها أو يعلوها كيس نفايات أجلكم الله، فهذا هو الإمعان للمقدسات الإسلامية نتيجة صمت وسكوت وتخاذل للأسف الشعوب العربية والإسلامية عن الغيرة والتحرك للمقدسات، وأعظم هذه المقدسات هو القرآن الكريم. إذن مستمعي الكرام، إليكم هذا العاجل، بيان مرتقب للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد، الهجرة النبوية، مساء هذا اليوم. وستكون إذاعة سام اف ام معكم في هذا البيان بإذن الله، وستبثه لكم في حينه.

0: الأقصى الشريف هو من مقدساتنا ومن أقدس مقدساتنا، لا يمكن أن ننساه ولا يمكن أن نعتبر أنفسنا غير معنيين به، لأننا لو وصلنا إلى درجة أن لا نبالي بمقدساتنا وأن لا نبالي بما يحدث هنا أو هناك على أمتنا، فنحن إنما نتخلى عن هويتنا وإنسانيتنا وديننا ومبادئنا وأخلاقنا وقيمنا، وهذا ما لا نرضى به ولا يمكن أن نقبل به.
1: هذه المعركة كان لها نتائج، معركة سيف القدس كان لها نتائج هامة جدا
2: ودلالاتها واضحة جدا، فكان الشيء الطبيعي في الساحة العربية بشكل عام وفي أعم منها على مستوى الساحة الإسلامية أن يتجه الجميع بذلك المستوى من الدعم.
1: ما يجب أن يفهمه الإسرائيلي هنا أن المس بالمدينة المقدسة وبالمسجد الأقصى وبالمقدسات لن يقف، هذا لازم يفوتوا بحسابه، لن يقف عند حدود مقاومة غزة. هذا الأمر يجب أن يكون أيضا التزام من شعوب المنطقة ومن كل حركات المنطقة ومن كل محور المقاومة في المنطقة، حركات المقاومة في المنطقة ومن محور المقاومة في المنطقة دول وحركات.
2: نؤكد أننا في هذه المسيرة المباركة أننا كشعب يمني بهويته الإيمانية ثابتون على هذا الموقف، على هذا التوجه الصحيح في مباينة الأعداء، في التصدي للأعداء، في هذا الانسجام والتكامل والتعاون في إطار محور المقاومة،
1: لنصنع معادلة جديدة. المعادلة الجديدة تقول القدس يعني حرب إقليمية، القدس يعني حرب إقليمية، يعني كل حركات المقاومة لا تستطيع أن تقف وتشاهد وتتفرج إذا كانت المدينة المقدسة والمقدسات في خطر حقيقي جدي.
2: أنني أؤكد أننا جزء لا يتجزأ من معادلة التصدي لاعتداءات العدو والتهديد للمسجد الأقصى الشريف، والمعادلة التي أعلنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله،
1: القدس
2: يعني
1: حرب إقليمية،
2: حربا إقليمية،
1: القدس يعني حرب إقليمية.
2: نؤكد أننا جزء من هذه المعادلة في إطار محور المقاومة.
3: اشعل فتيل النفط وتقدم، فك الحصار الماضي الأظلم واقذف حماة
4: أمياء. إذن مستمعين الكرام، معكم في هذه التغطية المباشرة التي نواكب وفيها وندعو إلى التحشيد، ونذكر بالبيان المرتقب للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي بمناسبة العام الهجري الجديد مساء هذا اليوم، وسنكون معكم. وكذلك نستمع إلى بعض ما يدور في ميدان السبعين من مشاعر المواطنين.
5: لكتاب الله، للكعبة المشرفة، وهؤلاء الأمريكيين ومن معهم حكمهم في قول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نحن نقول للكلب الأمريكي ترامب: عادك أكلت من خيرات مكة 5 تريليون سلموها لك الأعراب المنافقين، ونقول لك سنأخذك أنت إلى والصهاينة إلى مزبلة التاريخ، ونحن وعد الله والله المستعان والله أكبر. الموت
6: والله نشفهم من الخوف والطمع وبعث أرتحالهم بظلمات.
4: إذا مستمعين الكرام، هذا بعض ما يدور من مشاعر تجول في خواطر الإخوة المؤمنون الصادقون، الشعب اليمني الذي يتوافد ويتقاطر بالملايين في هذه الأثناء حسب ما تصفه الصورة في قناة المسيرة. هناك الملايين من الكتل البشرية التي لا زالت تتوافد إلى ميدان السبعين في هذه المسيرة التي دعت إليها اللجنة المنظمة للفعاليات، والتي دعت للخروج المليوني الأكبر في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني الكافر ترامب لمكة المكرمة.
6: والدماء المحرمة نصرنا ولما شاف نصر أهله العمى في الباب.
4: سمعين كرام، لعل الإساءات لاحظوا عندما يرى العدو الأمريكي الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل، عندما يقوم البعض من أولئك المجرمين بالإساءة إلى القرآن الكريم بأكثر من مرة لأكثر من مرة وفي أكثر من صورة، تارة بإحراق القرآن والدوس عليه وبركله وبإهانته، ثم لا يجدون من يتحرك من الأمة العربية والإسلامية، يتمادى العدو إلى الإساءة إلى ما هو أعظم، يعني إساءة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مرورا بالإساءة بالقرآن الكريم، ثم الآن وهو الشد والأنكى عندما تمس الكعبة المكرمة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة بإساءة من المجرم الكافر ترامب، وهكذا يتعالى ويتمادى العدو الأمريكي والإسرائيلي في توجيه الإساءات للمقدسات الإسلامية. ولكن شعب الحكمة والإيمان يحيي فعالية الهجرة النبوية الشريفة والمباركة لهذا العام في أول يوم وفي افتتاحية مباركة، نصرة للمقدسات الإسلامية وما أقدم عليه المجرم ترامب من الإساءة إلى مكة المكرمة وتصويرها كمكب للنفايات قاتله الله. كما أدانت حكومة التغيير والبناء التصريحات والإساءات الصادرة عن المجرم الصهيوني الكافر دونالد ترامب بحق أطهر بقاع الأرض وأقدسها مكة المكرمة، وأكدت الحكومة في بيان صدر عنها اليوم استنكارها الشديد للصمت الإسلامي إزاء تصريحات المجرم ترامب التي تمس أقدس مقدساتهم واعتبرته تخاذلا غير مبرر وخيانة للمسؤولية الواقعة على عاتق الجميع تجاه الدين الإسلامي ورموزه ومقدساته. كذلك أشارت الحكومة، حكومة التغيير والبناء في الجمهورية اليمنية في صنعاء، أشارت إلى أن التصريحات والإساءات المتكررة للمجرم ترامب بحق الرموز والمقدسات الإسلامية تعبير عن حالة العداء والكره الشديد والمتأصل للعدو الصهيوني الأمريكي للإسلام والمسلمين. ودعت الحكومة الشعوب العربية والإسلامية إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الإساءات التي ستزداد حدتها في حال استمر الصمت والخذلان الذي حتما ستكون له عواقب وخيمة على الأمة ومقدساتها. إذن وسنبقى معكم في هذه التغطية المباشرة المواكبة لمسيرات مليونية حاشدة وكبيرة يتم التحضير لها اليوم في هذه الأثناء في ميدان 70، والتي دعت إليها اللجنة المنظمة للفعاليات في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وفي بقية ساحات المحافظات المحررة.
5: وكلمة الله هي العليا، كما هيا له في ذلك الوقت، كما هيا للنبي صلوات الله عليه وعلى آله الأنصار ليعلون كلمة الله، فهم اليوم سيعلون كعبة الله وسيرفعون مقدسات الله ولن يمسوها بأي سوء. وكما وعندما قال بأنها أشبه بمكب قمامة، نقول له ليست الكعبة المشرفة مكب قمامة، بل هي طائراتك، بل هي قواعدك الذي نشرتها في المنطقة. أين هي القواعد الأمريكية؟ وأين هي طائرات الـMQ-9 الحديثة؟ وأين هي قاذفات البيتو؟ وأين هي القطع الحربية؟ وأين هي حاملات الطائرات؟ لم تعمل لك شيء أمام بأس الله وقوة الله، لم تعمل لك شيء أمام بأس الإيرانيين، لم تعمل لك شيء في المنطقة، فأصبحت مكب قمامة. أما الكعبة المشرفة ليست مكب قمامة، وهي أعظم مقدس
7: الإسلام وسنلافع عليها بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: مستمعين الكرام وإزاء الصمت المخيف، الصمت الذي يترافق مع إساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة من صمت الأنظمة العربية والإسلامية وكذلك الشعوب العربية والإسلامية التي للأسف الشديد لا تحرك ساكنا. هنا مفارقة عجيبة في موقف الحكومة الإسبانية من المقدسات الإسلامية، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسباني عن سلسلة قرارات غير مسبوقة تضع إسبانيا في مقدمة الدول الأوروبية التي تكرس الاحترام الكامل للعقيدة الإسلامية. ففي خطوة وصفت بالثورة التشريعية صدر رسميا قانون يقضي بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما لكل من تثبت إدانته بالإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو تعمد عدم احترام المقدسات الدينية. القانون الإسباني يهدف إلى قطع الطريق تماما أمام خطابات الكراهية والاستفزازات التي شهدتها بعض الدول الأوروبية مؤخرا. كما أعلن رئيس الحكومة عن فتح كامل لساحات مسجد الإمام مالك الشهير في مدينة ملقا في إسبانيا طبعا أمام آلاف المسلمين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك مؤخرا، مع إصدار توجيهات بفرض تأمين أمني شامل للمصلين لضمان أداء الشعائر الإسلامية في أجواء من الطمأنينة والسكينة. هذا يحصل في إسبانيا. كذلك مستمعينا الكرام، تأتي هذه القرارات الإسبانية في وقت تشهد فيه إسبانيا ارتفاعا قياسيا في أعداد المسلمين، حيث بات المجتمع الإسباني يحتضن واحدة من أكبر وأسرع الجاليات الإسلامية نموا في أوروبا، مما دفع الحكومة الإسبانية إلى تبني سياسات الاحتواء والاعتراف بدلا من التهميش. وأخيرا، يرى مراقبون أن مدريد تبعث برسالة واضحة لجيرانها في الاتحاد الأوروبي بأن استقرار المجتمعات يبدأ من احترام الرموز الدينية، وأن حماية عقيدة المسلمين أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي الإسباني. فهذه رسالة قوية إلى تلك الأنظمة العربية والإسلامية الخانعة والخاضعة والمطبعة مع العدو الإسرائيلي والتي لا تحرك ساكنا، والمجرم الأمريكي ترامب من جماعة إبستاين يقوم بتصوير مسيء لمكة المكرمة وتحديدا للكعبة المشرفة على أنها مكبا للنفايات، ويرسم فوق الكعبة شرفها الله بكيس للنفايات إمعانا في الإساءة لأعظم مقدسات المسلمين الكعبة المشرفة.

0: إذا المستمعين الكرام، وننتقل بكم إلى هذه المشاعر من المحتشدين في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، لنستمع ماذا يدور من مشاعر أولئك الحاضرين.
1: كل أوهامك مهزوم يا نتنياهو، مهزوم يا نتنياهو، لبنان متر في متر قادلك عندها عام، تعصد يا نتنياهو،
2: تعصد يا نتنياهو.
1: دقت كل أحلامك، دقت كل أسرامك، مهزوم يا نتنياهو،
2: مهزوم يا نتنياهو.
1: الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
3: نقول للعدو الأمريكي الإسرائيلي،
0: إذن هذه المشاعر التي نستمع إليها من كبار السن حتى، والتي تعبر عن غيرة وحرقة دم اليمنيين على مقدسات الإسلام وهي تهان من المجرم الكافر ترامب.
3: أتكلم على أقدس كتاب الله، 2 مليار مسلم في جبهة القتال، بالحرب، بالبر، بالله، بكل العالم سيتحركون ضد أمريكا وإسرائيل. سنمسحها من خريطة كوكب الأرض بقوة الله، بقوة الله وقوة الرجال، بالمعارك، بالجبال، برجال الله في كل مكان، على مسجد الناس ومسجدنا.
4: الفرصة الآخر، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خرجنا اليوم إلى هنا إلى ميدان السبعين استجابة لله ونصرة لمقدساتنا. اليهودي هو يريد أن تعيش الأمة في ضلالة، في ظلمات، عندما يسيء للمقدسات. ولكن نقول للصهيوني ترامب، هيهات هيهات أن نكون في الظلمات أو نعبد الشيطان والطاغوت من دون الله. وأقول للعرب والمسلمين، أين عروبتكم؟ أين إسلامكم؟ إذا لم يحرككم القرآن، إذا لم تحرككم المقدسات، ماذا سيحرككم؟ ما هذا الذل؟ ما هذا الانبطاح؟ وبهذه المناسبة أهنئ وأبارك لسيدي ومولاي العام الهجري الجديد، ولكافة المجاهدين في محور المقاومة في فلسطين وفي لبنان وفي إيران، ونقولهم نحن معكم وإلى جانبكم مقاتلون ومساندون. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت الحمر.

إذن هي استجابة لله ولرسوله، تلك الحشود المليونية التي لا زالت يعني تتقدم بوتيرة متسارعة. يعني أشاهد الآن على شاشة قناة المسيرة طوفان بشري من اليمنيين خرجوا تأييدا وتحشيدا لتلك الإساءة التي أساء بها المجرم الكافر ترامب بتصوير مكة المكرمة والكعبة المشرفة كمكب للنفايات. فهذا هو شعب الحكمة والإيمان، ولنا في القرآن الكريم العزاء عن أولئك المشركين، أولئك الكافرين، كيف ينظرون وكيف كانت عبادتهم وكيف كانت نظرتهم إلى البيت الحرام. يقول الله سبحانه وتعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. حتما أن هذه الإساءات الخبيثة التي تصدر من رأس الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل متمثلة في المجرم الكافر ترامب لن يصمت اليمنيون عليها أبدا، مهما كانت الظروف ومهما كانت المبررات لا يقبلون الجلوس والسكوت والصمت والتغاضي تحت أي مسمى وتحت أي مبرر من تلك المبررات أو المبررات الساذجة والتي لا يقبلها عدل إلا بالخروج والوقوف هذا الموقف الجهادي العظيم الذي يعلن استعداد اليمنيين للقتال نصرة للمقدسات الإسلامية. وهذا موقف هو يتماشى مع الموقف القرآني كما علمنا إياه الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بتحركه العملي في الواقع نصرة للإسلام ولمشاعر الإسلام ولمبادئ وقيم الدين الإسلامي.

إذن بهذا التدشين للعام الهجري الجديد 1448 يبدأ اليمنيون أعمالهم الجهادية نصرة لدين الله الإسلام، نصرة للمقدسات الإسلامية. وهذه التهنئة نقدمها إلى الشعب اليمني، نقول فيها: سنة تهل ونورها والضاء، وبنور أحمد تزدهي الأرجاء. يا هجرة حوت الفضائل كلها، وتناثرت في العالم الأضواء. بوركت عاما بالمحبة قائما، فيه تهلل بالهدى الأنحاء. أهلال هذا الشهر زينك التقى، أهلال هذا الشهر زينك التقى، وتشاركت في حبك النجباء. سنة مباركة تموج بها الدنا، والكون هلل والوجود صفاء. ومحمد أخذ البرية للهدى، وهدى القلوب فللقلوب دعاء. صلى عليك الله يا علم الهدى، وتنافست في حبك الكرماء. سنة مباركة يمجد ديننا فيها، وتسري في العروق دماؤه.

0: إذن مستمعينا الكرام، معكم في هذه التغطية الخاصة ب يعني مواكبة المسيرة المليونية التي تتحرك الآن إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات في ساحات متعددة وكثيرة، وذلك طبعا استجابة لله سبحانه وتعالى و يعني لتلك الجريمة تنديدا وموقف عملي مع الله سبحانه وتعالى في مسيرة التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة والتي دعت إليها اللجنة المنظمة. إذاعة سام اف ام هي معكم، تنقل لكم الواقع من ميدان السبعين وتنقل لكم مشاعر المواطنين الذين خرجوا للدفاع والاستنكار هذا الإجرام الكبير والعظيم والشنيع على مكة المكرمة وعلى الكعبة المشرفة من قبل الزعيم الإبستيني المجرم الكافر ترامب، الذي يوجه هذه الإساءات بصورة متتالية. فأين المسلمون؟ الموقف العملي هو الذي يعني يجسد صدق هذه المسؤولية لتحمل المسؤولية المسلمين لمسؤولياتهم في هذه الجريمة الشنيعة. وإذن سنبقى معكم مستمعينا الكرام، ننقل لكم مشاعر المواطنين من ميدان السبعين.
1: الأطفال والنساء، هذا الكافر قاتل الأطفال والنساء،
2: لا تسمحوا له أن يستهزئ بمقدسات،
1: لا يمكن. لو نشيد على دخل وأن اليمن سيبقى حر لو يفعل ما فعل اللي يحتله، لا يقدر.
3: هو أكبر.
4: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله على رجال اليهود.
5: نقول الكافر ترامب فاقد الرجولة، إن المقدسات الإسلامية خط أحمر، إن سنعود إليك.
6: الله أكبر.
4: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله على النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وعلى محمد. نقول لترامب هذا الكافر المجرم، أنت أسوأ خلق، أسوأ مخلوق خلقه الله على هذه الأرض، فسادا وإجراما وكذبا. وعندما اعتدى أبرهة على الكعبة المشرفة أرسل الله عليه طير العبابيل، لكن الله سبحانه وتعالى قد أرسل لك قوم بعثهم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فكما أغرق في يمن الإيمان والحكمة جنود الله، أغرقوا حامل طائراتك وهزموك في البحر، ها هما جند الله في إيران الجمهورية الإسلامية يهزموك ويذلوك في ضيق هرمز. بإذن الله نبارك لهذا المحور، محور الجهاد والمقاومة في إيران بقيادة مجتبى خامنائي، وفي لبنان بقيادة نعيم قاسم، وفي يمن الإيمان والحكمة في قيادة المجاهد الكبير عبد الملك بن بديد العوذي. هذه الانتصارات العظيمة، هذا القائد حامل راية الجهاد وراية الاستشهاد. نقول لترامب جاء وعد الآخرة واقتربت ساعة زوالكم من هذا الكون وفسادكم. الله أكبر.
2: إذن مشاهدينا الكرام، كما تشاهدون معي الازدحام يتعاظم، الحضور حتى من الجرحى الذين فقدوا أبصارهم ولم يفقدوا بصيرتهم، أبوا إلا أن يكون لهم موقف في مواجهة أعداء الله، والرسالة من هذا الجريح.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، نقول لترامب الكافر أنت القمامة، أنت ومن أشكالك القمامة، أما مقدساتنا فهي عالية على رؤوسنا وتاج فوق رؤوسنا، وما نقول لك، سنعاقبك إن شاء الله من هذا الشعب اليمني ومن كل الأمة، ونقول لأمة العربية والإسلامية من كانوا يوجهون ويركعون إلى القبلة ومكة المكرمة، فحان الأوان نوجه بنادقنا إلى الكافر ترامب، ونعرفه الدروس التي لن ينساها، ونعرفه ماذا تعني مقدساتنا، ونقول القيادة في إيران بقيادة مجتبى خامنائي رفعتوا رأسنا، وأنتم تاج الأمة، وأنتم من تلقنون ترامب ومن أشكاله في البحر وفي مضيق هرمز الدروس التي لن ينساها، ونحن نعده وعد صادق، فما جرحنا وما استشهدنا إلا من أجل مقدساتنا، ونرفعها عاليا بحروف من نور ومن ذهب، فأنت حسابك لدينا يا أيها الكافر يا ترامب، يا من أشكالك القمامة.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
2: إذن مشاهدينا، أنا مضطر أن أعود إلى منصة المسيرة، وبالطبع أن أنقلكم إلى منصة المسيرة لنقل وقائعها الهامة في يوم الغضب اليماني العارم، تنديدا بالإساءة الترمبية على مكة المكرمة. بل وقبل ذلك أترككم
7: نعم، خرجنا اليوم تنديدا بهذا المجرم الكافر ترامب الذي أساء لأكثر من 2 مليار مسلم. لقد قدم هذه الإساءة لأكثر من 2 مليار مسلم، فمن غير يمن الإيمان تحت قيادة القائم بالحق من آل محمد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، قام ضد هذا الكافر، قام ضد ترامب، وخرج الشعب اليمني لكي يعيد عائم الحق، كي لا تحل بدائلها من الباطل. فنحن والله رجالك يا سيدي، ونقول لهذه الأبواق الكذابة الذين يريدون أن يصدون عن سبيل الله، خسرتم وخسام منطقكم الذين تكبح الحسن ويحسن القبوح لديكم وتشوب الحق بالباطل. فنحن رجال السيد عبد الملك قولا وفعلا وعملا، ومن يتنصل عن المسؤولية فهو منافق كاذب. وقد قال الله تعالى في محكمة كتابه: إنا لننصر رسلنا في الدنيا والذين آمنوا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم وعليهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهذا وعد الله ووعيده لكل من يتنصر عن المسؤولية ولكل من يحمل هذه الأمة هم هذه الأمة. فنحن والله رجال القول والفعل تحت قيادة القائم بالحق من آل محمد، فنحن رجالك سيدي لكي نحق حقا وندفع باطلا. والله على ما نقول شهيد.
2: إذن مشاهدينا إلى منصة المسيرة في يوم الغضب اليماني العارم تنديدا بالإساءة الترمبية على مكة المكرمة.

ما هي قدهن الغالي هيا ماه لو ما حميناك شي ما بعد البنا في سود ما ولا في عصبة قشم ما ونعسوا بالنسوان هيا ما تحمي على الأوطان ما إلا وهي ما يا ربنا عونك ما أنت المعين يا الله ما بك نستعين يا الله ما إلا وهي ما والوفا ما تغير عهد

عليك اللقيطة قل أمريكا أنت أوجاع الخريطة أنت أوجاع أنت داء في البسيطة والشياطين الخليطة الله الله الله الله ليس للإنسان قيمة ليس للإنسان

0: وجيفا ممسن أنت للشر سفيفا أنت للشر ممسن أنت وجيفا ممسن أنت للشر سفيفا والشياطين لقيط الله الله الله الله الله قال العرض لنا والحق لنا والنصر لنا فبأي طريق تمحونا والحب لنا والصدق لنا والجود لنا فبأي لسان تهجونا ساعة العرض إذا عرفت قوما كسوانا فالغونا نحن الأنوار لمقتبس نحن الأطهار من الدنس نحن الإعصار لكل عصي فليعلم كل أعادينا الله أكبر
1: الموت خفيفة الموت بسعيد
2: ما شاء الله تبارك الله لا زالت الحشود تتوالى وتتوافد إلى الساحة في هذا اليوم كالعادة كفي كل مظاهرة يخرج هذا الشعب ويخرج هذه الجماهير وكأنه الخروج الأول وهذا دائما أكثر ما يغيظ أعداءنا أننا لا يفتر عزمنا ولا تهدأ همتنا أبدا طالما وكان الأمر يتعلق بديننا ومقدساتنا فنحن كنا وسنبقى حاضرين بإذن الله في هذه الساحة وفي غيرها في أي ساحة سنكون نحن الأوائل السباقون كالعادة لنصرة دين الله أهلا وسهلا بكم يا رجال حياكم الله يا رجال الله وخيرة أنصاره توافدوا كتب الله أجركم وادخلوا إلى الساحة الذي لا زال واقف هنا في هذا المدخل الشمالي أو في المدخل الجنوبي نرجو منكم فقط أن نتعاون

0: جماهير أمتنا العربية والإسلامية ليتجهز كل واحد منكم ليقوم بدوره ولنزهف ولنغير هذا الواقع.
1: بسم الله رب السماوات ورب العرش العظيم، بسم الله الذي أمر بالجهاد ضد المجرمين وكتب العزة للمؤمنين وجعل آياته طريقا واضحا وسراجا منيرا للمهتدين، ولم يجعل من بعدها ذلة لمن تمسك بها ولا عزة لمن حاربها. وإن هوان الأمة اليوم وضعفها إنما هو نتيجة لتركها عزة الإسلام ونصرة المستضعفين، ولولا ذلك لما تجرأ المجرمين اليوم على الإساءة لكعبة الله وبيته الحرام، وقد فعلوا ذلك سابقا مع القرآن. ولذلك نحن هنا وسنكون دائما حاضرين، لسنا من يترك دينه ومقدساته، ولسنا من يخنع لأعدائه، ولسنا من يفضل العيش ذليلا تحت رحمة الكافرين، ولسنا من الراقصين على دماء المسلمين، بل نحن أمة محمد وعلي، ونحن صوت الإسلام الباقي وسيفه الحامي ودرعه المتين. كنا ولا زلنا وسنبقى، ولا نقول ذلك بطرا ولا أشرا ولا رياء، بل عملا بأمر الله وتحملا للمسؤولية وتوكلا على الله. وإن خروجنا اليوم أمام كل العالم الساكت إنما هو دعوة وتحذير، دعوة لكل مسلم لينتفض لمقدساته ويعتز بعزة ربه، وهو أيضا تحذير لأعداء الله والإسلام أن هذه الأفعال الدنيئة والأقوال المشينة هي مؤشرات زوال ملكهم وأفول عصرهم، وما ذلك على الله بعزيز. الله أكبر. الحشود التي تحت هنجر منصة الجرحى ومنصة العروض وخلف اللوحات التي أمامها، نرجو منكم التقدم إلى الوسط والخروج إلى وسط الساحة والإلحاق. الإيمان يا يمن الأقوال والأفعال، وأنتم السابقون في هذا الميدان على مدى الأعوام الماضية وفي هذا اليوم، ولا زلنا حاضرين لكل يوم بإذن الله. سنبرز في كل معركة نتحدى الكافرين ونناصر المسلمين وكل مقدسات المسلمين. خير ما نفتتح به هذا اليوم المبارك هو القرآن الكريم، تتلوه علينا فرقة شهيد المنبر من مركز بدر العلمي الثقافي، فليتفضلوا.

0: بارك الله فيكم.
1: صدق الله العظيم وصدقت آياته في القرآن الكريم، وصدق رسول الله فيكم يا شعبنا العظيم، وهو الذي خلد ذكركم في كلامه وفي كل أحاديثه، وهو القائل في أجدادنا وفي ذروة سنام الإسلام أنه الجهاد. قال فيكم خير من جاهدوا، وقال فيكم ولا زال قوله حاضرا ثابتا متجددا اليوم: تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، وها أنتم بهذه الكثرة لله وفي سبيله. ما كانت كثرتنا إلا لله، ولن تكون إلا في سبيله. بارك الله هذا الحشد العظيم، وبارك من يحتشدون عند كل دعوة ليغيظوا أعداءهم وليؤكدوا أن الإسلام عظيما بكم بإذن الله، وبمن يقتفي هذا الأثر ويحفظ هذا النهج ويستمر في هذا الطريق. بارك الله فيكم الواقفين عند المداخل،

0: كيف المعنوية يا جو؟ بصوت قوي وهادر لنغيظ أعداء الله. لمن العزة كل الله؟
1: لمن العزة كل
0: الله؟
1: ولمن سار بنهج الله؟
0: ولمن سار بنهج الله؟
1: ولمن سار بنهج الله؟

0: الشعب اليمني حاضر،
1: الشعب اليمني حاضر،
0: الشعب اليمني حاضر،
1: الشعب اليمني حاضر
0: في وجهة ترامب الكافر،
1: في وجهة ترامب الكافر،
0: في وجهة ترامب الكافر،
1: في وجهة ترامب الكافر.
0: الكعبة هي بيت الله،
1: الكعبة هي بيت الله،
0: الكعبة هي بيت الله،
1: وأمريكا عدو الله،
0: وأمريكا عدو الله،
1: وأمريكا عدو الله.
0: قبلتكم يا مسلمين،
1: قبلتكم يا مسلمين،
0: قبلتكم يا مسلمين،
1: قبلتكم يا مسلمين.
0: دنسها عبد أبستين،
1: دنسها عبد أبستين،
0: دنسها عبد أبستين،
1: دنسها عبد أبستين.
0: وقبلتكم يا مسلمين،
1: قبلتكم يا مسلمين،
0: قبلتكم يا

هو ابن

0: وحدنا كل الساحات،
1: وحدنا كل الساحات،
0: وحدنا كل الساحات،
1: وحدنا كل الساحات،
0: واجددنا عزما وثبات،
1: واجددنا عزما وثبات،
0: واجددنا عزما وثبات.

0: كل الشعب على استعداد،
1: كل الشعب على استعداد.
0: يا لبنان ويا فلسطين،
1: يا لبنان ويا فلسطين.
0: يا

0: مباشرة ندعوكم للاستماع إلى هذه الفقرة الخاصة، فقرة كلمات من نور لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
1: المثال ليس مغفلا أمام المسلمين. أعمال اليهود والنصارى كثيرة ومجالات واسعة جدا، وهم يحسون بحضور تحركك في أي مجال من المجالات لتضرب عملهم الفلاني أو لتؤثر على مكانتهم بصورة عامة أو لتؤثر على ما يريدون أن يكون سائدا لحاف على العيون على القلوب. يقول البعض حضر في أحداث هنا وهناك، لقد حسم الموضوع بالشكل الذي يؤهل أمريكا لأن تعمل ما تريد أن تعمل في بقاء العالم الإسلامي كله، كما سمعناه بالأمس في أفغانستان. هو ما يحاك مثله اليوم ضد حزب الله في لبنان، وما يحاك مثله اليوم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، هو ما يحاك مثله اليوم ضد المملكة العربية السعودية للسيطرة على الحج، على مشاعر الحج. فنحن من كنا نصرخ لتحرير القدس سنصرخ عندما تحتل مكة، عندما تحتل المدينة، وهذا محتمل احتمالا كبيرا جدا. فكيف ترى بأنه ليس بإمكانك أن تعمل، أو ترى بأنك بمعزل عن هذا العالم وأنك لست مستهدف، أو ترى بأنك لست ممن هو مدل، ممن هو واحد من الأدلاء، واحد من المستضعفين، واحد من المهانين على أيدي اليهود والنصارى؟ كيف ترى بأنك لست مسؤول أمام الله ولا أمام الأمة التي أنت واحد منها، ولا أمام هذا الدين الذي أنت آمنت به؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتقبل منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سننتقل مباشرة إلى بيان هذه المظاهرة، سيلقيه السيد العلامة علوي بن سهل بن عقيل مفتي محافظة تعز، فليتفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الشعب الحي الذي استجاب لله ولرسوله إذا دعاه. السلام عليكم أيها الشعب المجاهد في سبيل الله. السلام عليكم أيها الشعب الموالي لأولياء الله والمعادي لأعداء الله. السلام على قائد هذا الشعب الآمر بأمر الله الماضي على هدى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان المسيرة، مسيرة التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله، وابتغاء لمرضاته وغضبا ونصرة لمقدساتنا الإسلامية التي تصر الصهيونية العالمية المجرمة بأدواتها القذرة على استهدافها والإساءة إليها بشكل مستمر وممنهج، والتي كان آخرها ما أقدم عليه المجرم الصهيوني الكافر ترامب من إساءته للكعبة المشرفة في مكة المكرمة. خرجنا اليوم في مسيرات مليونية لنؤكد على الآتي: أولاً، نعلن موقفنا الرافض والمستنكر وإدانتنا الشديدة للإساءة المتعمدة والمتكررة والممنهجة من قبل الصهيونية العالمية وأذرعها ضد مقدسات ورموز الإسلام العظيم، وآخرها ما صدر من قبل المجرم الكافر الحقير ترامب من نشره لعبارات فيها إساءة واضحة بحق مكة المكرمة والكعبة المشرفة، أطهر وأقدس بقاع الأرض وأحد أقدس مقدسات المسلمين وقبلتهم. وقد سبقها سلسلة لا تتوقف من الإساءات ضد القرآن الكريم وضد رسول الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم وضد كل المقدسات، وكلها تهدف إلى ضرب قدسية دين الله ورموزه في نفوس الأمة وفصل الأمة عن مصادر الهداية والنور وإغراق البشرية في مستنقعات الضلال والظلام والفساد في الأرض والصد عن دين الله ونهجه وتعريض الأمة الإسلامية بكلها للسخط والعقوبة من الله إذا ما تخاذلت أمام هذه الإساءات المتكررة بحق مقدساتها ورموزها، وهو ما يدفع بنا في بلد الحكمة والإيمان إلى الخروج لرفض ذلك وإعلان موقفنا الواضح من أعداء الله ومعاداتهم وجهادهم في كل ميادين الجهاد والمواجهة. ولعلمنا بأن تخاذل الأمة وصمتها الرسمي والشعبي هو من أهم الأسباب التي شجعت الأعداء الكفار على الاستمرار في هذه الممارسات الإجرامية الفظيعة والخطيرة. وقد تزامنت هذه الإساءة من المجرم الكافر ترامب مع الهزيمة المدوية والتاريخية التي تلقاها مع العدو الإسرائيلي في الجولة الأخيرة من المواجهة على أيدي رجال الله المجاهدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي لبنان العزيز وفي مختلف ساحات جبهة الإسلام، وهي تعبير عن حالته النفسية الانتقامية. المتجرعة لمرارة الهزيمة التي أنزلها الله عليه وعلى الصهيونية العالمية بكلها. إن النفوس التي تدنست بالكفر والفساد والانحلال والإجرام كما كشف في فضيحة جزيرة إبستين لا شك أنها لا تطيق قداسة وعلو ورفعة وطهارة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ولهذا تستهدفها وتسعى لضربها وتدنيسها بكل الوسائل والسبل، بل وتسعى للسيطرة المباشرة عليها وتضع المخططات لذلك وتعمل لتحقيقها على أرض الواقع من خلال ما يسمى بإسرائيل الكبرى. ثانياً، نبارك لقائد المسيرة القرآنية المباركة السيد القائد المحفوظ عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله وللأمة الإسلامية عموماً حلول ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وحلول عام هجري جديد، والتي تمثل محطة مهمة في تاريخ الأمة الإسلامية وتذكرنا كشعب يمني بالمواقف العظيمة والمحطات الخالدة التي أكرمنا الله بها منذ بداية التاريخ الإسلامي الذي كان منطقه ومنطلقه ومستهله بقدوم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهجرته إلى المدينة المنورة بأمر الله وبدعوة مجابة محبوبة وإيمان ونصرة من قبائل الأوس والخزرج الإيمانية اليمانية الأنصارية، فكانوا الحاضن والمناصر والمدافع والباذل للروح والمال والولد، حتى قال الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونحن على ذات الخط والنهج والمسار والروحية نؤكد ثباتنا على نصرة الإسلام والتمسك بنهج القرآن ورفع راية الإسلام والجهاد بإذن الله. ثالثاً وأخيراً، نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا وجيشا وحرسا ثوريا وللبنان وحزب الله وقيادته ومجاهديه الأعزاء وأهل المقاومة عموما ولكل محور المقاومة والجهاد والقدس الانتصار التاريخي العظيم في هذه الجولة وقهر أعداء جيوش الأرض وأكثرها إجراماً وشراً وإرغامهم على التراجع والتقهقر. ونؤكد بأنه وعلى الرغم من الانتصار العظيم الذي تحقق حتى الآن إلا أن العدو المجرم لا يخفي نوايا الغدر والخيانة، ولذلك من الواجب علينا الإعداد والاستعداد للجولة القادمة بكل عزم وجد وبالتوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء، صادر عن مسيرة التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة والكعبة المشرفة بتاريخ الأول من محرم سنة 48 و400 ألف هجرية، الموافق 16 من يونيو 26 و2000 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: كتب الله أجركم وشكل الله سعيكم. كنتم ولا زلتم خيرة المؤمنين في هذه الأيام وفي كل الأيام. وفي ختام هذه المظاهرة ننوه لكم أنه سيكون مساء اليوم هناك بيان للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد. كتب الله أجركم والسلام عليكم ورحمة الله.
3: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: وسام اف ام وقفة
1: إعلامية. أخي المواطن، اعرف عدوك وافهم وسائله، ولا تستهن بالحرب الناعمة. نحن نملك سلاح الوعي والبصيرة، التجنيد الناعم.
2: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادي.
7: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام

0: الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: سام اف ام، والعود احمد.
6: هنا سام.
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.

0: الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام، موعد نشرة الأخبار والبداية من العناوين. حشود مليونية في ميدان السبعين بصنعاء استنكارا لإساءة المجرم ترامب للكعبة المشرفة وتأكيدا على تمسكها بمقدساتها الإسلامية. بيان مرتقب لقائد الثورة بمناسبة العام الهجري الجديد 48-400 للهجرة. ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 246,286 شهيدا وجريحا. الشيخ نعيم قاسم يهنئ إيران بالنصر الكبير ويؤكد أن دعمها للمقاومة اللبنانية مساندة دون مكاسب. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت العاصمة صنعاء قبل قليل مسيرة جماهيرية مليونية للتنديد بإساءة المجرم الأمريكي ترامب بحق الكعبة المشرفة ومكة المكرمة، وللتأكيد على رفض الشعب اليمني لأي استهداف للمقدسات الإسلامية ورموز الأمة. ورفع المشاركون في المسيرة المصاحف الشريفة مرددين الشعارات المنددة والمستنكرة للإساءة إلى مكة المكرمة، مؤكدين تمسكهم بالقرآن الكريم واستعدادهم للدفاع عن مقدساتهم الإسلامية في مواجهة ما وصفوه بالمخططات الصهيو أمريكية المعادية للأمة. المشاركون أكدوا رفضهم وإدانتهم الشديدة للإساءات المتكررة والممنهجة التي تستهدف المقدسات الإسلامية، بما في ذلك الإساءة الأخيرة للكعبة المشرفة ومكة المكرمة، معتبرين أن تلك الممارسات تأتي ضمن محاولات النيل من قدسية دين الله ورموزه في نفوس المسلمين. وأوضح المشاركون أن الإساءات المتكررة للقرآن الكريم وللنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمقدسات الأمة تهدف إلى فصل الأمة عن مصادر هدايتها وإغراق البشرية في مستنقعات الضلال والفساد، محذرين من خطورة الصمت والتقاعس تجاه هذه الممارسات الشيطانية.
1: خرجنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نقول لترامب هذا المجرم الكافر، نقول له أنت أسوأ مخلوق في على وجه هذه الأرض عندما تعتدي على الكعبة المشرفة أقدس مقدسات الأمة، نقول له عندما اعتدى عليها أبره الحبشي أرسل الله طيرا أبابيل ترمين بحجارة من سجيل، فقد بعث الله لك قوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين سيمرغون أنفك في البحار وفي المحيطات وفي كل مكان، هؤلاء القوم سينسلون كما كان، هؤلاء القوم سيطهرون هذه الأرض من فسادك ومن هذا إجرامك. نقول له جاء وعد الآخرة واقتربت ساعة زوال هذا الكيان الصهيوني من أرض الرباط فلسطين المقدسة. كما خرجنا نبارك لهذا المحور الجهادي، محور المقاومة، هذا المحور بقيادة الجمهورية الإسلامية، نبارك لهم هذا الانتصار الكبير، نبارك لمجتبى خامنائي ولنعيم قاسم في لبنان وليمن الإيمان والحكمة المجاهد الكبير عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، هذا المجاهد الذي حمل راية الإسلام وراية الجهاد، نقول لهذا المجاهد بارك الله فيك على نصرك لهذا الدين، هذا المجاهد بإذن الله قائد معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، هو بإذن الله ناصر للإسلام والمسلمين.
2: اسم الشيخ عدنان غالب صالح عبد المساجدي من قبائل بني مضر. خروجنا اليوم، الشعب اليمني جاهز لحمل السلاح والقتال لمقاتلة ترامب ومقاتلة أمريكا وإسرائيل المجرمين الذين أساءوا إلى مكة المشرفة، وأن مكة سوف ندافع عليها ونقاتل على كتاب الله وعلى القرآن وعلى مقدساتنا وعلى القدس الشريف، وإحنا جاهزين لخوض المعركة لن نتراجع حتى آخر قطرة في دمائنا. ونقول للسيد ونهني السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ونصره بالسنة الهجرية، ونقول له يا سيدي احنا جاهزين برا بحرا جوا لن نتراجع لخوض المعركة لمواجهة أمريكا وإسرائيل ومواجهة أعداء الله، ونهني حزب الله في لبنان الأبطال الشرفاء بالنصف بضرب العدو الصهيوني في عمقه وحرق دباباته وقتل جيوشه، ونهنيهم بالنصف، ونهني أخوتنا محور المقاومة في إيران بالنصف على أمريكا، وإحنا جاهزين مع أخوتنا محور المقاومة برا بحرا جوا بجماعنا بالشهادة في سبيل الله لخوض المعركة، ونقول لهم يدنا بيدكم وسلاحنا بسلاحكم ويدنا خفيفة على الجلاد، وإحنا لن نتراجع في هذا الموقف حتى آخر قدرة في دمائنا.
3: خرجنا اليوم علشان نكتب في المكرمة مع أخوتنا لبنان وفلسطين والإيران إن شاء الله، وإن إحنا نحل القدس ونحل نكتب في المكرمة الملعون هذا أصلاً اللي عن المقدسات وش تيجي الملعون الخاين الكلب الله رب الله عليه ومحمد سلمان هذا اللي جاء ما العيش مكة محمد سلمان عاد الدينات الله رب الله عليك يا محمد سلمان أنت بعد الإسلام وبعد دينك وعرضك وطنك يا ملعون والله أنك صهيوني قسما بالله، ونحن عن حاجر مكة المكرمة من تحت يدك وننهك من مكة لحجرها مكة من تحت يدك يا ملعون يا خاين، والله والله إن إحنا مع أخوتنا فلسطين مع لبنان إن شاء الله، وإن إحنا عن حاجر القدس ونبيد إسرائيل من نفس مناع القدس إن شاء الله.
0: وأوضح بيان صادر عن المسيرة أن تقاعس الأمة عن نصرة مقدساتها ورموزها يشجع الأعداء على استمرار ممارساتهم الإجرامية، داعيا إلى تحمل المسؤولية في مواجهة تلك الإساءات والتصدي للمخططات التي تستهدف الدين الإسلامي ومقدساته.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الشعب الحي الذي استجاب لله ولرسوله إذا دعاه. السلام عليكم أيها الشعب المجاهد في سبيل الله. السلام عليكم أيها الشعب الموالي لأولياء الله والمعادي لأعداء الله. السلام على قائد هذا الشعب الآمر بأمر الله الماضي على هدى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحانه وتعالى، وجهادا في سبيله وابتغاء لمرضاته وغضبا ونصرة لمقدساتنا الإسلامية ضد القرآن الكريم وضد رسول الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم وضد كل المقدسات، وكلها تهدف إلى ضرب قدسية دين الله ورموزه في نفوس الأمة وفصل الأمة عن مصادر الهداية والنور وإغراق البشرية في مستنقعات الضلال والظلام والفساد في الأرض والصد عن دين الله ونهجه وتعريض الأمة الإسلامية بكلها للسخط والعقوبة من الله إذا ما تخاذلت أمام هذه الإساءات المتكررة بحق مقدساتها ورموزها، وهو ما يدفع بنا في بلد الحكمة والإيمان إلى الخروج لرفض ذلك وإعلان موقفنا الواضح من أعداء الله ومعاداتهم وجهادهم في كل ميادين الجهاد والمواجهة، ولعلمنا بأن تخاذل الأمة وصمتها الرسمي والشعبي هو من أهم الأسباب التي شجعت الأعداء الكفار على الاستمرار في هذه الممارسات الإجرامية الفظيعة والخطيرة. وقد تزامنت هذه الإساءة من المجرم الكافر ترامب مع الهزيمة المدوية والتاريخية التي تلقاها مع العدو الإسرائيلي في الجولة الأخيرة من المواجهة على أيدي رجال الله المجاهدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي لبنان العزيز وفي مختلف ساحات جبهة الإسلام، وهي تعبير عن حالته النفسية الانتقامية.
0: مستمعين الكرام، بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة سيتم بث بيان لقائد الثورة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله مساء هذا اليوم. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث ارتفع عدد شهداء وجرحى العدوان العسكري وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 246 شهيدا ومصابا، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار في السن. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء وجرحى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الثلاثاء أن عدد الشهداء بلغ 73,008 شهداء، بالإضافة إلى 173,260 مصابا بجروح متفاوتة. وأفادت وزارة الصحة بأن 997 فلسطينيا ارتقوا شهداء وأصيب 3,152 آخرين جراء استمرار العدوان العسكري على غزة وتواصل خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة منذ الحادي عشر من أكتوبر 2025. ونوهت الصحة الفلسطينية إلى أن إجمالية ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية قد بلغ 5 شهداء جدد و8 إصابات، مبينة أن الطواقم الطبية انتشلت 784 جثمانا لشهداء منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. ولفتت النظر إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز الطواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وتواصل قوات العدو الإسرائيلي لليوم 250 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، بينما تسبب بعمليات نزوح جديدة داخل القطاع. دعا المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقيام بخطوات فعلية لمواجهة مخططات العدو الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. وقال قاسم في تصريحات صحفية إن المطلوب تجاه القضايا الفلسطينية موقف وطني موحد متفق عليه مبني على استراتيجية نضال مشتركة ولو بالحد الأدنى والارتكاز على مؤسسة وطنية شرعية موحدة. وأضاف من المؤسف أن تبقى قيادة السلطة الفلسطينية في موقف المنتظر فيما يتعلق بقطاع غزة وغيرها من القضايا الوطنية. وكان المجرم نتنياهو قد أكد في تصريحات أمس الاثنين عزمه على مواصلة الحروب في المنطقة إلى أن يحقق ما يسميه بإسرائيل الكبرى. وتحتل إسرائيل حاليا حوالي 70% من مساحة قطاع غزة، ومن لبنان حوالي 10% من مساحة لبنان وصولا إلى مياه الليطاني، ومن سوريا حوالي 60 كيلومترا مربعا من جبل الشيخ إلى حوض اليرموك. كما تواصل سلطات العدو الإسرائيلي تصعيد الانتهاكات في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ قوات العدو الإسرائيلي والمستوطنين 1659 اعتداء خلال مايو الماضي، من بينها 551 اعتداء نفذها المستوطنون. وإلى لبنان، حيث بعث سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة تهنئة بالنصر الكبير للجمهورية الإسلامية في إيران إلى رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد باقر قاليبوف. عبر فيها عن بالغ الشكر والتقدير للمواقف الإيرانية الداعمة للبنان وشعبه ومقاومته، مؤكدا أن هذه المواقف شكلت سندا أساسيا في مواجهة الاعتداءات الصهيونية التي يتعرض لها لبنان. وأكد الشيخ نعيم قاسم أن الكلمات تعجز عن التعبير عن حجم الامتنان للمواقف الإيرانية القوية والثابتة، مشيرا إلى أهمية الموقف الذي ربط الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان بوقف الحرب على إيران كأولوية أساسية في أي اتفاق. وأوضح أن هذه المواقف أن هذا الموقف الداعم أسهم في تحويل بارقة الأمل الفاعلة لكبح العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان إلى حقيقة ملموسة، مشيدا بأن الجمهورية الإسلامية في إيران أثبتت من خلال مواقفها أنها تقف إلى جانب قضايا الحق والمقاومة والمستضعفين. وأضاف قاسم أن التجربة أثبتت أن الدعم الإيراني للمقاومة اللبنانية كان قائما على أساس المساندة دون مقابل، مشيرا إلى أن إيران قدمت الكثير للبنان ومقاومته ولم تسعى إلى تحقيق مكاسب على حسابه. كما أشاد الشيخ نعيم قاسم بالدور الذي لعبته إيران في مواجهة العدوان الصهيوني، معتبرا أن تحملها تبعات المواجهة ومواقفها المعلنة في الرد على الاعتداءات يعكس مستوى التزامها بدعم المجاهدين وقضايا المنطقة. وأوضح أن إيران بأنها أيقونة العزة والشرف، موجها الشكر باسم حزب الله والمقاومة وعائلات الشهداء ومحبي المقاومة في لبنان، كما طلب نقل مشاعر التقدير والامتنان إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي، وأخص الأمين العام لحزب الله الشعب الإيراني بالشكر، مشيرا إلى المواقف الشعبية الداعمة للمقاومة والتي تجلت في الحضور الجماهيري والمواقف المعلنة خلال الفترة الماضية. وأكدت الرسالة عمق العلاقات بين حزب الله والجمهورية الإسلامية في إيران والتقدير الذي تكنه قيادة الحزب للمواقف الإيرانية السياسية والشعبية الداعمة للبنان وللمقاومة في مواجهة التحديات الإقليمية. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التنفيذ الرسمي لمذكرة التفاهم سيبدأ يوم الجمعة المقبل، مؤكدا أن المذكرة تتضمن التزامات ترتبط بإنهاء الحرب في لبنان ووقف التصعيد في المنطقة. وقال عراقجي إن نهاية الحرب في لبنان موضوع ملزم لنهاية الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن أي هجوم عسكري صهيوني على لبنان أو استمرار العدو الإسرائيلي يعد نقضا لمذكرة التفاهم، مضيفا أن الملف النووي الإيراني وإجراءات الحظر الأمريكية سيكونان على جدول أعمال المفاوضات مع واشنطن والتي ستستمر 60 يوما. وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن الطرف الأول في مذكرة التفاهم يضم الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما يضم الطرف الثاني إيران وحزب الله، لافتا إلى أن الالتزام ببنود المذكرة يشكل أساسا للحفاظ على التهدئة ومنع أي تصعيد جديد في المنطقة. وأكد أن أي هجوم عسكري تشنه إسرائيل على لبنان اعتبارا من الآن يعد انتهاكا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير، أعود فأذكر بأبرز العناوين. حشود مليونية بميدان 70 في صنعاء استنكارا لإساءة المجرم ترامب للكعبة المشرفة وتأكيدا على تمسكها بمقدساتها الإسلامية. بيان مرتقب لقائد الثورة بمناسبة العام الهجري الجديد 48 400 1000. ارتفاع حصيلة حرب الإبادة في غزة إلى أكثر من 246 000 شهيد وجريح. الشيخ نعيم قاسم يهنئ إيران بالنصر الكبير ويؤكد أن دعمها للمقاومة اللبنانية مساندة دون مكاسب. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم من إذاعة سام اف ام نشرة مفصلة بأهم وآخر الأخبار. تقبلوا تحيات قاعة قسم الأخبار من التحرير الإخباري محدثكم ومن الميدان محمد الروحاني، ومن التنفيذ المهندس صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السادس عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمأرب، واستشهد 5 مواطنين من أسرة واحدة في المجلية وسط تعز جراء غارات على مدرسة أروى. كما استهدف العدوان مثلث قاعدة العند بسلسلة غارات أحدث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وشن 7 غارات على مركز طيبة التجاري في المدينة وسوقا تجاريا، وشن غارة على معسكر مكتب التربية في سحار بصعدة، واستهدف بغارتين منزلين لمواطنين في الخزائن بصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي عدة غارات على منطقة فج عطان في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطن وأصيب 5 بغارة لطيران العدوان على منزلهم في المحجر بمديرية المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد 3 أطفال وامرأة وأصيبت امرأة بجراء استهداف طيران العدوان بعدة غارات منزلهم في مديرية عبس بمحافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قتل مسلحون مجهولون طبيبا في محافظة عدن، وقعت الحادثة بالقرب من حي السنافر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارتين على منطقة العلي بمديرية رازح، واستهدف بـ5 غارات أخرى مديرية الظاهر في صعدة، وشن غارتين على مديرية مستبى، وشن 5 غارات أخرى على منطقة الطينة في ميدي بحجة. وفي محافظة عمران، استهدف العدوان بغارة شبكة الاتصالات في مديرية بني سريم، مما أدى لتدميرها بشكل كامل. كما شن العدوان غارتين استهدفت الشبكة التابعة للاتصالات في جبل ذروة في مديرية ذيبين، كما ألقى العدوان 3 قنابل ضوئية على مديرية خمر بذات المحافظة. وفي محافظة مأرب، استهدف طيران العدوان بـ15 غارة خط الجفرة ومفرق الجوف وصلب بمديرية مجزر، وشن 3 غارات أخرى على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعب في الجوف، واستهدف بغارتين منطقة جربان بمديرية سنحان، وشن 3 غارات أخرى على نقيل الفرضة بمديرية نهم، واستهدف بـ5 غارات منطقة النهدين ومحيطها بأمانة العاصمة، وشن 3 غارات على محيط مطار صنعاء الدولي، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف، فيما أصيب مواطن بجروح نتيجة قصف العدوان المدفعي والصاروخي على مديرية شدة الحدودية في صعدة. وفي حجة، استهدف العدوان بـ6 غارات مناطق متفرقة من مديرية حرب، وشن 12 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب، واستهدف بـ6 غارات منطقتي الخنجر والظهرة بمديرية خب والشعب في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 45 خرقا في محافظة الحديدة، من بينها 3 هجمات لطيران تجسسي على حيس وتحليق مكثف في عدد من المديريات، كما تم تسجيل استحداث تحصينات قتالية في حيس، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 167 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 7 ضربات للطيران التجسس المقاتل، و30 خرقا بالقصف المدفعي والصاروخي، و104 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
3: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025،
4: شن العدو السعودي قصفا مدفعيا مكثفا على منازل ومزارع المواطنين في عزلة عياش بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، ما أدى لوقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.
2: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، دمرت وحدة متخصصة في الجيش واللجان الشعبية 4 آليات عسكرية في موقع المخروق في نجران المحتلة، تم استهداف مواقع عسكرية سعودية في أحد المسارح وأبو عريش بجيزان بصواريخ النجم الثاقب، واستهداف موقع الرديف ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، كما أعطب المجاهدون عدة آليات سعودية بينها جرافة أثناء محاولة استعادة التويلق بقطاع جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل عشرات المرتزقة بينهم قيادات بارزة خلال عملية عسكرية للمجاهدين قبالة الخضراء بقطاع نجران، كما استهدفت المدفعية مخزن للأسلحة وتجمعات للمرتزقة وطريق إمداد موقع ملحمة بقطاع جيزان بعدة قذائف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واندلاع حرير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من العسكريين السعوديين بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في قلل الشيباني، وقتل أحد الجنود بعملية قنص في موقع الهنجر، ودمرت وحدة الدروع مدرعة سعودية بصاروخ موجه في ذات الموقع، كما لقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون بإعطاب مدرعة لهم خلال مواجهات انتهت بانكسار زحفهم الفاشل على منطقة الكدحة في المعافر بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدة مرتزقة مقتلهم بتدمير المجاهدين آلية لهم في محافظة شبوة، كما شنت القوة المدفعية قصفا مكثف على تجمعات العدو السعودي في تبة القطرين والسديس والعش بنجران، نتج عنها قتل وجرح العديد من الجنود السعوديين وإعطاب آليات، كما دكت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو وآلياته في مبنى مركز قيادة سقام وتجمع آخر في الشرفة والمخروق، ولقي 4 مرتزقة مقتلهم برصاص المجاهدين في صالة بتعز، وقتل وجرح العديد منهم بقصف مدفعي على تحصيناتهم في أطراف معسكر التشريفات شرق تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير عملية نوعية بشن عدة غارات على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، وسقط العشرات قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير عدة آليات ومدرعات لهم، وشن الأبطال المجاهدون عمليات هجومية واسعة على تجمعات العدو في عدة محاور في الساحل، تمكنوا خلالها من قتل وجرح أعداد كبيرة منهم وتدمير أكثر من 10 آليات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذت وحدات من الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة، تمكنوا خلالها من السيطرة الكاملة على مواقع عسكرية جديدة شرق موقع المستحدث بعد تطهيرها بشكل كامل من المرتزقة والجيش السعودي وقتل وجرح أعداد كبيرة منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 هاجم المجاهدون مواقع المرتزقة في الربعة بصحراء الأجاشر قبالة نجران، وقتلوا وجرحوا العديد منهم، ونصبت الهندسة كمينا للآلية المرتزقة في الربعة، ما أسفر عن قتل وجرح من فيها، كما أفشل المجاهدون محاولة التسلل على مواقعهم قبالة السديس، وشنوا عملية على مواقع العدو في مربع شجع بنجران المحتلة، وقتلوا وجرحوا أعداد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تصدت وحدات من الأبطال لزحفين نفذهما الغزاة والمرتزقة بعدة أطقم ومدرعات شمال حيس، وكبدوهم خسائر جسيمة، كما نصبت وحدة الهندسة كمين للمرتزقة شرق جبل الدود، قتل على إثره وجرح العديد من المرتزقة، وتمكنت من تدمير آليتين بعبوات ناسفة في حيران، وكسر الأبطال زحفا للمرتزقة شرق جبل الدود، وقتلوا وجرحوا العشرات من المرتزقة، ودمروا عتاد عسكري كان بحوزتهم خلال كسر الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة ب5 طائرات من نوع قاصف توكي، استهدفت مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة في خميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة.
3: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ البالستية، والثانية استهدفت سفينة باريس في البحر العربي بعدد من الطائرات المسيرة
5: بعد انتهاكها قرار حظر الملاحة، وحققت العمليات أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ العمليات وثباتها حتى إيقاف العدوان والحصار عن غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية في قواتنا المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وعلى النحو التالي: الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ البالستية، والثانية استهدفت سفينة كابتن باريس بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. ونفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة، استهدفت سفينة أبي كولدر في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. استهداف السفينة جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وقد حققت العمليات الثلاث أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في الانتصار للشعب الفلسطيني والرد على العدوان الأمريكي البريطاني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، العاشر من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق للسادس عشر من يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حياكم الله أيها الأخوة الأعزاء. وتحدثنا سابقا حول رزية يوم الخميس وحول حديث رسول الله أنفذوا جيش أسامة. اليوم سنتحدث عن حدث تاريخي خطير ومهم ومفترق طرق، وحدث تاريخي يعتبر من المسلمات، بمعنى لا أحد ينكر هذا الحدث من كل مذاهب المسلمين. حدث تاريخي موجود في كتب كل المسلمين سنة وشيعة. هذا الحدث التاريخي هو سقيفة بني ساعدة. وقبل أن نتحدث عن هذا الحدث التاريخي، نرجع قليلا إلى ما قبل السقيفة وهو المراحل الأخيرة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. انتقل النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله إلى رحمة الله. انتقل النبي محمد إلى رحمة الله. تصوروا أعظم بشر على وجه الأرض، أعظم رجل يطأ الأرض، كان المفترض أن تكون جنازته والصلاة عليه والانتظار له لحظة التغسيل وغيره. افترض أن تغص المدينة بالجماهير ويمتلئ الناس في الصلاة وفي الجنازة. تصوروا يا أخوة أنه كانت جنازة رسول الله والصلاة على رسول الله كانت محدودة جدا جدا جدا، وجنازته محدودة جدا، لأن هناك حدث تاريخي خطير وهو سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة انشغل بعض المسلمين وشغلوا معهم بقية أبناء الأمة في سقيفة بني ساعدة، من الذي سيحكم بعد رسول الله؟ وبالتأكيد المسألة بالنسبة لهم كانت مسألة كرسي وليس مسألة ولاية. انتقل النبي إلى رحمة الله، والإمام علي سلام الله عليه كان يغسل رسول الله هو تقريبا والعباس. ودخل مجموعة من الأوس والخزرج بقيادة عبادة بن الصامت إلى سقيفة بني ساعدة. لسان حالهم بيقول ما دام الإمام علي ما عاده الذي يطلع، قد احنا أهل البلاد أولى، يعني نطلع صاحبنا شيخنا سعد بن عبادة أو عبادة بن الصامت الخزرجي. عمر وأبو بكر ومجموعة من القرشيين الذي هم كانوا أيضا يرتبون لصعود أبي بكر أو عمر، عرفوا بالإجراء الذي اتخذه هذه المجموعة من الأوس والخزرج، فاقتحموا سقيفة بني ساعدة. أبو بكر كما في رواية البخاري ومسلم وبقية الصحاح والكتب التاريخية الطبري والكامل، قال لهم الأئمة من قريش. الرسول قال الأئمة من قريش وأنتم أنتوش قرشيين. جاوبوا عليه مجموعة من الأوس والخزرج وقالوا إحنا كتيبة الأنصار ولولانا ما قام الإسلام قائمة. أبو بكر جاوب وقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، رد عليه واحد آخر وقال تقريبا الحباب بن المنذر، قال منا أمير ومنكم أمير، لا احنا أمير منا أمير ومنكم أمير. جواب عمر على الحباب قال لا يستوي سيفين في غمد، ما هو سابر أميرين مرة واحدة، احنا الأمراء وأنتم الوزراء، حصل خلاف شديد ومصايحة وارتفعت الأصوات وكل متمسك برأيه. الشهيد القائد هو سمى الصحابي عمر بن الخطاب المهندس، يعني هو من هندس لعملية سقيفة بني ساعد وما ترتب عليها. الصحابي عمر استطاع كما ذكرت كتب تاريخية مهمة، استطاع أن يصنع ثغرة ما بين الأوس والخزرج. وذكر أسيد بن حضير شيخ الأوس، ذكره بأيام بعاث ما كان يحصل في الجاهلية بين الخزرج والأوس، عندما الخزرج هزموا الأوس ونكلوا بهم. وسعى الذي قال له اتذكر، يعني شوف ايش اللي يحصل بك، انت شي دحين تطلع سعد بن عباد الخزرجي ويرجع يفعلوا بكم مثل ما فعلوا بكم أيام بعاث، وتعال معنا واحنا يعني نرتب الأمور ونداقلها وسيد بن حضير دق على رأسه قال أوه تذكر الثغرات القديمة. وقام هو وجماعته انشق عن سعد بن عبادة وبايعوا داخل السقيفة، بايعوا أبا بكر. عمر استطاع أيضا أن يشرخ صف الخزرج، بشير الخزرجي، وذكره بالخلاف مع ابن عمه سعد بن عبادة، وتذكر بشير الخزرجي هذا الخلاف وقلقل عاد يهمشه سعد بن عبادة ويستعيد الخلافات السابقة. واشترخ أيضا الآن صف مجموعة الخزرج التي دخلت السقيفة واتجهت لبيعة أبي بكر. استطاع عمر أنه يضرب الصف المجموعة الأوس والخزرج ويفكفكها ويدير العملية بذكاء وسرعة، ولذلك سماه الشهيد القايد المهندس لهذه العملية. تحرك أبو بكر وقام أخذ، طبعا اقتتلوا يعني كان يتصايحوا في يتهازروا فيما بينهم، وكادوا أن يدوسوا. سعد بن عبادة كان مطروح على الفراش، ابنه سعد قال قتلتم سعدا. الصحابي عمر بحسب رواية حتى البخاري كتب التاريخ ذكرته، حتى البخاري الذي بيعتبره الوهابيين أصح كتاب، قال عمر قتله الله. شوفوا على شورى ومشاورها ما شاء الله، هذا شوف قولكم عن الشورى كيف هي كذا، يعني لا فيها لا مشاورة ولا ذي شاورة، نزاع تقاسم، يعني واضح أن بتقاسم يعني محاولة سيطرة على السلطة وصراع شديد. عمر دق الحديد وعاد حامي. طبعا في خطبة أخرى لعمر بن الخطاب بيصف فيها بيعة أبي بكر بأنها كانت فلتة، وقال الله المؤمنين شرها. ما بشي بيعة يعني صحيحة تسمى فلتة، فلتة يعني مثل ما نقول عرضها، ما كنا نتصور مثل أبو بكر حيوصلها، يعني تلجمت ومشتها، وقال الله شرها. الشهيد القائد قال ما زال شرها إلى الآن، لأن أول خلاف ضرب الأمة هو في سقيفة بني ساعدة، وأول انحراف، وتعاظم هذا الانحراف إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. يعني لاحظوا إيش اللي عمر دق الحديد كما قلنا وعاد حامي، وقام طاف حول بيوت الصحابي عمر، طاف حول بيوت المدينة المنورة. هو المدينة المنورة هي مركز الثقل السياسي، من تبايعها المدينة سيصبح هو الخليفة. تحرك بسرعة يعني، وأيضا دعا قبائل أسلم المسلحة ودخلت بسلاحها وبايعت أبي بكر. ويبدو أن هناك، يعني هذا كنظرة تحليلية، هناك صفقة ما بينه وبين القوى التقليدية السابقة بني أمية، على أساس يشتركوا في دعم أبي بكر وهم يعطوهم الشام يعني، ولذلك ولي معاذ بن أبي سفيان على الشام من أيام عمر بن الخطاب، وكان يسميه كسرى العرب. استطاع أنه يتحرك بشكل سريع ويرتب لعملية الانقلاب بشكل سريع. وبعدها دعوة جامعة أو الصلاة جامعة. الإمام علي سمع الدعوة تي الجامعة أو الصلاة الجامعة تي وهو بيغسل رسول الله، قال ما هذا يا عمه، ما هذا يا عمه؟ قال أنا قلت لك إن قد بيبرموا الأمور، يعني قد به انقلابات، بنديها باللغة العامية طبعا. الإمام علي قال أو قد فعلوها؟ قال قدك بتسمع، يعني قدك بتسمع وش الذي بيحصل. تحرك الإمام علي لعند الحدث ذي، ووصل طبعا قد برمت الأمور، وبدأ يشوف إن قد به نظريات جديدة، يعني قد نسيوا حديث الولاية ونسيوا سنة الله في الهداية حول دوائر الاصطفاء وأهل البيت. الإمام علي بدأ يفند حقهم النظريات الجديدة، لأنه أبو بكر داخل سقيفة بني ساعد احتج على مجموعة الأوس وقال الأئمة من قريش إحنا قرابة رسول الله. الإمام علي قال ما دام احتجيت أنت بأنك من قرابة رسول الله، طيب أنت وأنت الشجرة، قلت لهم نحن شجرة رسول الله، قال طيب أنا الثمرة، أنا أقرب، ما دام أحد معاييرك في أن تصل إلى تقوم مقام رسول الله معيار القرابة، طيب أنا أقرب منكم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، طيب انصفوا من نفسكم، أنتم اخترتوا هذا كمعيار. سمع الأنصار قالوا إحنا أنصار رسول الله، قال أنتم دارين أكثر من ناصر رسول الله. عمر قال إحنا تشاورنا، قال الإمام علي كيف تشاوروا إحنا ما إحناش موجودين، فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بذلك والمشيرون غيبوا، وإن كنت بالقربى حكمت أمورهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب. قلت شورى، لكن هو ذا دخلت سكتة في سكتة وما دعيت. يعني هل الإمام علي أعظم رجل في الإسلام بعد رسول الله يغيب عن موضوع فيه شورى وما شورى؟ ها، ده أولا. ثانيا، هل السمو الإمام علي سلام الله عليه كل حقهم التنظيرات اللي ادوها هو الأجدر بها؟ يعني هو الأجدر بها الإمام علي بعد ما قال أبو بكر والله احنا اخترنا، بعد ما قال عمر اخترنا أبو بكر وأنت رجال جيد وسنك صغير وكذا، الإمام علي قال للصحابي عمر، قال له: احلب حلبا لك شطره، شدها له اليوم يردها لك غدا. يعني مثل ما نقول احنا بالبلدي وبهلي وبهلك، انت منت في وادي أبو بكر، انت في وادي تو بهلي، يرجع يبهلك ويرد لك هكذا الإمام علي قال للصحابي أبي بكر: احلب حلبا لك شطره، شدها له اليوم يردها عليك غدا. رفض الإمام علي البيعة، رفض الإمام علي البيعة. وطبعا الشورى وما شورى، هذا الحديث نفسه ما جاء شورى في الموضوع، وما له الشورى علاقة يا أخوة في قضية ولاية أمر الأمة، مسألة مرتبطة بالله. الشورى هذا حتى إلى الآن، يعني بتلاحظ أن المستشار مهمته أن يعطي مشورته، يعني فلما قال الإمام علي بن عباس: لك أن تشير وعليك أن تطيع. لأن مسألة اختيار علام الهدى هذا مسألة إلهية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. مش مسألة خاضعة للشورى، الشورى في القضايا التنفيذية مشاورات. حتى أيام النبي محمد صلوات الله عليه كان يمارس الشورى، لكن كيف؟ وشاورهم في الأمر، ها؟ شاورهم، خذ المشورة، لكن في الأخير هذا الشورى ما هيش أمر فرض على ولي الأمر، ها؟ يستشير الناس وبعدين يتخذ القرار المناسب. شوفوا كيف قال الله: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت أنت، ما هوش المجموع، فتوكل على الله، اتخذ القرار المناسب، استفيد من المشورة. إلى الآن بتلاحظ صفة المستشار في كل وزارة وفي كل منطقة، صفة المستشار يقدم المشورة، ومشورته ما هي إلزامية. القائد الحكيم والمسؤول الحكيم هو من يستفيد من مشورة الآخرين. فالشورى ما لها علاقة أصلا بقضية من يلي أمر الأمة. وإن شاء الله نرجع لنا نتحدث بتفصيل حول هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، أن يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: إذاعة سام اف ام تقدم طريق المصطفى، سلسلة إذاعية خاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نسير معكم في دروب الإيمان والتضحية، نستحضر المشاهد الخالدة ونتأمل العبر والدروس من تلك الرحلة المباركة، من مكة إلى المدينة، من الألم إلى الأمل، من التضييق إلى التمكين. طريق المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها الأعزاء المستمعون والعزيزات المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بذكرى الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام. نحن اليوم في هذه الحلقة سنتحدث عن الهجرة، حدث الهجرة العظيم الذي يعتبر حدثا فاصلا بين مرحلتين مهمتين في تاريخ الإسلام، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. كنا في الحلقتين السابقة قد تحدثنا عن لماذا عوامل استبدال الله عز وجل المجتمع المدني بالمجتمع المكي، أو المجتمع المكي بالمجتمع المدني، ما هي مميزات المجتمع أيضا المدني. عندئذ بعد أن رتب الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قضية الانتقال من مكة إلى المدينة، ووضع ما يشبه بدستور قصير ومؤقت ينظم العلاقة بينه كقيادة وكنبي وكرائد أمة وبين المجتمع الجديد، وأنهم يمنعونه مما يمنعون أنفسهم وأهليهم، وأن ينصروه في الرخاء والشدة، وأن يبايعوه على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يدعو إلى الله ولا يخاف في الله لومة لائم. بعد أن وضع هذه الخطة وبويع هذه البيعة، أذن عندئذ لأصحابه بالهجرة. وهذا يبين لنا أهمية دائما الخطط المستقبلية، وأن ننظر إلى المستقبل بعين الخبير الناظر المتأمل، وليس على ما نفعله ويفعله الكثير منا تحت عنوان ما بدأ بدينا عليه وإن شاء الله الأمور تكون طيبة، و لا يوجد تخطيط ولا يوجد نظر ولا يوجد. هذه مسألة يجب الانتباه لها والاهتمام بها، وهكذا كان رسول الله يعلمنا صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن أذن الرسول لأصحابه بالهجرة فهاجروا. قال صلى الله عليه وعلى وسلم لأصحابه: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فعندئذ توافد المهاجرون من المستضعفين ومن أهل مكة، توافدوا عليها على يثرب، ونالت عندئذ يثرب شرف النصرة والاحتضان لأعظم دعوة، دعوة الإسلام ودعوة النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان سكنوا وجعلوا لهم مبوأا. هذه الدار دار يثرب، وكذلك تبوأوا الإيمان، وكأن الإيمان أيضا متبوأا، تبوأوه وكأنه كان فيهم منذ وقت مبكر. تبوأوا الدار والإيمان يحبون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لديهم إيمان، لديهم طيبة، لديهم نفوس، سخاء، إيثار حتى في حالة الحاجة. وكما قلنا في الحلقة السابقة، هذه أسس بناء المجتمعات المنتصرة، المجتمعات الضافرة، المجتمعات القوية.

0: أجروا ثم يلحق بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يستطيع أن يدبر أمره بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. عندئذ لما علمت قريش أن هناك مجتمعا جديدا يشكل خطرا وجوديا على ما هم فيه من كفر ومن شرك ومن عناد، عندئذ عرفوا أن هذا المجتمع الجديد الذي يكون يعني مجتمع اليثرب، وبالنسبة لمكة في شمال مكة وهو يقف على طرق القوافل التجارية التي تذهب من مكة إلى الشام، رأوا أن هذا المجتمع مجتمع خطر، يشكل خطرا على مكة نفسها وعلى تجارتها وعلى اقتصادها. طبعا هم نظروا إلى المسألة بعدائية، وإلا ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ لا يوجد مشكلة، لكن لأنهم معادون ويزمعون الحرب على هذه الدعوة وعلى هذا الإسلام، نظروا إلى القضية بعدائية شديدة. حاولوا عندئذ أن يفكروا أن يعملوا شيئا تلافون به ويتفادون ما يمكن أن يحصل في المستقبل، ولهذا قرروا أن يحسموا أمرهم بقتل الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كأحد مخرجات اجتماعهم في دار الندوة في ذلك الحين. طبعا كان الرسول كما قلنا آخر المسلمين هجرة، وقريش حسمت أمرها في دار الندوة باستهداف هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى وسلم في حياته. قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية تبين لنا ما الذي دار في اجتماع دار الندوة. طرحت الآراء، فمنهم من قال نثبته أي نحبسه خلف جدار فلا يعلم أحد عنه شيئا حتى يموت، هكذا البعض طرح هذا الطرح، أن يثبت وأن يؤسر وأن يحبس ويسجن فلا يستطيع أن ينصره أحد. البعض طرحه بأن يقتلوه، وهذه مسألة أيضا هي التي استقر عليها الرأي فيما بعد. والبعض طرح أن يخرجوه، ولكن من قال لهم عندما طرح بأن يخرج، روي بأن أبا جهل، وهناك رواية تقول بأنه الشيخ النجدي الذي جاء وهو الشيطان في زي الشيخ النجدي، قيل بأنه قال لهم لو خرج لأجلب عليكم العرب ولعاد عليكم مرة أخرى يجلب عليكم العرب، عندئذ تكونون لقمة سائغة أمامه. وكذلك طرح بأنه يثبت ويسجن، فقيل لهم إن هذا الرجل له تأثير كبير جدا، سيخاطب الناس حتى من خلف الجدار وعندئذ سيتأثرون بكلامه، فاستقر رأيهم على تصفيته. وهكذا الطغاة والمجرمون يمكرون هذا المكر الشديد. ولعله أبو جهل عندما طرح هذا الرأي وأيد من قبل الكثير ومن ذلك الشيخ النجدي الذي حضر في بينهم، وهذا يبين الحالة العدائية دائما لهؤلاء الأعداء للدين، أنهم في نهاية المطاف وبدون أي موجب يلجؤون إلى هذه الحلول، التصفيات البدنية، قتل الناس، القتل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ترتبوا خطة قاضية بقتل الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكنهم لم ينظروا إلى عنصر كانوا قد غيبوه من واقعهم، وهو الله سبحانه وتعالى، كما فعل ويفعل هؤلاء المعتدون على شعبنا الذين قرروا وخططوا أنه بالإمكان استئصال هذه الحركة وهذه المسيرة القرآنية في غضون أيام أو شهر بالكثير أو شهرين بالكثير، وينتهي اليمن وتدمر وتحتل. لكنهم أيضا في نفس الوقت عندما خططوا خطتهم ورتبوا أمورهم غيبوا هذا العامل العظيم وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده صنع المتغيرات، ففشلوا هم الآن يعني بعد سنوات طويلة لم يستطيعوا أن يحققوا ما كانوا يرمون إليه. على كل حال عندما حسم هؤلاء أمرهم ورتبوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، حضرت رعاية الله سبحانه وتعالى، والرعاية الإلهية أيها الإخوة والأخوات تحضر دائما في المواقف الشديدة. عندما تكون مع الله سبحانه وتعالى تصادف أن تلجئك الأحداث وأن تلزمك ولا تستطيع الفكاك منها، وترى نفسك أن قد وصلت إلى نهاية الطريق وإلى طريق مسدود، ففي هذه الحالة الله هو الذي يصنع المتغيرات، هو الذي تحضر رعايته، هو الذي سيكون بيده الأمر، هو القاهر فوق عباده، هو الغالب على أمره، يجب أن نثق به سبحانه وتعالى. هنا الله عز وجل أمر نبيه بالخروج، كيف يخرج من بين أولئك الذين يحاصرونه 40 شابا يجردون سيوفهم على عواتقهم ينتظرون الضربة القاضية والساعة الصفر ليضربوه ضربة واحدة؟ هكذا الله عز وجل أمره أن يخرج من بينهم. كيف النجاة؟ النجاة بيد الله سبحانه وتعالى. بالتالي نحن يجب علينا أن نثق بالله دائما، يجب الوثوق بالله سبحانه وتعالى. وهنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أمر عليا عليه السلام بأن ينام في فراشه، وكان فتى كما هو معروف مخلصا للإسلام وللدين مبادرا إلى فعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا دائما عندما تكون القضايا في شدتها، عندما تكون الأحداث في قمتها، عندما تكون هناك أوقات صعبة ومريرة، يجب اختيار الأناس العظماء، الناس العظماء، اختيار رجال المخلصين ذوي المكانة، ذوي الإخلاص، ذوي المبادرة، الذين هم بمستوى هذه الأحداث لا يتضعضعون ولا يضعفون. الرسول اختار عليا أن ينام على فراشه عندما يخرج. ماذا كان موقف الإمام علي عليه السلام في هذه الحالة؟ قال: يا رسول الله، أو تسلم إذا نمت بدلا عنك؟ هل ستسلم؟ قال: نعم. قال: إذا لا أبالي. هكذا الإمام علي عليه السلام، جندي الله المخلص الذي لا يرتعد في المهام الصعبة ولا يخاف، لأنه في ثقة من الله سبحانه وتعالى، يتوكل على الله، يرى نفسه رخيصة في طاعة الله وفي الجهاد في سبيل الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى كافأه بأن أنزل في هذه الحادثة قرآنا يتلى في المحاريب وفي الصلوات إلى يوم القيامة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية التي أول مصادقها الإمام علي عليه السلام ومن سار على منواله، تبين فضل الإمام علي عليه السلام بأنه شرى نفسه، باع نفسه من الله سبحانه وتعالى بموقفه هذا العظيم عندما ضحى بنفسه من أجل الله ومن أجل دين الله، وكي يسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا درس عظيم يجب أن نستفيده. إذن الرسول يخطط للهجرة تخطيطا دقيقا ويثق بالله سبحانه وتعالى. نحن كذلك عندما نريد أن نعمل شيئا يجب أن نخطط وأن نثق بالله سبحانه وتعالى، وأن نستعين بالرجال الأكفاء المخلصين ذوي الكفاءات العظيمة والخبرات القوية والنيات المبادرة. فالرسول خطط للهجرة ونزل على أن ينزل في غار ثور وأن يموه على المشركين، واختار الكفاءة الذي يدله على الطريق ممثلة بعبد الله بن أريقط ويسلك طريق غير الجادة. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا نبي مؤيد من الله سبحانه وتعالى، أفعل ما يحلو لي وأخرج في وضح النهار من بين هؤلاء المشركين، والله هو الذي سيحميني وهو الذي سيدفع عني غائلة وكيد وعدوان أولئك المعتدين. لم يقل هذا، وهو الرسول مؤيد من الله سبحانه وتعالى، أخذ بالأسباب. ولهذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل في غار ثور، وغار ثور يقع إلى جنوب مكة، بدلا من أن يخرج الرسول من شمال مكة كما هو الطبيعي ويذهب إلى المدينة التي هي في الشمال، لا، غير وجهته، ذهب جنوبا، لأن غار ثور في جنوب مكة، ذهب جنوبا ليختفي في هذا الغار حتى يخف عنه الطلب. وهذا أخذ بالأسباب. رسول الله يعلمنا حتى ولو كان نبيا فإنه يأخذ بالأسباب، فإذا أخذ بالأسباب عندئذ يأتي نصر الله سبحانه وتعالى وتأتي ألطاف الله به. ثم أيضا موه على المشركين الذين بذلوا جائزة كبيرة لكل من يأتي برأس رسول الله حيا أو ميتا له 100 من الإبل، فتسابق الفرسان واستبقوا من أيهم يأتي برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وملأوا الطرق، ملأوا الأحياء، ملأوا أيضا الطرق التي تصل مكة والتي تخرج عنها، ملأوها بالرجال الباحثين عن هذه الجائزة العظيمة والكبيرة. رسول الله أخذ بالأسباب، رتب أمره أن يقف في غار ثور فترة من الوقت حتى يخف الطلب، أن يختار الكفاءة ممثلة في عبد الله بن أريقط، في عبد الله بن أريقط دليلا له، يدلهم على الطريق التي ليست جادة، تخرجهم عن جادة الطريق حتى لا يراهم أحد، وهي طرق متعرجة وبعيدة وطرق خلفية بحيث لا يراهم المشركون ولا أولئك الذين يبحثون عن الجائزة. فهنا الرسول يبين لنا أهمية العمل بالأسباب، ولندع النتائج لله سبحانه وتعالى، نترك النتائج لله سبحانه وتعالى. ثم أعد الراحلة، الرسول يأمر بشراء راحلة له وينفق، هو ينفق بنفسه. عندما أعد الراحلة وسلم قيمة هذه الراحلة، هو كان أبو بكر يريد أن يسلم ثمن الراحلة، فرسول الله رفض صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن هذه محطة خالدة، يرفض الرسول أن يهدى راحلته وأن يدفع عنه ثمنها، بل هو من دفع الثمن، لأن المحطات العظيمة، لأن الأحداث الكبيرة يجب أن نشارك فيها بأنفسنا وبأموالنا. قال: إنها الهجرة، ثمن الهجرة كبير، الإنفاق في هذا الموضوع خطير وكبير وعظيم، لا يمكن أن يفوتني. هكذا رسول الله يعلمنا أنه عندما تكون هناك محطات عظيمة، عندما يكون هناك حدث كبير يجب أن نشارك فيه بأنفسنا وبأموالنا، وألا نسمح لأحد آخر يمكن أن يقوم عنا بدفع ذلك الثمن أو بالإنفاق عنا. يجب أن ننفق ما نستطيعه من أموال وكذلك من أوقات وغيرها في مثل هذه الأحداث الكبيرة. هنا هنا أيضا عندما نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في غار ثور وفي أضيق محطات التاريخ في أشد المراحل التاريخية حرجا، عندما جاء المشركون وبحثوا وقال أحدهم وهو راكب فوق فرسه قال يبحث ويقول هل دخل هنا، أبو بكر يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لرآنا، فالله سبحانه وتعالى ثبت قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هنا الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن النصر من الله سبحانه وتعالى، حتى أنه يقول لأولئك إذا لم تنصروا رسول الله فإن الله هو الذي سينصره، لا تظن أنه بعيد عن نصرة الله سبحانه وتعالى، فقد نصره الله في محطات سابقة إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، صاحبه أبو بكر كان قد حزن حزنا شديدا، فالرسول يقول له لا تحزن إن الله معنا. هكذا الثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى بمعية الله إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. في مثل هذه المحطات الخطرة والحرجة تأتي التدخلات الإلهية عندما يثق الناس بالله، عندما يبذلون الأسباب التي يجب أن يبذلوها والتي باستطاعتهم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فعندما يعد الإنسان ما يستطيعه من أعمال يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. هنا يتبين لنا أهمية الثقة. ماذا لو أن الرسول فشل؟ ماذا لو أن الرسول خاف ارتجف وهو في هذه الحالة والمشركون يحيطون به وهو في الغار، يعني بحيث أنه لو نزل أحدهم ونظر في الباب لرآهم، لكن الله سبحانه وتعالى يخبرنا درسا ويقدم لنا درسا عظيما في أهمية أن نثق بالله سبحانه وتعالى، أنه بالاستطاعة أن ينجي الله عز وجل عباده المؤمنين والصالحين والمجاهدين وهم في أحلك المواقف حرجا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان بمثاب بهذه الروحية العظيمة، لا تحزن إن الله معنا، المعية إليه. وهذا شأن الأنبياء، شأن الأنبياء عندما رأى أصحاب موسى فرعون وهو يلحق بهم بجيش كبير وأمامهم البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى ثقة بالله عز وجل ورجاء فيه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. هكذا الأنبياء يعلموننا أن نثق بالله وأن نثق بما عند الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة يجب أن لا تفوتنا أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، في أن نثق بالله سبحانه وتعالى في كل محطات التاريخ، لأن الرسول علمنا، لأن الأنبياء علمونا أن نثق بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل عند حسن ظن عبده، فإن ظن العبد بالله خيرا كان الله وتدبيره خيرا، وإن ظن به شرا لم ينفعهم ذلك الظن السيء، هم الذين سيحصدون الوبال والنتائج المرة بسبب نقصان ثقتهم بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يحسنون به الظن ويثقون به سبحانه وتعالى ويتوكلون عليه في كل محطات حياتهم وتاريخهم. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله في الحلقة المقبلة ما بقي لنا من حديث عن الهجرة من دوافعها وطبيعتها، وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعد هذه الهجرة، ما هي الأعمال التي نفذها بمجرد أن وصل إلى يثرب صلى الله عليه وعلى وسلم. إن شاء الله هذه في الحلقة المقبلة بإذنه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: طريق المصطفى.

بقي النبي صلوات الله عليه وعلى آله يتحرك في مجتمع مكة ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ارتباطاتهم بزعمائهم وقادتهم الطغاة المجرمين الذين يرون في هذا الإسلام وفي هذه الرسالة الإلهية حدا من نفوذهم ومنعا لسيطرتهم واستغلالهم واستعبادهم لذلك المجتمع، فارتباط ذلك المجتمع بأولئك القادة والزعماء الطغاة أعاق أكثرية ذلك المجتمع عن تقبل هذه الرسالة وعن الإيمان بها. فبعد فترة زمنية طويلة بذل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فيها أقصى جهد في العمل على هدايتهم، وبحرص كبير جدا على هدايتهم، لدرجة أن القرآن كان ينزل لمواساته في ذلك: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هون عليك لا تهلك نفسك غما وحزنا عليهم لماذا لم يقبلوا هذه الرسالة الإلهية العظيمة. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يحرص على هدايتهم، وكان يتألم لأنه يدرك عظمة هذه الرسالة التي قال الله عنها في أهم ما تضمنها هو القرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كان بإمكانهم أن ينالوا شرفا عظيما وفضلا كبيرا لو قبلوا هذه الرسالة الإلهية وآمنوا بها، وكانوا النواة الأولى لحمل رايتها، ولكن أكثريتهم لم يقبلوا ولم يسلموا، ولم يقتصر ذلك إلى هذا المستوى فحسب، إلى مستوى الرفض للإيمان وعدم الاستجابة، بل تحركوا كضد لهذه الرسالة وكأعداء لهذه الرسالة وكأعداء لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، بعد أن صبر فترة طويلة على تكذيبهم، على تعنتهم، على جدالهم، على أساليبهم في إطلاق الدعايات المتنوعة ضد هذه الرسالة وضده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ويأتي القرآن لتصبيره: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت حتى لا يستعجل ويواصل مشواره فيهم أكثر حتى يأتي الإذن الإلهي الذي أتى فيما بعد، عندما أتى قوله سبحانه وتعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم.

0: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: وتوفنا مع الأبرار.
2: للرسالة الإلهية غاية تتوجه رأسا إلى داخل الإنسان، إلى أعماقه. هذا الإنسان يراد له أن يكون متميزا بين سائر الموجودات والدواب على هذه الأرض، أن يكون إنسانا مكرما كما كرمه الله في خلقه وكما كرمه الله في تدبير شؤون حياته التكوينية، أن يكون متميزا أيضا في واقعه الحياتي العملي السلوكي الأخلاقي، أن يكون راقيا، أن يكون زاكيا، أن يكون مهذبا، أن يكون مستقيما، أن يكون طاهر القلب، زكي النفس، مستقيم السلوك، سليم اللسان، راشدا في التفكير، في التصور، في الموقف، في العمل. وهكذا أراد الله لهذا الإنسان، وهذا ما تسعى له الرسالة الإلهية مع هذا الإنسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فترتقي بالإنسان، تعلمه، تزكيه، ترتقي به نحو الأعلى، نحو السمو، نحو الزكاء، نحو الخير، نحو الرشد، نحو الفضائل، نحو مكارم الأخلاق. أن يكون إنسانا مكرما.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم التيسير في التفسير. وما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة آيات الله، نقرأها نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. لازلنا في رحاب سورة إبراهيم، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 23، وكما هو المعتاد أحبتي الكرام نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هي كلمة التوحيد الصادرة عن إيمان ويقين، وهي تفيد فضل الكلام الطيب وعظم نفعه وثباته في الأرض بإذن الله، وهو ذكر الله كله وشهادة أن محمد رسول الله ونحو ذلك مما هو أصل في دين الله. فالكلمة الأصل التي هي شهادة أن لا إله إلا الله مثل له يقاس عليها ويلحق بها، كشجرة طيبة. طيب الشجرة يكون بنفعها، أصلها ثابت في الأرض، فهي ثابتة بثبات أصلها لا يقلعها عاصف أو نحوه. وفرعها في السماء أي مرتفع في الهواء، وذلك أكمل لها وأطيب لثمرها وأحسن له من تناول الدواب والسراق. ويقول الله سبحانه وتعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. المعنى أحبتي الكرام: تؤتي أكلها كل حين. إن كان هناك شجرة مما نجهل تؤتي أكلها كل حين ينطبق عليها هذه الصفات صح التفسير بها، وإلا فهي شجرة مفروضة كما في المثل في سورة النور: مثل نوره كمشكاه. هي شجرة مفروضة كما في المثل في سورة النور: مثل نوره كمشكاه. وهذا صحيح، لأن المقصود بالتمثيل إيضاح المعنى وتقريره في ذهن السامع بكمال فهمه. بإذن ربها قد يشير إلى أنها غير موجودة، وأن ذلك خارق لعادة الشجر، ولكنه ممكن إذا أذن الله به، لأنه على كل شيء قدير. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يبين المراد بضرب الأمثال في القرآن وغيره من كلام الله تعالى ليتذكر الناس الصواب ويتبعوه. فالكلمة الطيبة ثابتة في الأرض بنصر الله وإعزازه لها، وإن كانت للباطل صولات فهي لا تذهب من الأرض الكلمة الطيبة. وثبات الكلمة الطيبة بثبات الإيمان في قلوب المؤمنين الذين يقولونها عن إيمان ويقين. وتشبيهها بشجرة تؤتي أكلها كل حين يفيد أن فائدة كلمة التوحيد وثمرتها تبقى وتتكرر لصاحبها كل حين في الدنيا والآخرة. فالآية الأولى تفيد بقاءها في الأرض، والآية الثانية تفيد استمرار فائدتها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. المعنى: ومثل كلمة خبيثة، كلمة الشرك، كشجرة خبيثة تضر الأرض بامتصاص عروقها لفائدة التربة، وبذلك تضر ما جاورها من الشجر الطيب، مع أنها خبيثة كشجرة التفلى مثلا التي هي سم أو غيرها مما يضر. ولذلك اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي أخذت من فوق الأرض بقلع أصلها لئلا تعود، فالباطل كذلك. ويقول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. المعنى في هذه الآية أحبتي الكرام: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يجعلهم ثابتين على الحق لا تزل أقدامهم بعد ثبوتها، وذلك بسبب القول الثابت الذي قالوه عن إيمان ويقين في الحياة الدنيا مدة تكليفهم ما داموا على القول الثابت، فإذا تحولوا عنه أو عن بعضه لم يثبتهم. وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يدل على سلامتهم من الزلل عند السؤال في الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، دليل على أنه الغالب على أمره، القاهر فوق عباده، وفيه تخويف للكفار من تعذيبهم وخيبتهم. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقرأه نورا في صدورنا وبصيرة توصلنا إلى رضا الله سبحانه وتعالى. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم.

ولجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

لا إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، المنصات الإلكترونية فخاخ مموهة، فلا تفتح بابا لا تعرف من خلفه، لا تقع في الفخ.
2: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل

0: لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
0: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555 555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام والعود احمد.
4: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

مصعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: الصهيونية يشرف تصنع
1: بمناسبة دخول العام الهجري الجديد، أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومجاهديه المرابطين في الجبهات وإلى أمتنا الإسلامية كافة، وأسأل الله أن يكتب لشعبنا وأمتنا في هذا العام الخير والنصر والبركات، إنه هو الرحيم الكريم الوهاب. إن بداية العام هي محطة مهمة في الانطلاقة العملية المحسوبة بحساب المسؤولية والمدروسة في إطار الأولويات الموزونة بميزان الحكمة، وهي تلفت نظرنا جميعا تجاه أهمية الوقت وقيمة الزمن وفرصة العمر التي ينبغي استثمارها بشكل صحيح يليق بالإنسان المسلم ومهامه العظيمة ومسؤولياته المقدسة. وقد ارتبط تاريخ المسلمين بالهجرة النبوية لتكون مدرسة ملهمة لهم، تحطم كل أسوار اليأس والإحباط، وتعزز الثقة بالله تعالى، وتربطهم بالنموذج الأكمل القدوة الهادي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، وبالقرآن الكريم والإسلام العظيم وكلمة الله العليا التي تعلو الأمة إن هي تمسكت بها. فهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى المدينة ومن هاجر معه من المسلمين أسست لمرحلة جديدة وصنعت تحولات تاريخية كبرى بقيام الأمة المسلمة وانتشار نور الإسلام واضمحلال ظلام الجاهلية وانهيار كيان الطاغوت. ولقد قدم التاريخ ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة درسا عظيما في غاية الأهمية عن نموذجين من المجتمعات. الأول مجتمع مكة الذي فشل فشلا كبيرا وخسر خسارة عظيمة حينما لم يحظ بالشرف العظيم في حمل راية الإسلام واحتضان رسالة الله، وأن يكون الركيزة الاجتماعية التي تتكون فيها الأمة المسلمة المجاهدة التي يحقق الله على أيديها المتغيرات العظيمة في الخلاص من رجس الجاهلية وظلامها وإعلاء راية الإسلام وسيادته ونوره. وكان العائق الخطير لمجتمع مكة هو الارتباط الشديد بزمرة الكفر وطغاة الجاهلية الأشرار من الملأ المستكبر الذي يرى في الجاهلية بكفرها وشرها وفسادها وظلامها ضمانا لاستمرار سيطرته واستغلاله للناس، ويرى في نور الإسلام وعدالته إنقاذا للمجتمع من الاستعباد وخلاصا له من الاستغلال الباطل وإنقاذا من الظلم. فاعتبر الإسلام خطرا على مصالحه الدنيئة واتجه لمحاربته. وكانت آفة مجتمع مكة التي دفعته للارتباط بأولئك الأشرار واعتماد المعايير الباطلة الظلامية لتعظيمهم والاتباع لهم هي النظرة المادية التي ترى في الإمكانات المادية والنفوذ السلطوي الأساس الذي يبنى عليه الاتباع، وليس الهدى ولا الحق ولا الأخلاق العظيمة الكريمة التي يسمو بها الإنسان ويتحقق له بها الكمال الإنساني. ولذلك وتبعا لنظرتهم الظلامية الباطلة، فقد بلغ بهم الحال أن رشحوا لمقام الرسالة شخصيات من حثالة الإجرام والطاغوت كما أخبر الله عنهم في القرآن الكريم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكان موقفهم من الرسالة الإلهية مرتبطا بتوجهاتهم وأطماعهم المادية كما أخبر الله عنهم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. كما كانوا يتذرعون بالمخاوف مما يمكن أن ينتج عن اتباعهم للهدى من مخاطر بحسب تصورهم الناشئ عن انعدام ثقتهم بالله تعالى كما أخبر الله عنهم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ففقدوا صلاحيتهم لحمل شرف الرسالة، وهو الشرف العظيم الذي قال الله تعالى عنه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وتحملوا وزر الكفران والجحود والصد عن سبيل الله، وبلغ بهم الخذلان إلى درجة رهيبة فقدوا معها قابليتهم للإيمان واستحقوا الوعيد الإلهي، كما قال الله عنهم: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وكانوا هم المجتمع الذي حمل راية الجاهلية وحارب الإسلام وعاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله أكثر من أي مجتمع آخر من العرب، وجعلوا من مكة المكرمة بؤرة للكفر ومنطلقا لتحشيد المقاتلين ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن معه من المسلمين في كل مراحل الصراع التي تحركوا فيها بأنفسهم وأموالهم ونفوذهم ضد الإسلام، وعقدوا التحالفات مع اليهود ومع غيرهم بهدف تسخير كل الجهود والإمكانات وحشد القوى لمحاربة الإسلام والسعي لاستئصال المسلمين. وفي السنة الثامنة للهجرة تحقق الوعد الإلهي بالفتح المبين والنصر الحاسم للإسلام، وانهار كيان الطاغوت في مكة، وسقطت راية الشرك والجاهلية، واستسلم ذلك المجتمع ووسموا بالطلقاء. أما النموذج الآخر فهو مجتمع الأنصار من الأوس والخزرج اليمانيين القاطنين في يثرب، والذي تميز بالقيم والأخلاق الراقية والعطاء والشجاعة، والذي تأهل لأن يكون هو الحاضن للإسلام والرسول، وكانت تلك المؤهلات بالمواصفات الراقية التي أثنى الله عليهم بها في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقد كانوا مجتمعا متحررا من التوجه المادي، ومجتمعا معطاء وصبورا ومحسنا وقابلا للبناء الإيماني، يحبون من هاجر إليهم، ومجتمعا معروفا بالإيثار حتى في الظروف الصعبة، ومتحررا من الأنانية والأطماع المادية، فنالوا الشرف العظيم بالاحتضان للرسالة والنصرة للرسول صلى الله عليه وعلى آله، وسماهم الله بالأنصار تسمية من الله، وهذا شرف عظيم. وكانوا المجتمع الذي آوى الرسول والمجاهدين، وتكونت في ساحته أمة الإسلام ودولة الإسلام، وتجاوزوا المراحل الصعبة بالصبر والتضحية والإيثار والثقة بالله تعالى بقيادة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، حتى أنجز الله وعده بالفتح المبين والتمكين للإسلام وزوال الجاهلية وسيادة الدين الإلهي الحق، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكانت النتيجة هي الفلاح لذلك المجتمع، ونالوا خير الدنيا والآخرة المرتبط بالاستقامة على ذلك، وتبقى تلك المؤهلات التي هيأتهم للشرف العظيم الذي يتحقق به الفلاح أساسية في كل زمان ولكل جيل. وإن شعبنا اليمني المسلم العزيز يمن الإيمان والحكمة، كما في الحديث النبوي الشريف، لجدير بالاستمرار في ترسيخ تلك المبادئ والقيم والتحلي بتلك المؤهلات ومواصلة حمل راية الإسلام ومواجهة جاهلية العصر الظلامية المستكبرة التي تحمل رايتها أمريكا وإسرائيل، ويتحرك بها اليهود والصهيونية العالمية التي افتضحت بجرائمها في فلسطين وعدوانها على أمتنا الإسلامية في لبنان وإيران واليمن وغيرها. انتشرت أخبار قبائحها الفظيعة في وثائق اليهودي جيفري أبستين وغيرها، وأثبت الواقع مصاديق ما كشفه الله في القرآن الكريم عن سوءهم وشرهم وإجرامهم وطغيانهم وحتمية الصراع معهم، وعن عدوانيتهم وحقدهم على المسلمين وخطورتهم على المجتمعات البشرية، وفي نفس الوقت المسؤولية المقدسة للمسلمين في التصدي لشرهم وظلمهم ودرء فسادهم. وفي هذا السياق، فمن واجب المسلمين التأسي والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، واستلهام الدروس من نهضته المباركة الكبرى، وكيف واجه قوى الطاغوت بكل إمكاناتها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكيف كانت نتيجة ذلك التحرك للرسول والمسلمين من عزة ونصر وتمكين. وإننا بهذه المناسبة لنؤكد على التالي: ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر، وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل، الذين يجاهرون بعدائهم الشديد والواضح للإسلام في إساءاتهم المتكررة إلى القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى المقدسات الإسلامية. ومن ذلك إساءة الكافر المجرم ترامب إلى مكة المكرمة، ويستهدفون المسلمين بكل الجرائم وفي كل المجالات، ويعملون على إبادتهم واحتلال أوطانهم وطمس هويتهم واستهداف مقدساتهم. ومن ذلك انتهاك حرمة المسجد الأقصى والسعي لتدميره. ولهذا فالمسؤولية التي تقع على عاتق المسلمين جميعا هي التصدي لطغيانهم والمواجهة لشرهم والتعاون على ذلك. ولهذا نؤكد على أخوتنا الإسلامية في محور الجهاد والمقاومة ومبدأ وحدة الساحات. ثانيا، السعي الجاد لتحقيق النهضة الإسلامية والأخذ بأسباب القوة والبناء للنموذج الحضاري الإسلامي الذي يتحرك على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، واستلهام الدروس من نهضة الإسلام الكبرى. ثالثا، نتوجه بالتهاني والتبريك للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا بما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل. رابعا، نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية. وندعو الجميع للالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة والخلاص من الارتهان والخضوع لأعداء الإسلام الذين لا يريدون للأمة الإسلامية كلها أي خير، كما أخبر الله عنهم في القرآن الكريم وأثبتته الحقائق والوقائع والمصادق اليومية من جهة الأعداء. خامسا، أدعو إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا، وتجيش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني، وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز. وهذا ما يجب تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية، وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية، والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: الشيخ نعيم قاسم يثمن الدعم الإيراني للشعب اللبناني ومقاومته، وعراقجي يؤكد أن العدوان على لبنان يعد نقضا لمذكرة التفاهم. الهزيمة الأمريكية أمام إيران تحضر في قمة السبعة، والأوساط الصهيونية تقول إن الحرب عززت مكانة إيران في الإقليم. شهيدان في اعتداءات صهيونية بقطاع غزة، والعدو يوسع تهويد الضفة لسحب صلاحيات بلدية الخليل بما فيها الأماكن المقدسة.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يدخل اليمن إلى العام الهجري الجديد بإيمان متجذر وعزم راسخ وموقف ثابت أمام الأعداء. يؤكد سيد القول والفعل الجهوزية المستمرة لمواجهة أي تصعيد أو محاولة للاستفراد بغزة وغيرها، ويؤكد على مبدأ وحدة الساحات بعد أن أثمرت نصرا عظيما توجت به الجمهورية الإسلامية وكل جبهات الجهاد، وهي فرصة لمراجعة مواقف الآخرين من أبناء أمتنا بالانضمام إلى محور الجهاد والقدس والخلاص من الخضوع للأعداء، فالجميع في دائرة الاستهداف، والإسلام بمقدساته يتعرض لإساءات متكررة آخرها إساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة، لكن الأمة غابت عن أدنى المواقف إلا في يمن الإيمان والحكمة، وقد سارع شعبنا العظيم إلى ملء الساحات بمسيرات مليونية غضبا لبيت الله الحرام، مستنهضا المسلمين للدفاع عن مقدساتهم، مستنكرا صمت حكام السعودية وهم يزعمون خدمتهم للمشاعر المقدسة، لكنهم في موقع الخضوع للمجرم ترامب. ليس في تمرير مشروع الصهيونية فحسب، بل في الشراكة معهم، ومن ذلك عدوانهم وحصارهم على اليمن منذ العام 2015. وقد دعا السيد القائد إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، ونتيجة ذلك الحرية والاستقلال والاستفادة من الثروة الوطنية والعيش بعزة وكرامة وصولا إلى النهضة الكبرى على أساس الهوية الإيمانية.

0: في بيانه بمناسبة العام الهجري الجديد، أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي جهوزية اليمن المستمرة تجاه أي تصعيد أمريكي إسرائيلي أو مساعي للانفراد بغزة وغيرها، مباركا انتصار الجمهورية الإسلامية في إيران. السيد القائد أكد ثبات اليمن على الموقف من اليهود الصهاينة أعداء الإسلام والمجتمع البشري، وهم يجاهرون بعدائهم الشديد والواضح للإسلام في إساءتهم المتكررة إلى القرآن الكريم والرسول والمقدسات، ومن ذلك إساءة الكافر المجرم ترامب إلى مكة المكرمة، قائلا إن مسؤولية المسلمين جميعا هي التصدي لطغيانهم والمواجهة لشرهم والتعاون على ذلك، مؤكدا في هذا السياق على الأخوة الإسلامية في محور الجهاد والمقاومة ومبدأ وحدة الساحات. السيد القائد أكد على السعي الجاد لتحقيق النهضة الإسلامية والأخذ بأسباب القوة والبناء للنموذج الحضاري الإسلامي الذي يتحرك على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستلهام الدروس من نهضة الإسلام الكبرى. ودعا السيد القائد الجميع للالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة والخلاص من الارتهان والخضوع لأعداء الإسلام الذين لا يريدون للأمة الإسلامية كلها أي خير. كما دعا السيد القائد إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز وانتهاكهم لسيادة البلد واستقلاله وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة وتجييش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني وكل أشكال المؤامرات العدائية بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني، قائلا إن ذلك يوجب تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية. شهدت العاصمة صنعاء مسيرة مليونية للتنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة ونصرة للمقدسات الإسلامية.
1: لمن العزة كل الله، ولمن سار بنهج الله.
2: فاض الحشد ملء الموقف، جاء الناس من أنواء صنعاء وأمانة العاصمة كلها. اتسع الغضب لمكة المكرمة، دوى الهدير، هتف يمجد البيت الحرام، يعبر عن قدسيته في وجدان اليمنيين وعموم المسلمين. وإن غاب الموقف تجاه إساءة ترامب الأخيرة في أغلب ديار الإسلام،
3: المثال ليس مبطلا أمام المسلمين. أعمال اليهود والنصارى كثيرة ومجالات واسعة جدا، وهم يحسون بحضور تحركك في أي مجال من المجالات لتضرب عملهم الفلاني أو تؤثر على مكانتهم بصورة عامة أو لتؤثر على ما يريدون أن يكون سائدا.
4: إن النفوس التي تدنست بالكفر والفساد والانحلال والإجرام كما كشف في فضيحة جزيرة إبستيد لا شك أنها لا تطيق قداسة وعلو ورفعة وطهارة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ولهذا تستهدفها وتسعى لضربها وتدنيسها بكل الوسائل والسبل، بل وتسعى للسيطرة المباشرة عليها وتضع المخططات لذلك وتعمل لتحقيقها على أرض الواقع من خلال ما يسمى بإسرائيل الكبرى.
5: الله أكبر.
2: من مليونية يمنية تندد بالإساءة الأمريكية الصهيونية إلى مكة المكرمة، يخص المحتشدون جماهير الأمة بالرسائل يدعونها لتصحيح العلاقة مع مقدساتها، يحثونها أن تصدر عن شرف الانتماء وأن تكتفي وجهة السير الصحيحة وتجعل من قضايا الأمة محور حراكها.
6: كب نفايات بستين المجرم ترامب ليسيء إلى رمز مقدس وعظيم للأمة الإسلامية، فهذا يدل على النهج العدواني الذي ينتهجه هذا المجرم اللعين. لكن الأسوأ من ذلك هو صمت الكثير من النخب المثقفة والعلمائية في هذه الأمة، إلى حد أننا أصبحنا نتمنى أن يكون منهم ردة فعل غاضبة.
7: نحن في هذا اليوم نعلن غضبنا واستنكارنا للإساءة الأمريكية من قبل ترامب المجرم. نحن نقول للمسلمين في العالم إن الشعب اليمني هو الشعب الذي سوف يحافظ ويدافع عن المقدسات الإسلامية، عن مكة المكرمة وعن المسجد الأقصى وعن أراضينا العربية والإسلامية.
2: بروحية من تبوأوا الدار والإيمان، تدافعت الجماهير في اليوم الأول من العام الهجري الجديد، يحرضها إدراك واع أن اليمن في هذا المضمار يشكل نواة لأمة تتسع دائرتها وتتجد ثوريتها، تلبي نداء القائد وتسير في ركابه لمواجهة مختلف الأهداف القصوى للأعداء.
8: تتوالى المواقف اليمنية المتقدمة إزاء الإساءات اليهودية المتكررة لرموز الإسلام ومقدسات المسلمين، تثير العزائم في نفوس أبناء أمتنا الإسلامية لمواجهة الطاغوت وتحرضها على الفعل، وتؤكد أنها بمقدساتها أقوى وأبقى. من العاصمة صنعاء عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة.
0: دشن اليمنيون العام الهجري الجديد بنفير ومسير دفاعا عن الإسلام والمقدسات، وفي رسائل الحشود غضب ودعوة لكل شعوب العرب بالتحرك لإيقاف تمادي الصهاينة واليهود على الإسلام ومكة والبيت الحرام.
1: كم يا مسلمين،
9: كم يا مسلمين،
1: دنسها عبد أبستين،
9: دنسها عبد أبستين.
10: لأن المقدسات مرتبطة بالوجود والتطاول عليها خط أحمر وتجاوز للحدود، حشود الغضب هبت لنصرة مكة كما هبت لنصرة القرآن والرسول، ليسمعوا ترامب الكافر الصوت الذي لا يخفت والموقف الذي لا يتغير.
11: خرجنا اليوم تنديدا للمجرم الصهيوني الكبير ابن جزيرة أبستين ترامب، المجرم الكبير الذي استباح الأمة العربية الإسلامية بالدماء، بالقصف، بالغارات، بالصواريخ ليلا ونهارا. فنحن خرجنا لندين ما يقوم به من إساءات لمكة المكرمة، أعظم المقدسات الإسلامية. ورسالتنا للأمة العربية والإسلامية أن لم تتحركوا على مكة المكرمة، فمتى سوف تتحركون؟ خذلتوا غزة، خذلتوا لبنان، خذلتوا المحور المقاومة في إيران، متى سوف تتحركون؟ متى سوف تنصرون دينكم أن لم تنصرون مكة، قبلة الأحرار، قبلة المسلمين؟
12: وأقول لهذه الأمة التائهة، أما أنا الآن أن تقوموا واجبكم أيها النائمون، انهضوا من نومكم.
13: فلم نستغرب من إساءتهم، إنما نستغرب من الذين هم قائمون على المسجد.
14: نظام السعودي ولمملكة قرن الشيطان، ما موقفكم من الإساءة التي صدرت من المجرم المهزوم المأزوم المهرج ترامب الأصفر الكافر؟ أين أنتم من هذه الإساءة ومن هذه النية الخبيثة المبيتة لاستهداف مكة المكرمة والبلد الحرام والمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف؟ ما هي مسؤوليتكم؟ هذا يعد تواطؤ كبير وانخراط في المشروع الأمريكي والإسرائيلي في استهداف مقدسات الأمة.
15: نقول لترامب ونتنياهو، أنتم قاذورة هذا العالم وقمامة هذا العالم.
16: فهم أعداء الله ونحن أعداء لهم.
17: والله إحنا عنقاتل على القرآن وعلى مكتب المكرم وعلى ديننا وعرضنا وبطننا.
10: الحشود الغفيرة استنكرت الصمت الإسلامي تجاه الصوت الكافر المسيء لمكة والمقدسات. النظام السعودي الذي يدعي حماية الحرمين شريك في الجريمة بتواطئه وانحرافه. هذه الحشود تستنفر المسلمين لوضع حد لهذه التطاولات، وتبارك لإيران وللمحور النصر المؤزر على قوى الشر والطغيان.
18: نحن اليمنيون، نحن اليمنيون نثبت ان نحن على مدار الزمان من عصر الاوائل الى هذا العصر نحن نمثل الاسلام الحقيقي على سنه رسول الله واحفاد الامام علي.
19: نحن الان نفزع الى ما الى من نفزع الى القران، نفزع الى المقدسات، نفزع الى الكعبه، ونحن نقول لك يا سيدي داعم بنا، فنحن الان جيلك الصاعد.
20: علينا العار يا المعتوه، ايامك بترجع سود، وغايتنا نحققها ومالك مننا عاصم.
21: فنحن عالمون من قبل ان امريكا تريد الاستيلاء على الحج، ولكن غباء الاعراب وغباء ملوك الاعراب هو من اوصل الامريكي الى هذا الحد ان يتمادى على مقدسات الامه. ولكن الشعب اليمني لن يسكت ولن تمر هذه مرور الكرام.
22: ما شجعك على هذا الا صمت وتخاذل الحكام العرب وفي مقدمها النظام السعودي العميل. فنحن نقول لك انت ومن يواليك من حكام العرب، فوالله ثم والله اذا لم تكف عن اساءتكم المتكرره الى ديننا والى كعبتنا والى كل مقدساتنا، فوالله ان نهايتكم سوف تكون على ايدينا، واننا لن نصمت حتى لو سكت العالم. واذا تخاذل العالم، نحن الشعب اليمني، نحن الشعب الوحيد في العالم الذي خلقنا الله واختصنا الله لحمايه دينه ولحمايه مقدساته.
18: رسالتنا الى اخواننا المجاهدين في محور المقاومه، نبارك لهم هذا الانتصار العظيم، نبارك لهم على محور الشر الذي يقوده امريكا واسرائيل والغرب الكافر، ونحن الى جانبكم الى جانب اخواننا في الحرس الثوري، والى جانب اخواننا في لبنان، والى جانب اخواننا في فلسطين.
23: نبارك الانتصار لايران وتوقيع الاتفاق امس الذي كان بصفعه للولايات المتحده الامريكيه وكذلك الكيان الصهيوني، وان شاء الله القادم اعظم.
24: الشعب اليمني حاضر،
25: الشعب اليمني حاضر
24: في وجه الكلام بالكافر،
25: في وجه الكافر.
10: اذا ليس امرا عاديا ان ياتي التطاول هذه المره من زعيم الكفر المجرم الصهيوني ترامب، ما يستدعي تحركا بحجم هذا التطاول شعوبا وحكومات ان بقي حرمه للمقدسات. من ميدان السبعين، محمد الجبلي، المسيره.
0: بمشاركة جماهيرية واسعة شهدت محافظة صعدة صباح اليوم مسيرة مركزية حاشدة عبر خلالها المشاركون عن رفضهم القاطع لأي إساءة تمس مقدسات الأمة الإسلامية.
26: الكعبة هي بيت الله، وأمريكا أعداء
27: الله. مشهد شعبي مهيب اختلط فيه الإيمان اليمني بالغضب. خرجت محافظة صعدة بمسيرة مركزية حاشدة رفضا للإساءة المتكررة التي تمس مقدسات المسلمين، وآخرها الإساءة إلى مكة المكرمة والساطرة عن المجرم الصهيوني الأمريكي ترامب.
28: رسالتي إلى الغرب الكافر، أمريكا وإسرائيل والقرد القابع في البيت الأبيض ترامب، فتحتم على أنفسكم حربا ولن يطفأ لها فتيل، وسيقاتل فيها أجيال الأجيال. فإن مكة مطهرة ومشرفة ولا ينال أبدا أحد منها، والذي يريد أن يتكلم فيها أو يشتم فهو القمامة وهو الكنازة وهو عند الخلق الله، وما يجعله وبارجع على كيس للقمامة وللزبالة. أما مكة طهرها الله، وبايموت بغيظة هو غيره وهي في شرف وفي علا.
26: قبلتكم يا مسلمين،
25: قبلتكم يا مسلمين،
26: جنة عبد أبستين، قبلتكم يا.
27: واعتبر المشاركون أن محاولات النيل من المقدسات الإسلامية لن تزيد المسلمين إلا وعيا وتمسكا بقيمهم الدينية، مشيرين إلى أن مكانة مكة المكرمة في وجدان الأمة أكبر من أن ينال منها نعيق الأعداء وإساءاتهم أو الحملات التحريضية العدائية. وأكدوا أن الدفاع عن المقدسات الإسلامية مسؤولية دينية وأخلاقية تتحملها الأمة العربية والإسلامية جمعاء، باعتبارها رمزا لوحدتها وهويتها الإيمانية الجامعة.
1: أما بيت الله فهو محفوظ، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا رغما عنهم. ولن يمكن أن يتخاذل الناس المؤمنين الطاهرين الأوفياء الصادقين المجاهدين عن بيت الله سبحانه وتعالى مهما كانت التضحيات ومهما كانت الظروف.
27: قد تختلف الشعوب في لغاتها وأوطانها، لكنها تجتمع على تعظيم مقدساتها، وفي مقدمتها مكة المكرمة، والتي ستبقى رمزا لوحدة المسلمين ومحورا جامعا لمشاعرهم وإيمانهم عبر الأجيال كما يؤكد المحتشدون هنا.
2: على وقع هتافات غاضبة ومواقف تعبر عن وحدة الموقف الشعبي، يؤكد هؤلاء بأن الدفاع عن المقدسات واجب ديني وأخلاقي، وأن الشعوب العربية والإسلامية ستبقى حاضرة في مواجهة أي تطاول يمس رموزها ومقدساتها الدينية. من الساحة المركزية بمحافظة صعدة عبد الله الحمران، المسيرة.
0: مسيرات غضب واستهجان عارم شهدها الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، الذي خرجت قبائل أبناء الإيمان منددة بالمجرم الصهيوني ترامب وإساءته لمكة المكرمة وإساءته لقبلة المسلمين.
3: غضبا واستنكارا لما حصل من إساءة لأشرف المقدسات مكة المكرمة من قبل المجرم الصهيوني ترامب، خرج أبناء حارس البحر الأحمر في محافظة الحديدة في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، مؤكدين عدم سكوتهم ضد الإساءة لبيت الله الحرام، حيث خرج أبناء مربع المدينة التي تضم الحالي والحوك والميناء في مسيرة حاشدة استشاط فيها الجميع غضبا ضد الإساءة لأول بيت وضع للناس. وفي مشهد يجسد غيرة المسلمين على مقدساتهم، ضجت ساحات ومناطق المديريات الشمالية للحديدة بأحرار تهامة المستهجنين للإساءة لأشرف مقدسات المسلمين، وذلك في مديرية الزيدية ومديرية القناوس ومديرية الزهرة ومديرية اللحية ومديرية الضحي ومديرية المنيرة ومديرية المغلاف ومديرية الصليف وجزيرة كمران، مجددين في ذكرى الهجرة النبوية العهد لله ورسوله وأوليائه بصون المقدسات والدفاع عنها بكل الوسائل. وإلى ساحات المديريات الجنوبية للحديدة التي خرجت قبائلها استنكارا لتطاول المجرم ترامب وإساءته لمكة المكرمة في مديرية زبيد ومديرية جبل راس ومديرية الجراح ومديرية بيت الفقيه ومديرية التحيتة ومديرية المنصورية ومدينة الدريهمي، حيث أكدوا على عدم التهاون أمام تلك الإساءة من قبل أداة الإجرام الإبستيني. وفي مسيرات غضب للمقدسات وعدم السكوت لما حصل من إساءة لقبلة المسلمين، خرج أبناء المديريات الشرقية للحديدة في ساحات مديرية باجل ومديرية المراوعة ومديرية برع ومديرية الحجيلة ومديرية السخنة، وقد أكدت الجماهير الغاضبة بأن حساب وعقاب المتطاولين قادم لا محالة. تؤكد هذه الردود الغاضبة من قبل أبناء الشعب اليمني بأن الإساءة للمقدسات خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو القبول بالإساءة للمقدسات من قبل شذاذ الآفاق مهما بلغ حجمهم وإجرامهم وطغيانهم. من مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة من الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
0: ثمن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الدعم الإيراني الكبير للبنان وشعبه ومقاومته بإلزام الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية. الشيخ نعيم قاسم وفي رسالة إلى رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف قال إن إيران أعطت حزب الله والمقاومة وشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منه شيئا، وقد قصفت الكيان ردا على قصف الضاحية وتحملت تبعات ذلك التي تنذر بالحرب عليها. وأكد الشيخ نعيم قاسم أن إيران أثبتت للعالم أنها نصيرة للحق والمقاومة والمستضعفين، مشددا على أن الاحتلال الصهيوني لم يكن ليبقى على أرض فلسطين لو أن الدول الأخرى حذت حذو إيران ولما تجبرت أمريكا وإسرائيل. واقع إقليمي بالغ السوء بالنسبة للكيان الصهيوني بعد خسارة الحرب ضد إيران وتحول الجمهورية الإسلامية إلى قوة أكثر حضورا وتأثيرا بفعل الاتفاق الأخير مع الأمريكيين والذي ولد الكثير من الإحباط والشعور بالقلق لدى الصهاينة حيال المستقبل.
4: تتوالى الخلاصات الصهيونية لجولة المواجهات مع إيران والتي انتهت باتفاق مزلزل

0: التهديد بالصواريخ الباليستية لا يزال قائما، واليورانيوم ليس واضحا إلى أين يتجه. ولا أظن أن هذا يتعلق باليمين واليسار، بل أعتقد أن كل مواطن إسرائيلي قلق اليوم.
1: أعتقد أن هذا اليوم سيذكر في تاريخ الشرق الأوسط كاليوم الذي انقلب فيه الشرق الأوسط، أي أننا سنستقبل إيران كقوة مهيمنة في المنطقة، ونحن والأجيال القادمة من بعدنا هنا في إسرائيل سنضطر للتعامل مع إيران مختلفة تماما، ولا أعرف حتى ماذا ستكون قيودنا، ولكن هذا يوم سيذكر حسب رأيي في تاريخ وجودنا في الشرق الأوسط ومكانتنا الاستراتيجية، حيث تصبح إيران مهيمنة على كل منطقتنا بالخليج، وأيضا حسب رأيي كل الشرق الأوسط.
2: تسمع، ده لكحت بخشبون شز لو هيا هيمور مفرش.
3: اعتقد ان خيبه امل ترامب ليست من نتنياهو على المستوى الشخصي، بل خيبه امله هي انه كان معجبا بالقدرات العسكريه لاسرائيل وقدرتها على فرض الواقع في الشرق الاوسط، وقد خاب امله بشده. فدونالد ترامب شخص يحب القوة، ونحن لم ننجز المهمة، وهذا ما يتذكره اليوم. لذا فإن كل النقاشات اليوم حول ما إذا كان غاضبا من بيبي أو ليس غاضبا منه ليست هي المسألة. لقد وعدوه بشيء محدد للغاية ولم ينجحوا في تسليم البضاعة.
4: نتائج الحرب التي خسرها الصهاينة كانت لها انعكاساتها المباشرة في شمال فلسطين المحتلة، حيث يعيش المغتصبون هناك القلق والخوف من المستقبل بعد أن خرج حزب الله من المعركة أكثر عنفوانا وقوة.
5: الجيش الإسرائيلي مقيد في عملياته ضد حزب الله بسبب الضغط الأمريكي، وهذا أمر خطير لعدة أسباب، لأنه أولا يسمح لعناصر حزب الله بالعودة إلى الجنوب وزيادة الخطر على سكان الشمال. هناك شعور بنجاح جنوني حقا لإيران التي هددت وطالبت بوقف إطلاق النار في لبنان، وأعتقد أن هذه هي المشكلة في الواقع، وهي أننا نوافق على زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة، وهذا يشكل خطرا استراتيجيا على إسرائيل في لبنان وفي مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
6: انظروا ما يحدث هنا، الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق بأي ثمن، وتخشى أن تؤدي الساحة الشمالية إلى تعريض الاتفاق مع إيران للخطر، ومن ثم فهي تكبح جماح إسرائيل بينما لا يوضع أي قيود على حزب الله.
4: معلقون وخبراء صهاينة اعتبروا أن من نتائج الحرب السلبية جدا بالنسبة لكيان العدو أنه بات أكثر عزلة على المستوى الدولي وأقل تأثيرا في الواقع الإقليمي، وأن هذا الأمر سينعكس بشكل أو بآخر على مسار التطبيع في المرحلة المقبلة.
7: أكدت إيران الترتيب لتوقيع مذكرة التفاهم الجمعة المقبلة، وجددت التأكيد على شمول لبنان في وقت تحضر الهزيمة الأمريكية قمة السبع، وسط الأمل بالانفراج للأزمة الاقتصادية وعودة تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز.
8: الاستعداد لتوقيع مذكرة التفاهم الجمعة المقبلة يأخذ حيزا واسعا في التداولات العالمية. يترقب العالم انفراجة طاقوية أكبر وبدء العودة إلى مسار طويل يحتاجه للتعافي الاقتصادي. طهران تؤكد أنها ترتب لجولة من التفاوضات في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، ولا تزال الشكوك قائمة بالمماطلة الأمريكية في تنفيذ الاتفاق. يقول وزير الخارجية الإيراني عباس هراقشي إن إيران تعمل على الانتقال إلى مرحلة متقدمة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. من بين الترتيبات حضور رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف مراسم التوقيع، ومن الجانب الأمريكي جي دي فانس. قبل الوصول إلى التوقيع تعيد إيران التذكير بأن الملف اللبناني ووقف إطلاق النار في كافة جبهات محور المقاومة جزء رئيسي في الاتفاق. أجرت طهران اتصالات بالمسؤولين اللبنانيين أكدت أن انسحاب العدو الإسرائيلي من المناطق المحتلة في جنوب لبنان على قوائم الاتفاق. الهزيمة الأمريكية طغت على الأحاديث والنقاشات غير المجدولة في قمة السبع المنعقدة في فرنسا بحضور الرئيس الأمريكي. يجري النقاش الداخلي حول أهمية الاستقرار والخروج من مأزق الحرب الخاسرة مع إيران. الحضور بعض العربي في القمة أضاف بعد آخر يرتبط بالمنطقة. تأثير الحرب لا يزال يسيطر على الاهتمامات، وما يبحث في تجمع السابع لا يغفل حاجة العالم للخروج من أزمة اقتصادية تفاقمت خلال أكثر من 100 يوم وتتوق للبدء في التعافي.

0: استشهد اليوم الثلاثاء فلسطينيان بعد قصف للعدو الإسرائيلي على منطقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات العدو قصفت محيط برج النوري شمال مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين. إلى ذلك تجاوزت حصيلة شهداء العدوان الصهيوني 73,000 في قطاع غزة، فيما بلغت حصيلة الجرحى 172,260.
1: سمعنا صوت انفجار قوي جدا في المنطقة، طلعنا نجري على مكان الاستهداف، كان قريب جدا منا، لقينا اثنين شباب في الأعمار مقارب 30 سنة تقريبا، مقطعين أشلاء حتى معالمهم، حاولنا نتفرج على معالمهم ولا حاجة بين فيهم، مقطعة كلهم قطع أشلاء. كذبة الهدنة اللي صدقناها وصدقها العالم كله أنها أصبحت هي غطاء لارتكاب الجرائم بحق شعبنا والضعفاء والمنازحين والمظلومين، هذه كذبة لا تسمن من جوع.
0: أعلن ما يسمى وزير مالية العدو الإسرائيلي المجرم بتسلائيل سموتريتش الثلاثاء بدء سلب صلاحيات بلدية الخليل الفلسطينية الخاصة بالتخطيط، بما في ذلك الأماكن المقدسة في المدينة وعلى رأسها الحرم الإبراهيمي. وبحسب إعلام العدو فإن الخطوة الصهيونية تلغي عمليا الارتباط التخطيطي للبلدية الفلسطينية وتنقل المسؤولية الكاملة لكيان العدو الإسرائيلي. وقال المجرم سموتريتش أن كيان العدو وافق على خطوات تجرد بلدية الخليل الفلسطينية من صلاحيتها في هذه المناطق. وفي فبراير أقر الكابينت الصهيوني خطوات تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة بغية تعزيز احتلال الكيان لها، بما في ذلك الاستيلاء على صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل من البلدية الفلسطينية.
2: أود أن أكشف اليوم عن خطوة تاريخية أنجزناها بالأمس، فبعد عقود من القيود التي فرضت اتفاقيات أوسلو على سلطات التخطيط والبناء في المجتمع اليهودي في جبل الخليل وفي الأماكن المقدسة في يهودا والسامرة، اتخذنا قرارا حاسما يغير الواقع باستعادة سلطة التخطيط في المجتمع اليهودي بالخليل. هذه خطوة تتجاوز مجرد التخطيط، فهي كما قال وزير الدفاع خطوة نحو السيادة العملية.
0: كشفت صحيفة هآرتس الصهيونية عن مخطط إسرائيلي جديد لإنشاء ما يسمى مزارع أمنية قرب الحدود المصرية بإدارة مغتصبين مدنيين يجري تسليحهم ومنحهم صلاحيات أمنية تحت إشراف جيش العدو. ووفقا للصحيفة فإن المشروع الذي تروج له جهات استيطانية بالتعاون مع جيش العدو يستهدف إقامة 11 نقطة أمنية جديدة في منطقة ممر نتسانا المحادية للحدود المصرية بزعم مواجهة التهريب والتحديات الأمنية، فيما يرى مراقبون أن الخطوة تأتي في إطار سياسة صهيونية متصاعدة لتكثيف الوجود العسكري على الحدود وخلق أحزمة أمنية جديدة حول الأراضي المحتلة. وتشير المعطيات المنشورة إلى أن المغتصبين الذين سيتم استخدامهم للمشروع سيخضعون للتسليح والتدريب الأمني، بما يحول هذا النقاط إلى مواقع شبه عسكرية دائمة على الحدود مع مصر في إطار سياسة صهيونية لتعزيز الانتشار العسكري وإيجاد وقائع ميدانية جديدة.

0: وخرجت مسيرات حاشدة في مديريات محافظة صعدة تهديدا بإساءة المجرم الصهيوني ترامب للكعبة المشرفة.
1: تحديا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم، يواجه المجرم ترامب الأمة ويختبر مشاعرهم. يقف أحرارها أمام غطرسته وإساءته لأقدس مقدساتها مكة المكرمة. تستنهض الهمم وتتداعى للالتفات حولها والدفاع عنها. هذه ساحة شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي بالمرازم بصعدة، حضور المشاركين فيها من أبناء مديريات حيدان وساقين ومران غاضب إزاء الإساءة لبيت الله. وفي مديرية رازح الحدودية وتحديدا في ساحة شعارة وفي ساحة بني صياح وفي ساحة الحجلة وفي ساحة بنلقم وغربي شوارك، مشاركة واسعة للمجتمع هناك وغضب متجدد إزاء الإساءات المتكررة لرموز الإسلام ومقدساته. وهذا حضور مشابه ومماثل في ساحة الجرشة وفي ساحة بقامة وفي ساحة الرحمانين بمديرية غمر، ومثله في ساحة الجمعة وفي ساحة عرو وفي ساحة الممجع بمديرية بني بحر وفي ساحة مركز مديرية قطابر الحدودية وفي ساحة آل ثابت وحنبة بالمديرية نفسها وفي ساحة ذويب بحيدان وفي ساحة جهور وفي ساحة القضاء وفي ساحة بكيل تعشر وفي ساحة عفر وفي ساحة الحفوز بالمربع القربي لعزلة ولد عياش وفي ساحة مذاب بمديرية الصفراء وفي ساحة الخميس مركز مديرية منبه الحدودية وفي ساحة المقنع بالمديرية نفسها وفي ساحة ربوع الحدود وفي ساحة مدينة جاوي وفي ساحة ولد عمر وبني عباد بمديرية ميز وفي ساحة يسنم وفي ساحة حطاب بمديرية باقم الحدودية. وهذه مسيرات جماهيرية غاضبة نصرة لمكة المكرمة في ساحة مركز مديرية كتاف والبقعة الحدودية وفي ساحة أملح وفي الساحة المشتركة للحشوة وكتاف ساحة العقيق ومرر وفي ساحة البرقة وفي ساحة السهلين وفي ساحة الوادي الأسفل العقلين بمديرية آل سالم وفي ساحة عضلة وفي ساحة الجفرة وفي ساحة أملح بمديرية الحشوة الحدودية وفي مديرية الظاهر الحدودية خروج في ساحة القهرة وفي ساحة بني سعد وفي ساحة العين وفي ساحة والبة وفي ساحة بني دهل. وهذه مسيرة في مركز مديرية شدة الحدودية وأخرى في المعاتق والنموش بالمديرية نفسها. الثبات على المواقف خطوات جهاد متقدمة، الخطوط الحمراء لا يمكن المساومة عليها أو السماح لأعداء الإسلام بالإساءة إليها مهما بلغت تضحيات الدفاع والنصرة لها. الشهاري المسيرة محافظة صعدة.
0: وخرج أبناء محافظة الضمار في 46 مسيرة جهادية مفتتحين عامهم الهجري الجديد انتصارا لقبلتهم المشرفة من إساءات المجرم الصهيوني ترامب.
2: افتتح أبناء محافظة ضمار عامهم الهجري بمسيرات جماهيرية حشدة، هجروا آلامهم ومعاناتهم الاقتصادية وتوجهوا نحو الكعبة المشرفة ينتصروا لها من الإساءات اليهودية الترامبية، وبعثوا رسائلهم إلى الأمة الإسلامية: إذا لم تغضبوا لقبلتكم فمتى ستغضبوا؟
3: الكعبة هي بيت الله
4: رسالتنا للعالم بكله، الكعبة بحاجة رجال للخروج إلى من يسوء إليها وإلى من يسوء إلى القرآن الكريم. وأنا أقول للعرب: إذا لم تغضبوا اليوم على مقدساتنا فمتى ستغضبوا؟ والله إني جريح لو ألقى ترم لا أدخل داخل قلبه.
5: نقول للعرب: اصحوا، بعد هذا الكلام الذي قاله ترامب متى سوف تصحون؟ إذا كان سلمان بن عبد العزيز وابنه وهم حامين المكة، هل هم راضين بهذا الكلام؟ أنا أصلها إليهم.
6: اليمنيين هم أولى بالكعبة من أيامة رسول الله ومن أيامة النبي الله إبراهيم عليه السلام.
7: تماديتم وزاد استعلاكم على مقدساتنا وعلى أرواح المسلمين وعلى رسول الله وعلى القرآن، فاصبروا وانتظروا مننا القادم ومننا الرد من هذا الشعب العظيم ومن الأمة الحرة.
8: أمريكا عدو الله.
2: وخرجت 10 مسيرات في مديرية جبل الشرق، و5 مسيرات في مديرية ضوران، و6 مسيرات في مديرية الحدا، و3 مسيرات في مديرية مغرب عنز. دعا المشاركون فيها كل المسلمين في أنحاء العالم إلى إيقاف تمادي اليهود على المقدسات الإسلامية والتي وصل بهم الحال إلى أن يسيئوا إلى قبلتهم المقدسة. وخرجت 5 مسيرات لأبناء مديرية المنار، ومسيرتان في مديرية جهران، ومسيرة في ميفعة عنز، و6 مسيرات في مديرية عتمة، ومسيرتان في مديرية عنز، و3 مسيرات في مديرية وصاب العالي، ومسيرتان في مديرية وصاب السافل. أكد المشاركون على أن الشعب الذي وصفه رسول الله بشعب الحكمة والإيمان لن يتخلى عن مقدساته الإسلامية ولن يسمح بتمادي اليهود المستمرة، ويجب وضع حد لها.
9: أجعلتم كسوة الكعبة وتشدق بعمارة بيت الله الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وخرج إلى ساحات الجهاد مناصرا للكعبة المشرفة والمقدسات الإسلامية من الإساءات الأمريكية الترمبية اليهودية؟ لا يستوون عند الله، وما كانوا أولياؤه إن أولياؤه إلا اليمنيون. شرف ديار حبي المسيرة دمار.
0: تنديدا بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة، خرج أبناء محافظة عمران في مسيرات حاشدة بمركز المحافظة والمديريات.
10: حناجر الأنصار تنتصل للكعبة المشرفة وتحذر الأمة من مغبة السكوت عن مقدساتها. الساحة المركزية بمحافظة عمران، الحشد يسأل أين موقف خادم الحرمين وشعب الحرمين نصرة للكعبة المشرفة.
11: نقول المعدوه ترامب بجرأتك على المقدسات الإسلامية فقد دخلت عداوة مباشرة مع اليمنيين، وهي عداوة لا قبل لك بها.
12: ففلذات أكبادنا ورؤوسنا ودماؤنا في سبيل الله وإعلاء لكلمة الله وفي سبيل أقدس مقدسات الأمة الكعبة المشرفة.
13: بهذه الاستفزازات وبهذه الأعمال الإجرامية يريد أن يحقق له انتصارا، لكنه في الحقيقة قد تلقى ضربات تلو الضربات.
14: ومن يدعون أنفسهم خداما للحرمين الشريفين نراهم اليوم لا يدافعون عن بيت الله ولا بكلمة واحدة.
15: مبروك النصر لإيران.
10: مسيرات سفيان، الجبل، بني صريم وخمر. الساحات تؤكد رفضها للإساءات المتكررة والممنهجة لمقدسات الإسلام من قبل الصهيونية العالمية. وهنا حشود مديريات القفلة، بكيل السواد، ثلاء وريدة، حشود تحذر المجرم ترامب من التطاول على الإسلام ومقدساته، وتضيف لا قبل لك أيها الأرعن بعداوة مباشرة مع اليمنيين. رجال الإيمان والحكمة في مديريات المدان، صوير، السودة وشهارة. الجموع تبارك للسيد القائد وللأمة العام الهجري الجديد، وتدعو شعوب الأمة لاستخلاص دروس الهجرة النبوية وتفعيلها في الواقع. مديريات العشة، حوث، خارف وذيبين، مسيراتها تبارك لإيران ولبنان وكل محور المقاومة الانتصار في هذه الجولة على أعتى وأجرم جيوش الأرض.
16: أين الغيرة؟ أين الدين؟
17: أين الغيرة؟ أين الدين؟
10: مسيرات ضليمة، السوط مع ساحات بني عبد ومسوى. الساحات تؤكد التزامها بنهج المقاومة للمشاريع الأمريكية الصهيونية التي تستهدف الأمة.
16: الجهاد الجهاد
10: جفوتها مع مقدساتها وضع الأمة موضع الإذلال. شعب اليمن فقط أعاد صياغة معادلة العزة والسيادة، لكن شعوب الأمة وللأسف بعيدة عن استيعاب مفردات الموقف اليمني. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
0: وشهدت محافظة تعز خروج مسيرات شعبية انتصارا للمقدسات الإسلامية ورفضا وتنديدا لإساءات المجرم ترامب للكعبة المشرفة.
17: العزة كل الله ولمن سار بنهج الله.
18: خروج حاشد هنا في تعز تلبية لدعوة السيد القائد واستنكارا ورفضا لإساءات محور الشر العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل وأدواتهم للمقدسات الإسلامية.
17: متى متى خط أحمر.
19: الخروج تنديدا بالإساءة المجرم الصهيوني ترامب لبيت الله لمكة المكرمة وتدشينا للانتصارات العظيمة التي حققتها محور المقاومة وانتصرت إيران على اليهود والنصارى وعلى هذا المجرم ترامب.
20: وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لاستهداف مقدسات المسلمين، ونحن حقيقة لا نستغرب الموقف الذي قام به. نحن نستغرب من الذين لا يزال على أعينهم غشاوة أننا لسنا مستهدفين ولا إسلامنا ولا مقدساتنا.
17: مبروك النصر لإيران.
18: وفي 13 ساحة في مديريات التعزية وصالة ومقبنة وخدير وشرع بالرونة وحيفان والصل وسامع وشرع بالسلام وماوية والمواسط والمسراخ وصبر الموادم، هتفت الحشود وأكدت موقفها الرافض للمشروع الصهيوني الأمريكي والمساند لمحور المقاومة.
17: في وجه ترامب الكافر.
21: وهذا تعبير من الشعب اليمني عن خروجه عن استنكاره لهذه الخطوة التي أقدم عليها المجرم ترامب.
22: لن نفرط بمقدساتنا ولندين هذه الإساءة الذي أساءها ترامب للكعبة المشرفة، ونحن مستعدون للمواجهة حتى بالسلاح.
23: وكلنا مجاهدين في سبيل الله حتى آخر قطرة من دمانا.
17: قتلتكم يا مسلمين.
18: وفي حين أدانت الجموع المحتشدة صمت المطبعين وهوان المهرولين، فإنها أكدت بأن غدا لناظره قريب وأن سقوط مشاريع العدو قد بات وشيكا، وما هذه الإساءة المتكررة للمقدسات الإسلامية إلا شاهدا على إفلاس وهزيمة المشروع الصهيوني الأمريكي.
17: الله أكبر.
18: تنديدا بإساءات المجرم الأمريكي ترامب تخرج الجماهير اليمنية خاصة هنا في تعز تنديدا بهذه الجريمة وتؤكد موقفها الثابت تجاه قضايا الأمة العادلة والمشروعة وإسنادها لمحور المقاومة. من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة.
0: وشهدت محافظة إب مسيرات جماهيرية حاشدة في مختلف مديرياتها تأكيدا بأن الإساءة لمقدسات الأمة لن تمر، وداعية كل أبناء الأمة للتحرك للجم المجرم ترامب وأمثاله من الصهاينة.
24: في مشهد حاشد جسد عمق الارتباط بمقدسات الأمة ورفض المساس بها، خرج أبناء مديريات الظهار والمشنة وريف إب وجبلة بمحافظة إب في ساحة الرسول الأعظم بمركز المحافظة في مسيرة جماهيرية واسعة للتنديد بالإساءة التي صدرت عن المجرم الصهيوني ترامب بحق مكة المكرمة، مؤكدين موقفهم الرافض والمستنكر لكل الإساءات المتعمدة والمتكررة التي تستهدف مقدسات الإسلام ورموزه العظيمة. وأكد المشاركون أن الإساءة لمكة المكرمة تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين كافة ومحاولة يائسة للنيل من قدسية أقدس بقاع الأرض وقبلة المسلمين. كما باركوا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وللأمة الإسلامية جمعاء حلول ذكرى الهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد.
17: المسلمين.
24: وشهدت مديريات يريم والرضمة والسدة والنادرة وجبلة والمخادر والكفر والسياني وذي السفال مسيرات حاشدة عبر خلالها المشاركون عن إدانتهم الشديدة للإساءات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية، مؤكدين أن ما صدر عن المجرم الصهيوني ترامب يأتي في سياق الحرب الممنهجة التي تشنها الصهيونية العالمية وأذرعها ضد الأمة الإسلامية وقيمها ورموزها الدينية. وفي مديريات حبيش وبعدان والشعر والسبرة والعدين وحزم العدين وفرع العدين ومذيخرة جدد المشاركون تمسكهم بنهج القرآن الكريم وثباتهم على طريق نصرة الإسلام وقضايا الأمة، مباركين للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان ومحور المقاومة الانتصار الذي تحقق في مواجهة العدو الإسرائيلي. يؤكد اليمنيون أن مقدسات الأمة خط أحمر لا يمكن قبول المساس به أو التفريط فيه، وأن أبناء اليمن سيظلون أوفياء لقضايا أمتهم متمسكين بهويتهم الإيمانية وموقفهم الثابت في مواجهة كل محاولات الاستهداف أيا كان نوعها. من محافظة أبي عبد الواسع الهتار، المسيرة.
0: خرج أبناء مديريات محافظة حجة في مسيرات حاشدة غاضبة من الإساءات الصهيونية الأمريكية الممنهجة ضد مقدسات الإسلام ورموزه.
1: بالغضب الشعبي العارم خرج أبناء مديريات محافظة حجة في مسيرات حاشدة في أكثر من 160 ساحة، البداية من المدينة وفيها خروج شعبي مسلح أكد أن الإساءات الممنهجة لمقدسات ورموز الإسلام من قبل الصهيونية العالمية وأذرعها ستزيد اليمنيين بالتمسك بالمقدسات.
3: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا بيت الله، لبيك يا بيت الله، لبيك يا بيت الله.
4: وأمريكا الشيطان.
1: وخرج أبناء مديريات كحلان عفار ونجرته وذرته والمغربة والشغادرة في مسيرات شعبية حاشدة أكدوا خلالها أن تخاذل الأمة وصمتها من الأسباب التي شجعت الأعداء على استمرار إساءاتهم لمقدسات الأمة، مطالبين الشعوب الإسلامية باتخاذ مواقف مشرفة إزاء هذه الجرائم الصهيونية المسيئة للقرآن الكريم ومكة المكرمة.
4: الله أكبر.
1: أبناء تهامة من عبس وحيران وحرض وميد خرجوا في مسيرة شعبية حاشدة أكدوا فيها أن إساءة المجرم تراب لمكة المكرمة تعكس حالته النفسية الانتقامية لتزامنها مع هزيمته التاريخية من قبل إيران الإسلام. كما خرجت مسيرات في ذات المديرية رفضت الإساءة الصهيو أمريكية لمقدسات الإسلام.
4: قبلتنا هي خط أحمر.
1: وفي مديرية مستبى خرج أبناؤها في مسيرات شعبية حاشدة باركوا فيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله وجبهة الجهاد والمقاومة الانتصار الإلهي التاريخي العظيم على أعتى جيوش الأرض وأكثرها إجراما.
4: بثبات الشعب الإيراني.
1: وخرج أبناء مديريات وشحة وقارة وكشرة وبكيل المير وخيران المحرقة وكعيدنة وأسلم وقفل شمر في مسيرات شعبية حاشدة أكدوا فيها أن اليمن ماض في نصرة الإسلام وشعوبه ومقدساته، معتبرين إساءة ترامب الكافر لمكة المكرمة دليل ضعف وعجز تنم عن حالة انتقامية لهزيمته الساحقة أمام جبهة الإسلام.
5: قبلتكم يا مسلمين.
1: أبناء مديرية المحابش تخرجوا في مسيرات شعبية حاشدة باركوا فيها للسيد القائد ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، مؤكدين ثباتهم على موقف الجهاد في سبيل الله نصرة للإسلام.
2: مبروك النصر لإيران،
6: مبروك النصر لإيران،
1: وشهدت مديريات الشرفين من كحلان الشرف والمفتاح والشاهل وأفلح الشام وأفلح اليمن خروجا شعبيا في مسيرات حاشدة دعت إلى الإعداد والاستعداد لجولات المواجهة القادمة مع العدو، وباركت لإيران ولبنان وشعوب محور الجهاد والمقاومة الانتصار التاريخي الكبير على العدو الأمريكي والصهيوني.
7: تنديدا بإساءة المجرم الأمريكي الكافر ترامب لبيت الله الحرام مكة المكرمة وخروجا في سبيل الله، خرج أبناء الشعب اليمني في محافظة حجة تلبية لداعي الجهاد ونصرة للأقصى ومكة المكرمة.
8: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
9: سام اف ام وقفة إعلانية. في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
25: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
26: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
27: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
28: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
29: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
30: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
31: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية
30: اسم المستلم ورقمه
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
30: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
27: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام والعود احمد.

0: الحركة الوهابية والنظام السعودي ممن برزوا في العالم الإسلامي على اهتمام كبير جدا بالطباعة بالمصحف الشريف وبالاهتمام اللفظي، القراءة، التجويد، النظام، وسيعتمد قراءة، يعني سيبذل جهدا كبيرا في أن يتقن قراءة ومن يتولهم منكم فإنه منهم
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
0: ما شاء الله، اهتم الإدغام فإنه وسيهتم بالصلة فإنه، وكل أحكام التجويد سيتقنها جيدا، ولكنه مملوء من أخمص قدمي إلى قمة رأسه، ولاء لزعيمه الذي يتولى أمريكا ويتولى إسرائيل ولا أن مطلقا.
2: واليوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطبا هذا العالم للتأثير يقودان ولله الحمد المنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء.
0: ولاء لزعيمه الذي يتولى أمريكا ويتولى إسرائيل ولا أن مطلقا.
3: طيب هذا التولي ماذا يعني التولي؟ التولي يبدأ بميل، ميل ثم ينعكس بشكل تأييد فتكون معهم، موقفك موقفهم، تؤيد مواقفهم ولو موقفا واحدا، تصبح في ذلك الموقف وليا من أوليائهم ومتولي لهم. هذا معنى التولي. هل هناك خطورة بالنسبة للتولي؟ أوضح ما يمكن أن يعبر عن خطورة التولي بعبارة توجد تقزز واشمئزاز من المسألة هذا، أنك ستكون مثلهم، مع أن تتلعنهم، مع أن تتبغضهم، يهودي نصراني، أعرف أنك سيكون حكمك حكمهم وتكون مثلهم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي ومستمعي وجمهور إذاعة سام، أحييكم أينما كنتم وأهنئكم بحلول العام الهجري الجديد، وكل عام وأنتم بخير. في هذه الأثناء ندشن معكم لقاء سيتجدد إن شاء الله في 10 مساء من كل ثلاثاء على أثير إذاعة سام، وهي مساحة مباشرة سنقف فيها وإياكم على أبرز القضايا والمستجدات. نسأل الله التوفيق والقبول. وفي حلقة اليوم ننطلق من ما قام به المجرم ترامب من إساءة للكعبة قبلة المسلمين، ونقف أيضا على صمت المنافقين والمتأسلمين، ونذهب بعد ذلك إلى المعركة مع الشيطان واليهود وإساءاتهم المتعمدة للإسلام والمسلمين، وما هي مسؤولياتنا نحن كأمة مسلمة. وننوه إلى أننا سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653. سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم المباشر لإذاعة سام 01-322-653. طبعا سنبدأ باستقبال المكالمات بعد أن نقوم بجولة على آخر أخبار إعلام اليهود والمتصهينين والمنافقين.
2: على مسؤوليتي.
4: من أمس وأنا أتابع الأخبار، بعدما أجاءت الإساءة من ترامب إلى قبلة المسلمين الكعبة المشرفة، تذكرت أنه كانت قنوات السعودية ودول الخليج المتصهين، طبعا هم يسموه خليج عربي وخليج فارسي، خلونا نسميه خليج متصهين، ويكون هذه التسمية له إلى أن يعني يعود عما هو عليه الآن. كنت يعني أتابع إساءة ترامب، وأتذكر إعلام الخليج المتصهين وهو يحمي النار أيام العدوان على اليمن، كانوا يقولوا الحوثيون يريدون استهداف الكعبة، الحوثيون يريدون استهداف مكة، الحوثيون يريدون استهداف قبلة المسلمين. وكان يا رحت كم يا هدار كان يرحطوا منه ذا الخبر بوقته. ذا الحين من أمس وأنا أشوف يعني ترامب أساء وبوقاحة وببجاحة وبصفاقة، ويعني بجرأة عالية، وأقلب القنوات من هنا لا هنا، يا خبرة إلا ألي لا ذا الحين شو تكلموا، إلا الآن حد بين يعني بيندد، الآن بيجي بيان من هنا، الآن بيجي شجب من هنا، الآن بيجي موقف، ولا وجالس. يعني أتذكر لما كانوا تذكروا لما كانوا يجيبوا السودانيين لليمن، كانوا يقولوا لهم سنذهب وإياكم لقتال الرافضة الذين يهددون الكعبة ويهددون المقدسات، وسنذهب دفاعا عن، وكانوا يعني يحرضوا ويشتغلوا شغل خبيث بوقته. والآن مدعممين أذن من طين وأذن من عجين، ولا ولا ولا خبر. طبعا يعني إساءة ترامب اليوم ما هيش جديدة، يعني ضمن إساءات اليهود المتكررة وضمن إساءة هذه المنظومة الشيطانية التي في يوم تستهدف المسلمين عموما وفي يوم تحاول الإساءة للقرآن الكريم للمصحف، ومرة يحاولون النيل والإساءة من الحبيب المصطفى محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي كل مرة يحاولون النيل بطريقة مختلفة. ولكن هذا يعني يكون ببالنا أنه مش عفوي ولا تصرفات فردية، وإنما هو مسار متكامل، مسار طويل من الإساءة والاستهداف. هذا المسار ابتدأ منذ عصر النبوة وهو ممتد إلى اليوم. يعني لو جينا نراجع إحنا وأنتم ماذا فعل اليهود عندما علموا بميلاد محمد من قبل أن يخرج إلى هذه الحياة، كانوا يعني يرسلون اليهوديات إلى البيوت يبحثون عن من ستلد، وبعدها مسار طويل من المحاولات للنيل من هذا الدين الإسلامي ومن هذا الحبيب المصطفى، ووصلوا إلى مسألة الروايات اليهودية وأرادوا من خلالها التشويه والإساءة للإسلام والمغالطات، قدموا كثير من المغالطات في هذا الإطار، واستمر هذا المسار إلى ما يفعله المجرم الكافر ترامب اليوم وما يفعله أكثر من مجرم كافر سواء كان في الدنمارك أو في السويد أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في فرنسا أو في غيرها. في كل مرة لديهم شكل من الأشكال، ولكن هذه الأشكال المتعددة هي ضمن مسار واحد من الإساءة الممنهجة والاستهداف الدائم للإسلام والمسلمين. ليش؟ هذا موضوع طويل بنشرحه في إطار حلقة اليوم، وبتشاركونا أنتم ليش هذا الاستهداف للإسلام، ليش الخوف من الإسلام، لماذا يخشى هذا الغرب الكافر أن تعود الحضارة الإسلامية منارة يهتدي بها العالم، لماذا يخافون من القرآن الكريم، لماذا يخشى اليهود والكافرين من القرآن الكريم، لماذا يحاولون النيل مرارا وتكرارا من ديننا ومقدساتنا وإسلامنا ويقتلون يعني أفراداً يعني وشعوب من أمتنا، لماذا كل هذا الاستهداف؟ هذا اللي بنناقشه أنا وأنتم في إطار هذه الحلقة. وزي ما قلت لكم بعد ما نعمل جولة على وسائل الإعلام بنفتح المجال للاتصالات والمشاركات على الرقم 01-322-653 01-322-653
2: على مسؤوليتي.
4: طبعا أول شيء لازم يلفت الانتباه إنه نروح نشوف قنوات السعودية، لأن السعودية يعني المفروض إنها بلاد الحرمين الشريفين، فيها ملعون الوالدين خادم الحرمين الشريفين، وفيها ابنه الدب الداشر ابن خادم الحرمين الشريفين الذي يعني قد شافوا الإساءة للقرآن، لنسخ المصحف الكريم، للإحراق، لكل ما حصل لهذه الأمة، ولكنهم صامتون. قلت هذه المرة خلينا نشوف إيش آخر الأخبار في قنوات السعودية المتصهينة.
5: أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران، مضيفا خلال مشاركته في قمة السبعة التي تستضيفها فرنسا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل كامل يوم الجمعة المقبل من دون أي رسوم. وأوضح ترامب أن الاتفاق الذي ستكشف تفاصيله بعد مراسم التوقيع يشدد على عدم حصول إيران على سلاح نووي، وأعرب عن أمله في علاقات جيدة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تشديده على ضرورة أن يتصرف الإيرانيون بطريقة ملائمة. وقال ترامب إن واشنطن لن ترفع العقوبات على إيران قبل إظهارها الالتزام ببنود الاتفاق.
4: أيوة. يعني إحنا قلنا ذا الحين بنشوف خينا هذوم الملاعين عندهم خبر، شيقولوا كاول لكا، شهدروا لهم كاول لكا، وإنه عادهم جالسين يركزوا لترامب. وبعدين إيش هذا الإنجاز إنه ترامب يعلن أنه مضيق هرمز سيفتتح بشكل كامل يوم الجمعة؟ ألا يا ليلى، ما مضيق هرمز كان مفتوح قبل العدوان الأمريكي على إيران، ما هو كان فيه، كان المضيق مفتوح والسفن يجزعين والتجارة تمشي والبترول طالع نازل والدنيا عوافي، ما هو الإنجاز اللي حققته ذا الحين؟ يعني فوق إنهم بإعلام الخليج المتصهين يعني ساكتين ومدعممين ومطنشين لمسألة الإساءة الترامبية يعني للكعبة ولمكة وللإسلام ولأمة الملياري مسلم، عادهم فوق هذا كله جالسين يركزوا لترامب. طيب اركزوا له بحاجة سواء، قال لك إنه ترامب يعلن إنه مضيق هرمز سيفتتح بشكل كامل يوم الجمعة المقبل بدون أي رسوم. ليش وقبل إيش كانوا يدفعوا رسوم؟ يعني قبل 28 فبراير 2026 يوم ما بدأ ترامب يشن العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران كانت الأمور طيبة والسفن تمشي ولا كان في حاجة ولا كان في مشكلة ولا كان بو أي شيء. يعني الآن الإنجاز إنهم بيفتحوا المضيق وإن السفن بترجع تعبر. طيب أنا بقول لكم يعني اليوم نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية افتتاحية قالت فيها خسارة ترامب لهذه الحرب خسارة فادحة. سردت افتتاحية النيويورك تايمز اللي أعلنت خسارة ترامب أخطاء يعني أو سموها هم حقائق مرة. قالوا أولها الخطأ الفادح الذي ارتكبه ترامب بشأن هذه الحرب بتهور وتحدي سافر للقانون لتخرج الولايات المتحدة منها وهي ضعيفة عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا وستدفع ثمنها استراتيجيا في السنوات القادمة. وذكرت الصحيفة أيضا أن ترامب أكد في بداية الحرب أن أمريكا ستحقق نصرا كاملا وشاملا وأن على إيران الموافقة على الاستسلام غير المشروط، وكان يلمح إلى إمكانية تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية. وقال ترامب حينها أنه لن يسمح لإيران بتخصيم اليورانيوم وسيقوم باستخراج وإزالة جميع المواد النووية شبه المخصبة المدفونة تحت أعماق الأرض. وترى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في افتتاحيتها الساخنة التي جلدت بها ظهر ترامب أمام الشعب الأمريكي أن إنجاز ترامب الأكبر في هذه الحرب هو إعادة فتح مضيق هرمز، وهذا ليس إنجازا بل عودة إلى الوضع السابق قبل الحرب. إذن لا انتصار للأمريكان ولا انتصار لترامب، ولا المفروض أنه دول الخليج وإعلام الخليج يتباهى بترامب الكافر وبإنجازات هلامية وهمية. خلونا نشوف خبر ثاني يا جماعة، يمكن الخبر هذا كان
6: العربية السعودية من جانبها بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية خلال فترة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق دائم. وثمنت المملكة جهود وساطة كل من باكستان وقطر وتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع هذه الجهود التي أفضت إلى التوصل لهذا الاتفاق. وفي بيان صادر عن الخارجية السعودية أكدت المملكة أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل يوم 28 من فبراير، كما عبرت عن تطلعها إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم عبر الوصول إلى اتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبدأ احترام الشؤون الداخلية للدول. هذا ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. البديوي أعرب عن أمله بأن تفضي مذكرة التفاهم إلى اتفاق دائم بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول لكل الملفات، بالإضافة إلى التوصل لتفاهمات إقليمية تضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هذا وأكد البديوي على التزام دول المجلس الراسخ بخيار السلام وتمسكها بالحوار والدبلوماسية لتسوية الخلافات والنزاعات.
4: يعني الخارجية السعودية ومجلس التعاون الخليجي يرحبوا بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لأنه سيعيد فتح مضيق هرمز اللي كان أصلا مفتوح. هذا الإنجاز اللي هم احتفلوا فيه يرجعهم إلى ما قبل العدوان على إيران. طبعا السعودية ودول مجلس التعاون يعني الإمارات وقطر كانوا قد حلبهم ترامب من شق طرف، وقد ضخوا لترامب ولنتنياهو ملايين الدولارات إن لم تكن مليارات الدولارات على أساس أنه يخلصهم من الجمهورية الإسلامية في إيران، بالرغم أن الجمهورية الإسلامية في إيران لم تسبب أي أذى لا للمملكة السعودية ولا للبحرين ولا لقطر ولا للكويت. يعني تخيلوا وقت ما قرروا دول الخليج السعودية والإمارات أنهم يحاصروا قطر، أول من أنقذ قطر كانت الجمهورية الإسلامية في إيران، أنه حاصروا قطر وجاء الإيراني يكسر الحصار على قطر ويزودها بالمواد الغذائية والأساسية. لما قالت السعودية والبغل هذا محمد بن سلمان إنهم ناويين يصفروا المشاكل في المنطقة، قالت الجمهورية الإسلامية في إيران إحنا مرحبين وإحنا نسعى للوحدة الإسلامية والسعودية أقرب لنا من غيرها، وإحنا يعني هذول أشقاءنا وإخواننا، وشفتم يعني كيف تعاملوا مع المملكة السعودية وراحوا فتحوا السفارة والقنصلية ورحبوا بهم، قالوا لهم أنتم أهلنا وإخوتنا وإحنا منكم وفيكم، ولا تصدقوش اليهودي الملعون اللي يشتي يحرش بيننا ويقول لكم سنة وشيعة، إحنا كلنا مسلمين، ديننا واحد، كتابنا واحد، نبينا واحد، قرآننا واحد، منهجنا واحد. ولم تتعرض السعودية يوم من الأيام لأذى من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران. لكن بعد أن تورطت السعودية مع أمريكا وإسرائيل في هذا العدوان الوحشي الغادر ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، قررت إيران أنها تؤدب أمريكا في دول الخليج وتضرب القواعد الأمريكية في الخليج. طبعا يعني لازم نشرح شوية عن قصة هذه القواعد، ليش أمريكا عملت قواعد عسكرية لها في دول الخليج. عملت هذه القواعد يا جماعة الخير علشان تستمر بحلب البقر، من شان يجلسوا يقولوا لهم احنا نحميكم، احنا ندافع عنكم، احنا اوجدنا هذه الترسانة الكبيرة من الأسلحة من اجل نحمي انظمتكم. انت يا سلمان اشدخ من شق طرف، ادعس على رقاب الشعب السعودي المسعود، وانت يا محمد بن سلمان ادعس من شق طرف، لف العلماء والمشايخ حطهم بالسجون، هين الأمراء وهين كرامتهم وسرق فلوسهم، اعمل اللي تشتي، احبس، اضرب، اسرق، انهب أي حد بيعاديك، احنا يعني بندعسه دعس بهذه القوة الأمريكية. قالوا العيال زايد اعبثوا بالمنطقة، روحوا للصومال، روحوا للسودان، روحوا إلى ليبيا، روحوا إلى اليمن، روحوا إلى أي مكان، وما ما تخافوش من أحد ولا تقلقوا من أحد، قواعد أمريكا في حمايتكم. أوهموا هذه الدويلات، هذه المشيخات، هذه الكانتونات أن الحماية الأمريكية يعني ستقيهم من غضب الشعوب إذا قررت شعوب الخليج المتصهين يوم من الأيام أنها تقوم بثورات، وهذه الحماية الأمريكية ستخمد هذه الثورات حتى تبقى هذه المشيخات الاستبدادية ولا تصل إلى مستوى دول يعني مثل ما يسموها ديمقراطية أو جمهوريات أو فيها حكم الشعب بنفسه. فلذلك أوجدت الولايات المتحدة الأمريكية هذه القواعد وبدأت من لحظتها الأولى بحلب البقرة السعودية والبقرة البحرينية والبقرة الإماراتية وكل أبقار الخليج، واستنزفت ضروعها لبنا لأنها تحميهم، إلى أن جاء العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. وهنا أزيح الستار عن يعني القواعد الأمريكية والقوة الأمريكية. خلوني أقول لكم أول شيء من نتائج الحرب هذه خسائر كبيرة على المملكة السعودية. في شهر 4 قبل شهرين من الآن أعلنت وزارة الطاقة السعودية أنه خسائر المملكة بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات وقطاع الكهرباء في الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية بلغت حينها فقدان 700 ألف برميل نفط يوميا. تخيلوا معي، هذا في الرياض والمنطقة الشرقية وينبع الصناعية. وانخفض إنتاج معمل منيفة بنحو 300 ألف برميل يوميا من طاقته الإنتاجية، وانخفض إنتاج معمل خريص بمقدار 300 ألف برميل يوميا من طاقته الإنتاجية. هذا غير الأضرار بالبنية التحتية لمرافق الطاقة، لمصافي النفط والتكرير الرئيسية في الرياض، في الجبيل، في رأس تنورة، في ينبع. تقدر خسائر السعودية خلال أول أسبوعين فقط من الحرب بعشرات المليارات من الدولارات. تخيلوا إلى اليوم السعودية كم خاسرة. وجاي يقول لي وزارة الخارجية السعودية ترحب بالاتفاق الذي سيعيد فتح مضيق هرمز، ما لا كان مفتوح فتحوا لكم 70 قبر. من نتائج الحرب انتهاء وهم الحماية، وهم الحماية الأمريكية لأنظمة الخليج. من أهم إنجازات هذه الحرب أن يعني المشروع اللي كان والوهم الكبير اللي كان، الوهم الأمريكي اللي كانت أنظمة الخليج وأنظمة عربية أخرى عايشة عليه، وهم الحماية الأمريكية انتهى، بدد، قضي عليه، بح، خلاص، باي باي. هذا الوهم اللي أوهمت به أمريكا على مدى عقود رؤساء أمراء ملوك، قالت لهم إنه أنتم كونوا خانعين منبطحين لأنكم محصنين بالحماية الأمريكية، أنتم محصنين بالقوة الأمريكية، بالقواعد الأمريكية، أنتم يا أمراء ويا ملوك الخنوع والانبطاح العربي افعلوا اللي تشتوا، القواعد الأمريكية ستحميكم. لما جاء الرد الإيراني على العدوان الأمريكي واستهدفت القوة الإيرانية الإسلامية قواعد أمريكا بالسعودية، بالإمارات، بالكويت، بالبحرين، بقطر، بالأردن، استهدفتها بالهجمات الصاروخية والمسيرات، وزاد ضربت على طريق منشآت حيوية ومطارات وموانئ تستخدمها واشنطن، وانضربت بلحظته ومن لحظته ومن ساعته ومن دقيقته ومن وقته، انضربت القوة والهيمنة الأمريكية، وانضربت معها الهيبة الأمريكية، وانضربت معها يعني هذه القوة الاستكبارية اللي كانت تحكم الخليج. ويقول يعني ترامب إنه هذولا مدريش إيش يعملوا بمؤخرته ويبوسوها، هذا كله راح خلاص، بح، باي باي. وراح معه السياحة والاقتصاد وعشرين ثلاثين والأمن والاستقرار، مش بالسعودية بس، بكل دويلات الخنوع العربي، ومش بس بهذه الدويلات العربية المتصهنة، كمان بالكيان. الكيان كان عايش يعني على هيلمان إنه هذه الحرب ستقضي على إيران، هذه الحرب ستفكك وحدة الساحات، لبنان خلاص ما عاد لهش علاقة بالجمهورية الإسلامية في إيران، انتهت وحدة الساحات، ما عاد فيش ترابط بين غزة وطهران، ما عاد فيش ترابط بين بيروت وطهران، ما عاد فيش ترابط بين طهران وصنعاء، ما عاد فيش ترابط بين بغداد وصنعاء، وهكذا. كان يعتقد الصهيوني إنه هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية بإيران خلاص بيفكك محور الجهاد والمقاومة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي هي أزعجة وأكبر مصدر إزعاج لهذا الكيان وأكبر قلق لهذا الكيان هي إيران، لأن إيران هي من تدعم المقاومة بالسلاح، إيران هي من زودت حماس والجهاد والمقاومة الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في لبنان، وهي الداعم الأول والرئيسي، هي مصدر قوة الحركات المقاومة في المنطقة. فكان الإسرائيلي الصهيوني يقول خلاص لو راحت إيران وتغير النظام وجبنا ذاك اليهودي مش عارف إيش اسمه، ذاك ابن الشاه يرجع يجي يحكم، خلاص بترجع إيران متصهينة مثل السعودية. فهنا يعني خلونا نفكر أنا وأنتم شوية إنه تركيا دولة مسلمة، السعودية دولة عربية مسلمة، باكستان دولة مسلمة، كثير من الدول العربية أو الإسلامية لم تعد تخيف الإسرائيلي ولا الأمريكي ولا الغرب. ليش؟ لأن كثير من هذه الدول تماهت مع المنظومة الشيطانية. الدول المتمسكة بدينها، بهويتها، بإسلامها، هي من تقلق المنظومة الشيطانية اليهودية الكافرة. بالتالي الخوف من إيران، الخوف من اليمن، الخوف من المقاومة الإسلامية في لبنان من حزب الله، الخوف من حماس، الخوف من المقاومة في العراق، هو الخوف من الإسلام المحمدي، الإسلام الجهادي، الإسلام الذي يقارع الشيطان. احنا اليوم بمعركة، معركة بين الحق والباطل. وبالتالي عندما حيدت دول بحجم المملكة السعودية، وحيدت دول بحجم جمهورية مصر العربية، وحيدت دول بحجم باكستان وتركيا وغيرها من الدول الإسلامية، أصبح اليوم العدو والشيطان ينظرون إلى الدول التي لا زالت متمسكة، وهذا سبب استهدافهم اليوم للإسلام والمسلمين، لأنهم يشتون كلنا نكون نسخة مكررة من اليهودي الوظيفي. اليهودي الوظيفي اللي ممكن يكون يصلي معك بالمسجد بس يقوم بوظيفة اليهود. يعني لما تشوفه يقول لك حضر اليوم محمد بن زايد لأداء صلاة العيد، وكان يعني كذا شكله خاشع، ولا اليوم السديس يعني قدم خطبة بداخل الحرم المكي، لكنه يهودي وظيفي، صورته من خارج مسلم، شكله مسلم، مكتوب ببطاقته الديانة مسلم، لكنه يهودي. هذا اليهودي الوظيفي مثل أحمد الشرع، مثل أردوغان، مثل محمد بن سلمان، مثل محمد بن زايد، مثل كثير من العرب والمسلمين المتصهينين. يعني اسمه مسلم لكن هو خاوي من الإسلام، ملوش علاقة بالإسلام، حذف من مناهجه الدراسية الجهاد في سبيل الله، وحذف من مناهجه الدراسية العداء لليهود، وحذف من مناهجه الدراسية الهوية الإيمانية، وحذف من مجتمعاته القيم والأخلاق الإسلامية، الأخلاق الإيمانية. فلذلك هذا الاستهداف المستمر والمتكرر على إسلامنا وديننا الإسلامي، وهذا القلق والرعب لدى أمريكا وإسرائيل. وزي ما قلت لكم، خرج الأمريكي أكبر إنجاز بإيده اليوم أنه بيفتح المضيق اللي كان مفتوح أصلاً. يعني أقسم بالله لو تجي تدي حمار وتجابر حمار تقول له يا حمار ترامب يقول أنه انتصر بهذه الحرب لأنه بيفتح المضيق، الحمار بيتكلم ويقول لك مش كان المضيق مفتوح؟ والإسرائيلي اللي كان مشمر وراكن أنه خلاص يعني بيحقق الإنجاز الكبير، اليوم يصيحوا الصهاينة صياح أمانة صياح. طبعا الإسرائيليين يعتبروا هذا الاتفاق اليوم هو كارثة استراتيجية وانتصار كبير للجمهورية الإسلامية. اسمعوا،
7: استراتيجية وصفوف إسرائيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. فالحرب التي نشبت بأهداف غير واقعية بدءاً من وعود النصر المطلق مروراً بإسقاط النظام الإيراني وصولاً إلى القضاء على النووي الإيراني وتهديد الصواريخ الباليستية انتهت بخيبة أمل كبيرة.
8: إنه اتفاق أعتبره لا يقل عن كونه كارثة كبيرة، وإذا نظرت إلى الصورة الاستراتيجية فإنك ترى رهاناً اتضح بأثر بشعي أنه فاشل تماماً من جانب الحكومة الإسرائيلية. كان هناك كثيرون خصوصا هنا في إسرائيل وعدوا ترامب بأن النظام الإيراني سيسقط، وقد دخل هذه المغامرة وهو مقتنع بذلك، لكنه لم يحدث. أما الملف النووي فأين هو أصلا؟
7: إنجازات إيران من الاتفاق كثيرة بحسب محللين إسرائيليين، فهي التي خرجت أقوى مما كانت عليه قبل البدء بالحرب، ثبتت نفسها قوة إقليمية رائدة في المنطقة، ونجحت في الإبقاء على ربط الساحات قائما، وهو ما أكدته الاقتباسات التي سربت من جلسة الكابينات الأخيرة.
9: إيران تنجح في خلق ترابط بينها وبين حزب الله لو أرادت إيران، وخلال الأيام 58 لكان بإمكانها وقف إطلاق النار، لكنها لم تفعل ذلك، وهذا يخدم تماما روايتها عن القوة ورسم حدود المعركة وتعزيز هذا الترابط. ولذلك يجب أن لا نخطئ هنا في فهم الواقع الذي نعيشه.
7: وفيما تتوالى تصريحات مسؤولين إسرائيليين وفي مقدمهم وزير الحرب إسرائيل كاتس الرافضة للالتزام بالجزء المتعلق بلبنان من الاتفاق، قال خبراء إسرائيليون إن العبرة تبقى في التنفيذ الآن، ولا سيما أن ترامب قدم للإيرانيين وفقا لهم كل ما أرادوه وباع إسرائيل بثمن بخس.
4: إسرائيل دخلت العدوان، هذا كان اسم العملية حقها زئير الأسد، وخرجت اليوم بمواء البزس. يعني نتنياهو اليوم يقول لترامب مياو، وترامب يقول له مياو، الواحد يموع للثاني من زئير الأسد إلى مواء البزس ولا القطط. طبعا رغم الحرص الإسرائيلي الكبير على عدم الكشف عن حجم الخسائر والأضرار، لكنهم تكبدوا خسائر فادحة. يعني الخسائر اللي وثقتها عدسات المستوطنين وهم يبكوا، لو تذكروا في وقت الضربات الإيرانية وهم يقولوا بليز إيران بليز إيران، كانوا يبكوا. هذا يعني جزء فقط بسيط من الوجع الكبير عند اليهودي. وشركة العال للطيران الصهيونية طبعا أعلنت بمنتصف شهر مايو الماضي، يعني قبل شهر من الآن، إنه خسائرها وصلت لهذاك التاريخ لنص شهر مايو الماضي 145 مليون دولار. تخيلوا معي، هذه بس خسائر شركة العال للطيران بسبب صواريخ إيران وبسبب يعني وقف الطيران وإغلاق المجال الجوي. تخيلوا كم خسائر بقية الشركات، كم خسائر المصانع داخل فلسطين المحتلة التابعة للكيان الصهيوني، كم الخسائر في قطاع النقل، كم الخسائر في قطاع التصنيع، كم الخسائر نتيجة دخولهم للملاجئ. تخيل معي لو أنت عندك 2 مليون صهيوني مستوطن دخلتهم ملاجئ، لو تشتي تصرف لهم حفاظات، بس لو لكل واحد من هذول حفاظة واحدة، معك 2 مليون حفاظة، تخيل بكم هذول بالليلة الواحدة. وهذا إذا ما شكوا بعد كل ما يسمعوا الونانات وكل ما يسمعوا صافرات الإنذار يعملوها فوق أنفسهم. واسمع لك، اشتي تغير للواحد 3-4 حفاظات باليوم، تخيل بس خسائر الحفاظات لحالة يعني ميزانية، غير انك تشتي تدي لهم صبوح وغداء وعشاء ولبقة ومدريمو وصرفة وحبوب مهدئات وكذا، مالك يعيشوا على رعب لما يسمعوا صافرات الإنذار يعملوا مين فوق أنفسهم. هذولا يعني خسائر بالمليارات، غير الخسائر الذي يعني البشرية، مع أنه ما همش بشر، هم شوية جرذان، لكن هذول المستوطنين كم قتل منهم بالضربات الصاروخية للجمهورية الإسلامية في إيران، وبالضربات الذي جت من المقاومة الإسلامية في لبنان. حزب الله رسل لهم الطيارات هذه المحلقة أبو واير أبو خيط تندع والديهم، يعني لا فوق راسه، ما يدري لو هي فوق راسه. غير الذي قالوا بيدخلوا لبنان، واسمع لك شد خشاد ضرب الضرب في القرى الحافة الأمامية، كم خسائر الكيان في المناطق اللي قرر الإسرائيلي أنه يتوغل له وأنه يدخل له، كم خسائر. يعني هذه خسائر بس في الأرواح، غير الخسائر بالآليات، كم يا آليات عسكرية أعطبت، وكم يا منظومات جوية. أنت الآن حسب الحسابات من جهتين، معك آليات عسكرية أعطبت بعد محاولة دخوله باتجاه الحدود اللبنانية، وهذه يعني حولت الميركافة وكثير من الآليات العسكرية إلى قطع من الحديد، يعني ما عاد يبتعش حتى معدن. ومعك المنظومات الدفاعية نتيجة الضرب، لما إيران كانت تشدخ شدخة بنتها مش سهلة، يعني في ضربات كبيرة وخسائر تقنية في منظومات الدفاع الجوي بالقبة الحديدية بمقلاع داود بنظام سهم 2 وسهم 3، أضرار بمنشآت نووية، أضرار بمنطقة ديمونا، وخسائر يعني. هذا غير الخسائر الناتجة عن الحصار البحري الذي تسبب بها اليمن، ميناء لا تتوقف، موانئ أفلست، تجار سحبوا تجارتهم، مستثمرين بطلوا عاد يمشوا سفنهم أو بضائعهم باتجاه الكيان باتجاه موانئ فلسطين المحتلة. هذه خسائر كلها متراكمة. يعني إسرائيل اللي دخلت زئير الأسد بقدر أقول لكم أنه مش حتى مواء القطط، يعني اليوم بحالة يرثى لها. نتنياهو يعاني من من من حالة كارثية. اليمن كانت تضرب إلى مطار تل أبيب وتوقف المطار وتوقف الرحلات وتخبط أم الدنيا عليها سافلها، وجت إيران كملت الباقي، وجا حزب الله كمل الباقي. طيب هذه الخسائر كلها لوين بتودي الكيان؟ الكيان المأزوم اللي يعاني من حالة صراعات كبيرة داخلية بين اليمين المتطرف وبين المش عارف مين وبين جماعة كاتس وجماعة مش عارف مين، وصراعات بينهم. يعني المسألة عندهم تقدر تقول مش على الحافة، ما بعد الحافة. يعني لو تقول يمشوا على الطاوات، الطاوة قديم شقدفة. هذا غير إنه كان عندهم حلم كبير إنهم يفصلوا الساحات عن بعضه، يفصلوا المحور عن بعضه. كانوا يعتقدوا أنه إذا ضعفت إيران خلاص ضعفت المقاومة وضعف الإسلام والمسلمين، مع أنه مش عارفين إيش مخبي لهم اليمن، مش عارفين إيش جايهم من اليمن طبعا. لكن لا، الجمهورية الإسلامية في إيران ضعفت ولا الساحات تفككت، ولا زالت الساحات واحدة موحدة، اليمن إلى جانب فلسطين وإلى جانب إيران وإلى جانب لبنان وإلى جانب العراق، والعراق إلى جانب اليمن وإيران وفلسطين ولبنان وإيران. يعني حرصت كل الحرص أن هذا الاتفاق يجب أن يتضمن لبنان، ويجب أن يبقى لبنان مقاوما حرا عربيا مسلما، لا كما يريد له الصهاينة ولا كما يريد له المتصهينين اللي كانوا يعتقدوا أنه يوم من الأيام لبنان سيكون إسرائيليا. وهم نسوا إيش قال لهم شهيدنا الأقدس السيد حسن نصر الله عندما قال لبنان هذا لن يكون إسرائيليا في يوم من الأيام.
10: اسمعوا جميعا، لبنان الذي قدمنا على أرضه أجلى قادتنا وأذكى علمائنا وأحب إخواننا وأبنائنا ونسائنا وأطفالنا شهداء، لبنان هذا لن يكون إسرائيليا، لبنان هذا لن يكون إسرائيليا في يوم من الأيام.
4: وفعلا لبنان انتصر بانتصار الجمهورية الإسلامية في إيران، لأن الوحدة يعني قائمة، ووحدة الساحات والجبهات مستمرة، ولن يستطيع أحد أن يفكك هذه الوحدة المبنية على الإيمان، المبنية على الجهاد في سبيل الله. يعني الآن ممكن تجتمع دول وتشكل مجالس تعاون ولقاءات واتحادات، مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد الأوروبي، مش عارف إيش، المبني على المصلحة الدنيوية، لكن هذا المحور، محور الجهاد والمقاومة، مبني على التضحية بالدم، مبني على تقديم التضحيات في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله، في سبيل نصرة المقدسات الإسلامية. طبعا زي ما قلنا لكم أنه بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653، لكن بعد ما نكمل الجولة على القنوات، باقي معانا ثنتين قنوات من قنوات المنافقين. احنا مشينا على القنوات السعودية، على القنوات الخليجية، شفنا انهم جالسين يطنبحوا لترامب، ولا بحسهم ايش عمل ترامب، ولا بحسهم يعني الكعبة، ولا بحسهم مكة، ولا بحسهم الإسلام ولا المسلمين، لأنهم يعني انسلخوا من كل قيم إسلامية ومن كل قيم إنسانية أخلاقية. يعني الذي مهتزش أمام الجرائم الذي ارتكبها الصهيوني بحق أهلنا بغزة، والجرائم الذي ارتكبها الأمريكي والصهيوني وشارك فيها داخل اليمن بقتل اليمنيين، وشارك في قتل إخوتنا اللبنانيين، ويشارك اليوم بقتل إخوتنا العراقيين والسوريين والليبيين والسودانيين وغيرهم من أمتنا العربية المسلمة، هذا يعني ما عاد عنده شعور، ولا يمكن أنه عنده أصلا ذرة إنسانية. فقلنا تعالوا نشوف، يمكن احنا عندنا قنوات تقدم نفسها على أنها قنوات الإخوان المسلمين. يعني لما تسمع اسم مسلمين تقول لعل وعسى فيهم بذرة إسلام طبعا، وإن كانوا منافقين على الأقل إنهم ما بيسكتوش يعني، وقدوا ترامب يعني. بيقولوا انه ترامب الكافر هدد، ترامب الكافر اساء، ترامب الكافر سوى. فقلت شاب صار قناة سهيل خينا لابوكا ولك خبر عندهم جون اسمك
11: فيديو ترند. نستعرض فيديو أثار غضبا وسخطا لدى كل اليمنيين، حيث أثار مقطع فيديو متداول من محافظة إب موجة من الاستياء والغضب والسخط المتصاعد بعد ظهور مشرفين تابعين لميليشيا الإرهاب الحوثية وهم يرددون عبارات مسيئة بحق الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهم يسيئون ويسبون
4: ليلك ليلي يا ليل
11: الصحابة.
4: باس باس باس باس باس اسكوت باس اسكوت. لعنة الله على أبو من طلعك، ولعنة الله عليكم من إعلام قذر ومنافقين قذرين، وانتم لا إخوان ولا مسلمين ولا لكم علاقة بالإسلام، ولا انتم يمنيين ولا انتم عرب، وما احنا جايين من يجأكم، منتم مو جنسكم مو طبعكم مو داخلتكم، بو بو بو بينكم دام، انتم يعني بشر مثل البشر هذول اللي نبصرهم احنا. يعني يتكلم عن مقطع ترند ذا وانا قبض كفتين وارتاح، قولك هال جماعه يلا ولا ترامب مش عمل زعم شقطع عليهم المصروف، وانه طلع يهدر لي قال لك انه بايب زعم الا نعم قال لك انه اساءوا للصحابه. ايوه مليل انت حنب الصحابه نفدق ليباكك، وقحرق المصحف بكله قاساء محمد بن عبد الله اعظم من الصحابه بمليون مره. حرقوا القران واساءوا له، جاك تقول لي الصحابه؟ رضي الله عن الصحابه ولعنه الله عليكم من اخوان كذابين دجالين، رضي الله عن الصحابه اجمعين ولعنه الله على كل المتاسلمين الكذابين المنافقين، سواء كنتم إصلاحيين ولا تسموا أنفسكم وهابيين ولا دواعش تكفيريين ولا إيش ما كان اسمكم، لعنة الله عليكم. جالسين ماسكين لي بالمعذر هذا، ها يا أخي استحوا استحوا، أقل شيء أقل شيء اليومين هذه لا تهدروش عن الصحابة، أزمة الناس ينسوا موضوع ترامب، هذه اليومتين مظلومي لا تهدروش عن الصحابة مش وقتهم. يعني قولوا بل إحنا نهدر عن الصحابة، نهدر عن دي عملوا مو بالمصحف، نهدر عن اللي عملوه مو بال عن اللي عمله ترامب، وهو يعني يوصف الكعبة المشرفة قبلة ملياري مسلم بالقمامة، ها ولا لعنة الله على سهيل واللي يمولكم واللي يصرف عليكم واللي يحدد لكم سياستكم واللي مقنعكم انكم مسلمين. خلونا نشوف قناة يمن شباب خينا عادهم ارطب شوية.
12: المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى اليمن تيم ليندر كينغ إن ميليشيا الحوثي أظهرت على مدى السنوات الماضية سلوكا يتسم بالقمع والفساد، وفي مقابلة مع يمن شباب ضمن برنامج الموقف الأمريكي مساء اليوم عند الساعة 8:05، اعتبر تيم ليندر كينغ أن كثيرا من اليمنيين لن يختاروا العيش تحت حكم الحوثيين إذا توفرت لهم بدائل أخرى.
13: أعتقد أن هناك قدرا كبيرا من عدم الثقة تجاه الحوثيين. لقد كشف الحوثيون على مر السنين عن أنفسهم بوصفهم جماعة شديدة القمع وشديدة الفساد.
4: غلقوا غلقوا أمانة غلقوا يا أستاذ محمد غلقوا. قال لكم زعام إلا نعم قال تيم ليندر كينغ إنه زعام نعم الحوثيين خيب. لكن ترامب حلق، ترامب محسنوه وهو يشبه الكعبة المشرفة، ها يشبهها بالقمامة، تحيف حلق محسنوه، والأمريكي دي حرق بالمصحف تحيف حلق، لأن الأمريكيين كلهم ملاح. لكن زعام نعم إلا يقول لك إنه حوثيين خيب، هذو الحوثيين الناس مش يعيشوا عندهم. ايوه وإنه اللي نعيش عند الأمريكي، عند الذي أهان أمتنا الإسلامية وقتل وشرد شعوبنا العربية الإسلامية، عند الذي يشن كل مرة عدوان على أمتنا ويستهدفنا في دولنا وبلداننا ويسيء لمقدساتنا، يحتل فلسطين ويدنس الأقصى والقدس بالمتصهينين الغاصبين الملاعين، ويطلع ترامب يسيء للكعبة المشرفة ويسيء للأمة الإسلامية، هذول ملاح. وقناة يمن شباب تحتفل إنه يعني معه تصريح حصري للمبعوث الأمريكي السابق يقول إنه الحوثيين يعني قمعيين. أبا أبا أبا أبا أبا أبا أبا ما الأمريكان إلا ملاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليت والله وأنا ما فتحت لا سهل ولا يمن شباب. أمانة جغروا لبطوني أقسم بالله. هيا خلونا هذا الحين نروح لفاصل، وزي ما قلنا لكم بنبدأ استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم حول موضوع حلقة اليوم، وهو اليهود والإساءة المتعمدة للإسلام والمسلمين، ومسؤوليتنا كاملة كأمة مسلمة تواجه الحرب مع الشيطان. ورقم الاتصال 01-322-6653. نروح لفاصل ونرجع.
14: على مسؤوليتي.
15: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
4: طبعا يعني ما حد يركن على السعودية والمملكة الحاكمة يعني، وعلى الأسرة الحاكمة. البعض يسموها الأسرة المالكة، يعني حسسوك إنه الشعب السعودي وايت ماء ملكومه. طبعا ما بوش حاجة اسمها مالكة، يعني هي أسرة حاكمة. بيوم من الأيام شعب نجد والحجاز، شعب بلاد الحرمين، سينتفض، سيحرر هذه الأرض، سيحرر هذه البقعة الطاهرة المقدسة من هذه الأسرة الخسيسة القبيحة المجرمة المتصهينة اللي ماشية مع الكيان. الشعب اليمني والأمة اليمنية هي أول من يخرج دفاعا عن المقدسات عندما يتعرض الأقصى والشعب الفلسطيني لتدنيس أو اعتداء. الأمة اليمنية هي أول من يخرج عندما أسيء بالرسوم الكاريكاتورية للنبي الأكرم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كانت الأمة اليمنية وقائدها اليماني أول من يخرج دفاعا عن ديننا ونبينا. عندما أساء الغرب الكافر لقرآننا الكريم مرارا وتكرارا من السويد إلى الولايات الأمريكية الكافرة، كان قائدنا وقائد هذه الأمة الإسلامية هو أول من يخرج ليندد ويخرج ليدافع عن القرآن الكريم، ويدعو الأمة اليمنية للخروج، للانتفاضة، للاحتشاد، لرفع الصوت عاليا، لرفع المصاحف عاليا، وقبل ذا وذاك للعودة الصادقة والحقيقية لديننا وهويتنا وإسلامنا. ومن يدافع عن مقدسات الأمة هو الأولى بإدارة وحماية مقدسات الأمة، ليس من يبيحها للغرب الكافر وللشيطان. السعودي والنظام السعودي ليس جديرا بإدارة هذه المقدسات، لم يكن يوما من الأيام محل ثقة، لأنه بياع ما عنده ذرة إسلام. بالله عليك، واحد يعني اليوم هو القائم على الحج وإدارة الحج، وهو القائم على الحرمين الشريفين، وسقفه السياسي خاضع للأمريكي والإسرائيلي وكل أعداء الأمة. تعالوا نسمع لقائد هذه الأمة وهو يتحدث عن هذا الموضوع.
16: النظام السعودي اتجه في اهتمامه بحفلات المجون والخلاعة التي يسميها بحفلات الترفيه، يوليها الاهتمام الكبير والعناية الفائقة، في مقابل تراجع واضح في اهتمامه بحجاج بيت الله الحرام. وأيضا هو ليس جديرا بأداء هذا الدور كما ينبغي وتحقيق مقاصده القرآنية والإسلامية. هناك مقاصد عظيمة للحج وللعمرة، ودور عظيم ومهم وأساسي لبيت الله الحرام، لا يمتلك النظام السعودي الجدارة للإشراف على هذا الدور وتفعيله في واقع المسلمين. لأن سقفه على المستوى السياسي خاضع للإرادة الأمريكية ويسعى نحو التودد للعدو الإسرائيلي، واتجاهه وميله هو بالتودد والتحالف مع الكافرين. أيضا يستمر العدو الصهيوني في الاقتحامات للمسجد الأقصى والاستهانة بالمقدسات، ومن الواضح تركيزهم على الاستهداف للمقدسات. دمروا أغلب وأكثر المساجد في قطاع غزة، مزقوا المصاحف، وأيضا في الضفة الغربية هناك حوادث متعددة من الاقتحامات للمساجد والتدنيس لها والإساءة للمصاحف. هناك أيضا في تجمعات الصهاينة وفي اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى إساءات إلى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وكل ما يعبر عن عدائهم للإسلام والمسلمين. أي وسيلة، أي طريقة، أي تعبير هم يستخدمونه لكي يعبروا عن عدائهم الشديد للإسلام والمسلمين. من ضمن ذلك الفيديو الذي يظهر جنودا إسرائيليين يقيمون حفلة شواء ورقص داخل مسجد معبر رفح على الحدود المصرية. وفي هذا السياق الاستهزاء بالإسلام، بمقدساته، تدنيس لمقدساته، المجاهرة الواضحة بالعداء للإسلام ولمقدساته ولرموزه، فأين هي الحمية الإسلامية الإيمانية لدى المسلمين؟ أين هو الشعور بالمسؤولية؟ متى يتحرك الكثير من الصامتين ولا سيما ممن لديهم انتماء ديني ولا مع دين، شخصيات متدينة؟ أين هو صوتهم؟ أين هي مواقفهم؟
4: إذن أحبتنا نبدأ باستقبال اتصالاتكم على الرقم 01-322-653 ونضع سؤال عريض أمام الإساءات المتكررة لليهود وللغرب الكافر للإسلام والمسلمين. ما هي مسؤوليتنا تجاه هذه الإساءات؟ ومن الجدير اليوم بإدارة المقدسات الإسلامية؟ من يدافع عنها أو من حول بلاد الحرمين الشريفين إلى الانحلال والانسلاخ من القيم؟ من الجدير بإدارة الحج؟ من يدافع عن الإسلام ومقدساته أو من يخضع للمسيئين وللغرب الكافر؟ لماذا الغرب الكافر والمنظومة الشيطانية يواصلون استهدافهم لديننا الإسلامي ومقدساتنا الإسلامية؟ ونبدأ باستقبال أول اتصال. ألو، مرحبا.
17: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
17: مبارك يا عبد الحبيب.
4: علينا وعليكم بالخير والعافية. من معي؟
17: أنت بخير.
4: وأنت بخير. من؟
17: محمد حسن السكندر من دسوق والعب.
4: أهلا وسهلا بك يا محمد، وأهلا بكل أهل ذي السفال، حيا بكم.
17: حياك الله. والله العظيم حاليا قد احنا دول الخليج، انا ما انقد دول الخليج قد هم يهود، انقد ناس دينيه 10 مليون.
4: ما لا كلهم قد يهودوا، ابن عمي انا فدالة قد يهودوا كلهم.
17: في عام 2000 اشتغلت في المكلا انا وواحد يهودي كان من ريده.
4: ايوه.
17: وبعد ذلك السيد حدث انا وصادقنا لهم، قال يا أخي العرب يخلوا القوة حقهم ضحية ذوبان، والمخازن عندنا في إسرائيل المخازن كلها تحت المدارس والمستشفيات فيها، والقواعد الجوية كلها تحت الملاعب كلها. قلت أنا دحين بكل يوم أحد ما بين إيران وإيران وإسرائيل، الضرب اللي وقع لإسرائيل كله من إيران، لو ضربوا مستشفى ولا ضربوا مدرسة، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. أما بالنسبة للإسلام هو على الإسلام اللي باليمن وباللبنان وبإيران وبالعراق وفلسطين غيرهم عبد الإسلام.
4: الله يبارك فيك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا مسألة الاستهداف للمنشآت، القيادة هي من تقرر سواء كانت في الجمهورية الإسلامية أو غرفة عمليات المقاومة عموما، لكن المعلومة اللي لازم نفهمها كلنا أنه داخل الكيان لا يوجد شيء اسمه مواطنين، داخل الكيان كلهم مغتصبين مستوطنين، يعني كلهم مجندين ضمن جيش اللي يسموه جيش الدفاع، هو جيش الاحتلال، يعني كلهم عساكر عيال كلب، ما بوش بينهم ولا واحد مدني. لذلك حتى المردي داخلت بيته هي وعياله هذو مجندين الملاعين. فلذلك هذول اليهود كلهم المفروض انهم يعني مستهدفين، ولا يوجد واحد منهم مدني، ولا تقول انه ذا بريء، لانه جاي ببلاد غير بلاده، بارض غير ارضه، ببيت غير بيته، لا هي حقه ولا حق ابوه ولا حق جده، اجا بسط هكذا هصلبطه. وفوق ذا عادهم يعني يشتوا ينخطوا فوقنا، وعادهم يشتوا يزنطوا، وعادهم يشتوا يركزوا على رؤوسنا، ويشتوا انه يعني ايش اقول لكم، يعتقدوا انهم هم المفضلين وهم احسن مننا وهم الاولى وهم الاحق، وهم يعني ايش اقول لكم، شويه قذرين، لا لا لا عندهم لا قيم ولا اخلاق ولا. وبعدها تاريخهم معروف، شوفوا لو نتكلم عن اليهود وتاريخهم من بدايه تاريخهم لليوم، كم يعني كيف كانوا يتبجحوا على الله سبحانه وتعالى، يعني قد هم بحاجة نبي الله موسى، عادهم يقولوا له قل ربك، اسأل ربك، يعني عادهم مش راضين حتى يقولوا ربنا. ها هذول هم اليهود، هذول هم الملاعين. والإساءات المتكررة اليوم للإسلام، للقرآن، لمكة المكرمة، كلها ضمن مسار يهودي، ضمن مسار كافر يريد أن يذل هذه الأمة، يريد أن يعني إيش أقول لكم، مش بس أنه قد قنع ورضي بالذي مشوا معه وتصهينوا معه، لا، يشتي كل هذه الأمة تكون خانعة، ويشتي الناس يسمعوا يعني للإساءة للإسلام والمسلمين ويسكتوا. لكن هذه يعني المشاهد اللي شفناها اليوم بالسبعين، وشفناها اليوم بمئات الساحات في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، هي رسالة واضحة أنه لا يا حبيبي، لو سكتت دولة في أخرى ما بتسكتش، لو سكت شعب في شعب آخر ما بيسكتش. خلونا نستقبل اتصال آخر. وألو مرحبا.
17: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
17: أبو هيدا.
4: من؟
17: أبو هيدا.
4: أهلا وسهلا، تفضل.
17: أنا من محور المقاومة لقيادة العفوة.
4: أي.
17: لو ما يعملوا بها، لو ما يعترفوا بدولة إسرائيل الفلسطينية، تقربوا باب المندب يريد هدمه. لو ما يعترفوا بالدولة
4: الفلسطينية.
17: الفلسطينية يخرجوا من غزة حامل فلسطين.
4: هذا في موضوع غزة، لكن لما نتكلم على ليش اليهود دائما يسيئوا للإسلام، مرة يسيئوا للمصحف، مرة يسيئوا للنبي، مرة يسيئوا للكعبة، ليش؟ إيش السبب؟ هم فعلا يشتوا يحاولوا يقيسوا النبض، صحيح.
17: لا تبعد التباعد منهم محور المقاومين، هم من حرة أطرافها وما يدوم ويجن الناس حد عائل وعائل وصفه
4: لبقى اللبق فوقهم، قصدك إلى أن يعني نخرج بانتصار كامل للقضية الفلسطينية.
17: أيوة،
4: وهذا رأي احنا. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. احنا مستمرين معكم باستقبال الاتصالات على الرقم 01-322-653. احنا لما نتكلم على مسألة الاستهداف الممنهج، هي اول خطوة لهذا الاستهداف للإسلام والمسلمين، الهدف منه انه يقيسوا النبض عند الشعوب، يشوفوا من خلاص قدوا ساكت ومن الذي بيخرج، يشتوا يعرفوا بعد كل فترة، بعد كل مرحلة، بعد كل جولة من جولات الصراع، يعملوا قياس أثر. مرة يخرجوا يحرقوا المصحف، مرة يخرجوا يدنسوه، مرة يخرجوا يسيئوا للنبي، مرة يخرجوا برسم كاريكاتوري، مرة يخرجوا بكذا، يشتوا يشوفوا من عد باقي مسلم، من سيثور من أجل دينه الإسلامي. خلونا نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
17: مساكم الله بالخير.
4: مساكم الله بالخير والعافية. من معي؟
17: معك أبو محمد حماي.
4: أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي.
17: أخي العزيز، أرد الكلام هذا مع الأبستي القدر الأكماي أضحي أزرعي الهين ابن الهين عندما قال قبل أسر، يعني تدعي حاسد وبكيل وكلام هذا ما عجي يحكمنا هذا الحاسد. أربطها بمن؟ فالذي دار رسول الله فيهم يعني ما

0: قادرين أن يستدوى الله وأن يقولوا قولا سديدا أن يستدوى الله حتى الإعلاميين. أنا قد قلتها مرة لخالد العانسي يستدوى الله الإعلام حتى أنا يجب أن يكون مع أبناء الأمة وأبناء اليمن يعني يستدوى الله في أدوارنا وأفعالنا. علماء الأمة يجب عليهم أن يخرجوا من الصمت. علماء الأمة يخرجوا من الصمت ويتكلموا في كل مسجد. أي مسجد الآن إحنا دولة دولة يا أخي.
1: نعم.
0: يا أخي بعد بعد الناس اللي بدو يفطر جامع ويشتين فكوا يمشي اللي يستوى الجهاد والنصارى.
1: نعم.
0: بعدكم من الحزبية هذا المساجد لله ولا والله لا لا نبيع مر.
1: صحيح المساجد لله.
0: يا عبد الحافظ.
1: نعم نعم.
0: كن بطل زي أبوك. الآن بطل ابن بطل.
1: الله يبارك فيك.
0: أيوه. فهذا هو يعني المساجد كان عمرة لله يعني ما نعيش مع الله يعني غير الله أحد أبدا. إذا يجب علينا علماء الأمة أن يتدرعوا في الأمة وأن يقوا أنفسهم يعني قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
1: الله
0: إذا هنا أنا مربط الفلس يا عبد الحافظ.
1: نعم.
0: أنا أحمل المسؤولية كاملة كاملة كاملة على علماء الأمة.
1: مع الأسف مع الأسف يعني. يا أخي العزيز حتى كثير من هم يفترض يكونوا علماء لهذه الأمة قد تم صهينتهم للأسف الشديد. يعني تتخيل يطلع لك واحد بحجم يعني عبد الرحمن السديس داخل الحرم المكي وهو متصهين. يعني مؤسف مؤسف.
0: أكيد وأنا أريد أن أحكم بين أقول أحمل المسؤولية علماء اليمن.
1: نعم.
0: المقدمة في مقدمة ثم اليمن الذي يقولوا الإيمان يمن والحكم يمانية وقال لهم رسول الله هكذا نفس الرحمة لا أجد نفس الرحمن يأتيكم من قبل اليمن يعني لقد أساكم على اليمن أيًا قلوبا وعلى كافدة أين هو هذا؟
1: نعم
0: يا أخي عيد استعين الله ورسوله ما عن قوله.
1: مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد
0: عموما تحياتي أنا أقول الله أكبر الموت الأمريكي الموت الإسرائيلي اللعنة على اليهود النصر الإسرائيلي وتحيتي لك ولوالدك البطل العزيز
1: الأفغاني الذي حفظك
0: الله.
1: شكرا شكرا جزيلا لك. والمؤسف الآن لما نعول على علماء الأمة الإسلامية وكثير من هؤلاء قد تم تدجينهم للأسف. يعني أنا ذا الحين لما أجي أبصر أنه هذول الإخوان المتأسلمين ولا هذول التكفيريين ولا الوهابيين ولا السلفيين الذي هم مع السعودية طبعا ولا مع الإمارات ولا حتى بعض الفرق الصوفية الذي هم مع الإمارات عفوا مع الإمارات وغيره يعني انخرطوا بمشروع الصهينة وما عاد باقي معه من الإسلام ولا شيء اسمه بس ولا هو بالأصل وبالأساس خلاص فكره صهيوني وتفكيره يهودي. وقلت لكم يعني تخيلوا أنتم ذا الحين مثلا في سوريا أخوتنا السوريين المساكين معهم هذا أبو محمد الجولاني جلس يحدثهم باسم الله والصحابة والتابعين وتابع التابعين وبالأخير طلع منبطح لإسرائيل. الإسرائيلي دخل سوريا الإسرائيلي دخل قنيطرة الإسرائيلي اقترب من ريف دمشق ألا يابو بر ألا بر الإسرائيلي قو داخل أبر قال نحن لا نستطيع أن نواجه الإسرائيلي أبر عدو كانوا يشتموا يدخل يحارب حزب الله بلبنان طبعا. يعني هذا هو مقدم نفسه باللحية وقال هذيك المرة ما يصافحش النسوان ما يسلمش عليها بس يسلم على اليهود من الكلب. خلونا نأخذ اتصال وألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ اهلا وسهلا باختنا الكريمه من ابد تفضلي.
2: حياكم الله يا استاذ وحيكم على هذا البرنامج الناجح.
1: بارك الله فيكم.
2: الله يحفظكم. اصلا تخاذل العرب
1: نعم
2: يعني لو الو
1: نعم نعم معك تفضلي.
2: يعني لو كانوا العرب متوحدين
1: نعم
2: لما فعل الاسرائيليين والصهيونيون هكذا يعني
1: صحيح فعلها. صحيح
2: لو كانوا متوحدين يعني على كلمة واحدة
1: نعم
2: لما عبث اليهودي ولا ما سحر ولا ما استهزع بالمقدسات الإسلامية.
1: أحسنتي. نعم
2: يعني لو كنا يدا واحدة يعني بدل ما نفعل لنا يعني ضوضاء ومهاترات
1: نعم
2: وكل واحد يعني يغني على ليله
1: نعم
2: يعني لماذا لا ننظر نظرة واحدة يعني لماذا لا نكون يعني يدا واحدة
1: نعم
2: للدفاع عن هذا المقدسات الإسلامية.
1: نعم
2: كمان التحية للسيد الجاد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي.
1: نعم.
2: فلولا المسيرة القرآنية لكنا يعني إعداد الموتى يعني. نشكر الله على هذا الجائد العظيم. تحية لكم يا أستاذ ونتمنى أن يعني أن تستمروا في هذا البرنامج.
1: حفظكم الله وشكرا جزيلا لك أختنا الكريمة. الله يبارك فيكم. طبعا بالنسبة للبرنامج هو إن شاء الله سيكون معكم كل يوم ثلاثاء الساعة 10 مساء على الهواء مباشرة ولو إعادات في الأربعاء يعني. والاتصال قائم في كل حلقة على الرقم 01-322-653 وفي كل أسبوع بنكون نأخذ موضوع. بما أشارت له أختنا الكريمة حول الوحدة الإسلامية، العدو كان يدرك خطورة الوحدة الإسلامية واشتغل على تفكيك المسلمين، اشتغل على تفكيك العرب والمسلمين. يعني قال هذولا شيعة، وقال هذولا سنة، وقال هذولا مش عارف إيش. احنا في اليمن طبعا حاول كثير إنه يعمل عندنا فتنة لتقسيم الناس سنة وشيعة، بس ما مشيش الموضوع هذا، ما استرفش. الناس دارين نحن كلنا مسلمين على منهج واحد وعلى خطى قائد واحد، لا قصة سنة ولا قصة شيعة. احنا مع ديننا الإسلامي الذي جاء ابو محمد بن عبد الله، مش مع الروايات الإسرائيلية، مش مع القصص اليهودية، مش مع الأفكار الغربية اللي دخلوها لنا باسم الإسلام وقالوا لنا هذه من الإسلام وهذه من الدين الإسلامي، وهي لا من الإسلام ولا من القرآن ولا أنزل الله بها من سلطان. خلينا نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
0: السلام الله عليكم.
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم قلنا من معي.
0: حسين حجر بحاني.
1: حياك حياك يا صديقنا العزيز، تفضل.
0: لكم من أول
1: نعم نعم نعم نعم نذكر
0: يا سيدي ما تطرحوه في غاية الأهمية.
1: نعم.
0: قبل ما أدخل معكم في الخط
1: إيه؟
0: كنت أتبع لكم كيف غنى الصهيوني على نغمة الشيعة والسنة.
1: نعم.
0: للمغفلين.
1: نعم.
0: ولذلك نقول هل هم يقولوا بروتستانت وكاثوليك؟
1: شفت شفت هذه نقطة مهمة. أيوه.
0: كاثوليكية بيصيروا مع الصهيونيين مع أعداء.
1: نعم نعم.
0: التاريخيين.
1: نعم. المسيحية الصهيونية ماشية مع اليهود على قلب واحد، وما قالش هذا مسيحي وهذاك يهودي.
0: لمجرد كذبوا عليهم اليهود.
1: صحيح.
0: مع الجيل المسيحي.
1: نعم.
0: لا إذاهم أي فضل من هذه البعثة.
1: نعم.
0: هذا المهم في هذا النقطة. إن إحنا يجب أن نتسلح بالوعي.
1: نعم.
0: على ذكر ما عملها القرد ترامب.
1: نعم.
0: أمس بالنساء للحرم.
1: نعم. الكعبة. نعم.
0: والمكة.
1: نعم.
0: والشعب باطن.
1: أكيد أكيد.
0: ياس. يشتي يقيس بعد بعد التوقيع. كيف الناس؟ هل
1: عندهم
0: هل عندهم جراحين ولا مشدودين؟
1: نعم صحيح.
0: وعلى فكرة خروج الناس إلى الساحات هذا مش في دعوة اعتباطية من السيد ولا من الشير. هيك الناس اليهودي يجيس والصهيوني يجيس على مستوى حل قل عدد المشاركين
1: الذين
0: خرجوا أم لا؟
1: نعم نعم نعم.
0: المواضع هذه يجب أن اولا مساله التسليم للقياده هذا
1: نعم.
0: شيء مهم جدا.
1: نعم.
0: المساله الثانيه نحن نعرف انه ما بفعل شيء الا في مصلحه الامه.
1: نعم.
0: مساله القنوات هذه التي جالسه تتغني الصهيونيه مثل الحداث.
1: نعم.
0: والجزيره وغيرها.
1: نعم.
0: انا ادعو الناس الى مقاطعتها. لماذا؟ البعض يقول أنا قد أنا واعي وأنا قد هذا اللي بيشتغلوا شغل أدلج يلعب بأفكار الشخص. مثلا على سبيل المثال عندما بتجي الجزيرة وتعرض لنا المآسي اللي بتحدث في فلسطين، ما هو الغرض؟ إنه يوصلك لليأس إنه هذا اللي بيفعله الفلسطينيين ما بيشتغل فيه تلك يفهم ثم ما بيضع فيهم لو نفلت من هذا القبيل.
1: مش
0: داري ما بيقولش ما بيقع بالعدو أن المسألة سجال.
1: شوف الـ الـ الـ الـ الـ الـ العلامة الفارقة الآن
0: لهم قتلى ولهم.
1: نعم.
0: أيضا خراب في نسبة مواقع لا غير ذلك من الخسائر.
1: إذا أردت أن تعرف اليوم من هو المسلم الحقيقي، هو من يخرج دفاعا عن مقدسات الأمة.
0: طبعا طبعا يا سيدي.
1: إذا أردت أن تعرف من هو الإعلام الذي هو مسلم، سترى أنه يعني يهاجم ترامب اليوم ويهاجم الغرب الكافر، لكن الإعلام الذي يدعي بأنه مسلم أو عربي وهو يعني يروج لترامب ولأخبار ترامب في الوقت الذي يتهجم فيه ترامب على قبلة المسلمين ويصفها بالقمامة، فهو قمامة ابن قمامة ولا له دخل بالإسلام.
0: نعم. ولذلك أنا دعوتي للواعي.
1: نعم.
0: اللي بيقول شبسرها على مين دبسر ده بيقولوا. أنت أكثر مني خبرة في هذا الموضوع. أي قناة يقاس
3: قيمة الإعلانات فيها وأهميتها لعدد المشاهدين.
1: نعم، وبالتالي المقاطعة هي من تدمرها. صحيح،
3: زيها زي المتوتري.
1: صحيح صحيح
3: صحيح. كل ما عدد زاد عدد الزوار للموقع،
1: نعم،
3: أو اللايكات،
1: نعم،
3: في حاسبه نفس حكاية القدمات.
1: صحيح.
3: وبالتالي كل شخص يجب أن يعلم أنه بمجرد ما يضغط زر القناة هذا أنه بيدفع لها بطريقة أو بأخرى.
1: صحيح، أنا أشكرك.
3: أو بيساعدها على النمو والازدهار. يتركها، لو تركها هذا وهذا وهذا وقل مشاهديها هيقل دعمها من الصهيونية.
1: صحيح،
3: هيقل أثرها في الساعة وستنتهي.
1: نعم، وهذا يعني يجب أن نطبقه جميعا بمقاطعة هذا الإعلام المتصهين أيا كان. شكرا جزيلا لك أخي العزيز حسين حجر. والذي يريد اليوم أن يقيس المشهد أو أن يرى البوصلة، فالبوصلة هي بعودتنا إلى ديننا، بعودتنا إلى حضارتنا، بتمسكنا بقيادتنا. غير ذلك فسنكون نسخة مكررة من شعوب مسخت تماما، لم يعد لها علاقة لا بالإسلام ولا بالهوية ولا خلاص ممسوخة. لكن أنتم اسألوا أنفسكم سؤال، كل واحد يعني يطرح نفسه أمام هذا السؤال: ليش العالم كله مجتمع ضد اليمن وضد السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله؟ ليش هذا العداء علينا؟ من يوم ما نجحت ثورة 21 سبتمبر بعام 2014 قامت القيامة علينا. 21 دولة، جارنا الشقيق ابن الكلب أول من قام فوقنا. ها؟ ليش؟ طيب إيش السبب؟ لأنهم عارفين أن في هذه البلد وفي هذه الأمة ثمت مشروع يعيدنا إلى ديننا الحقيقي، ثمت مشروع يعني يقدم الإسلام بصورته الحقيقية، الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله، هذا الإسلام الذي يجاهد الكافرين، هذا الإسلام الذي يقوم على الظالمين، هذا الإسلام الذي يرفض أن يخنع للظالمين وللكافرين. فبالتالي لما تسأل نفسك هذا السؤال بتعرف إنه الاستهداف الممنهج، الشائعات كل يوم، التضليل، الكذب، الترويج، الضخ، يعني ضخوا أموال من أجل يغيروا واقع في اليمن. نفس الأمر يعملوه مع حزب الله، نفس الأمر يعملوه مع الجمهورية الإسلامية في إيران، نفس الأمر يعملوه مع أخوتنا في العراق، نفس الأمر يعملوه مع أخوتنا في غزة، لأنهم يريدون أن نكون نسخ مكررة من أمم يعني مسخت عن دينها وعن هويتها. نأخذ اتصال. ألو، مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
4: أبو محمد.
1: أهلا وسهلا بأبو محمد، تفضل أخي الكريم.
4: حياك الله، أشكركم على هذا البرنامج الرائع.
1: حفظك الله ورعاك. شكرا.
4: أول تحية للرجال في جيش الجبهة.
1: نعم.
4: مواضع الشرف والعزة.
1: نعم.
4: هذه أولا.
1: هؤلاء الأبطال الأحرار. نعم.
4: السيد عبد الملك والقيادة السياسية وكل رجل مخلص في اليمن أن يتحرك.
1: نعم.
4: لا نتباضى. السعودي نجس. السعودي دمر العالم العربي والإسلامي.
1: وقد وقته.
4: وخاصة اليمن بالذات.
1: نعم.
4: حاصرنا، دمرنا، قتل، دمر كل المحكي عليه واحتلفوا.
1: نعم.
4: لو تنظر حرب السعودية في اليمن ونفس الحرب أيها في فلسطين ولبنان، نفس الكلام ونفس الكلام.
1: نعم.
4: هذه واحدة. ثانيا الإعلام، حتى عن الإعلام أحسن حجر رحمه الله.
1: نعم.
4: أنا أنظر أظن أشوف القنوات كلها.
1: نعم.
4: قنوات الجزيرة ألعن قنة في الوطن العربي.
1: للأسف.
4: هذه أول قنة.
1: نعم.
4: الثاني نيوز وعربية، ولكن الأولى هي هذا. أنا كنت أتمنى أن إيران تضرب قنة الجزيرة، هذه أمنيتي الوحيدة.
1: إن شاء الله ملحوقة.
4: يكون على وعي كامل.
1: نعم.
4: وحجز الأمن. من المصلبين عندنا في البلد. وننظر الأخوان الجنوبيين في الجنوب.
1: نعم.
4: ولا حاجة المرتزة لا كل بلاد، لا كل عاصمة عربية.
1: نعم.
4: أي عاصمة عربية تمنع ما ترجع المرتزة لا وطنهم ويسلموا ما اختلسوا. تعتبر العلاقة معهم مقطوعة غير موجودة.
1: نعم.
4: هذه الوجع الحقيقي حتى يكون المرجع على التاريخ كله.
1: نعم.
4: لو تنطر السعودي من حق العنومة وما جاي ولا ولا ولا ولا ولا ولا من قتل الحجري في لندن السعودية، من قتل النعمان في بيروت السعودية، كما حنقص عملاء بعد ما تمسكت بالعملاء داخل اكتبوا لي ابعدوا لي وبعد اليد الآزمة اليد الآزمة اليد الآزمة اليد الآزمة مكونة غير اليد الآزمة اليد الآزمة وهم جال منهم اللي بنفذوا.
1: نعم
4: فنصحى من هذه النقطة ورجعنا للقيادة السياسية والسيد عبد الملك وكل مواطن شريف وكل إنسان شريف وكل إنسان له وطنية وكرامته.
1: نعم
4: أن نكون متحذرين لهذا الشيء كله وأي متصرف بتصرف بقطع يده
1: صحيح
4: سواء من كذاب من مختلف من نصاب من لا من كل شيء.
1: نعم
4: ثاني شيء أنا أنادي حكومة بالضبط مثلا للمرور أو أتاوز مثلا تبرعات أو ما تكون لازم تدي أسناد لناس مخصوصين ويستلم بسنة حتى لو كانت مثلاً يسلم محسن.
1: ما الحكومة على هذا الشيء يا أبو محمد لي ما ندخلش بموضوع ثاني بس الحكومة يشتي لي حلقة ووعد أغبر نصبنا صبان نصبنا والنشفة ونصبنا والنشفة سعى عليك إن شاء الله في الحلقات القادمة نحدد له حلقة ونسلخ يسلخ الحكومة بلاوي كثير شي واحد يتكلم عنه.
4: فأنا أقصد هذه ثبات للدولة وميزانة الدولة وخزينة الدولة.
1: نعم
4: هذا لو قلت واشكركم على هذا.
1: شكرا جزيلا لك ابو محمد الف شكر لك.
4: الاعلامي
1: حفظك الله
4: اعلامي شريف
1: حفظك الله وشكرا لك.
4: ان الاعلام عندنا لازم يتحرك
1: ان شاء الله ان شاء الله وشكرا جزيلا لك. وخلونا نسمع ما قاله الشهيد القائد حول أهمية ارتباطنا بالقرآن الكريم من جديد ونتعلم ونعلم أبناءنا وبناتنا ونساءنا. وطبعا الشهيد القائد لم يقل هذا الكلام من فراغ وإنما هو يدرك أنه سيأتي علينا زمن وسيأتي علينا وقت يريد أن يبعدونا عن القرآن ويريد أن يمحونا من القرآن ويريد أن يغيروا تفكيرنا ومفاهيمنا وارتباطنا بديننا وبقرآننا. ونذكركم أنه احنا مستمرين باستقبال المكالمات منكم فيما تبقى لدينا من وقت على الرقم 01-322-6533. وخلونا نسمع الشهيد القائد ماذا قال.
5: نعتبر القرآن الكريم من جديد ونتعلمه ونعلمه أبناءنا وبناتنا ونساءنا ونكثر من تلاوته ونهدي مصاحفه لبعضنا البعض وأشرطة تلاوته. نتحرك في إطار أن نشد أنفسنا إلى القرآن من جديد وأن نرسخ قدسيته ومكانته وعظمته في نفوسنا من جديد.
1: ترسيخ قدسيته وعظمته في نفوسنا من جديد لأنه يدرك ويعلم كان أنه سيأتي من يريد أن يسيء للقرآن ومن يسيء للإسلام ولمكة ولقبلة المسلمين لأنهم يعتقدوا أن هذا هو المدخل لأن يعني يدجن الشعوب ويغيب الشعوب عن ارتباطها بدينها وبقيمها وبإسلامها وبمبادئها الذي يجب أن تستمر عليها. الاستهداف الممنهج الاستهداف المستمر والمتكرر في ظل الصمت والتخاذل يعني دويلات الخنوع العربي لدويلات الخليج المتصهين يعني استطاع اليهودي واستطاعت المنظومة الشيطانية أنه تحيد هذه الدول وخلاص خرجته من المواجهة. يعني شوفوا في بداية الصراع مع الكيان الصهيوني كان صراع عربي إسرائيلي اسمه، بعدين صار اسمه صراع فلسطيني إسرائيلي، وبعدين حولوه من صراع بين يعني فلسطين وإسرائيل بعد ما أخذوا السلطة الفلسطينية وصهينوها إلى أنه صراع بين حركات المقاومة وإسرائيل. لكن بعودة الأمة الإسلامية إلى محور الجهاد والمقاومة ووجود قائد مثل السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله وهذه الحمية على المقدسات وعلى القرآن وهذا الخروج، يعني اليوم لن تجدوا قائد في الأمة الإسلامية كله إنه يدعي ويخرج يعني يخرج الشعب من كل المحافظات بهذه الحشود المليونية. لن تجدوا قائد يعني تلتف حوله الأمة بهذا الشكل وتخرج بهذا الخروج الواعي الذي خرج هو عارف ليش خرج، مش مثل أيام الخروج حق أيام عفاش اللي كان يحملهم يعني أبو 2000 ولا أبو دقيقة التحرير. لا، هذا خروج هو عارف انه بيخرج يمشي مسافات وبيخرج بين الشمس وبين الحمى، وخرج من قبل بايام المطر وخرج وكذا، وايام خرج تحت الطيران، كان الطيران يقصف في السبعين وفي الرئاسة، والشعب لم يستسلم لانه عارف انه يمشي بعد قائد بوصلته معروفة ومساره معروف وتوجهه معروف والخيار اللي ماشيين فيه معروف. نحن ماشيين في سبيل الله متوكلين على الله، مش خايفين من حد، لا خايفين من أمريكا ولا عاملين حساب للطاغوت ولا لقوى الشر ولا لقوى الشيطان. كانت تقصفنا دول التحالف، وبعدها دخلت أمريكا وإسرائيل بشكل مباشر وبريطانيا معهم، والشعب هذا لا زال ثابت على موقفه، ما تغيرش. خوفونا، هددونا، قطعوا المعاشات، حاصرونا، قفلوا المطار، ضربوا الموانئ، منعوا الغذاء، منعوا الدواء، يعني ما عاد خلوا شيء إلا وحاربونا فيه. لكننا لازلنا ثابتين، لازلنا متمسكين بالنهج اللي احنا عليه، يعني مهما عملوا فينا لن نتراجع عن هذا الخط، لن نتراجع عن هذا المسار، احنا ماشيين بمسار ومكملين فيه إلى أن يعني نصل إلى النهاية، والنهاية عندنا إلى أن يعني يستشهد الواحد أو يتوفاه الله. ما فيش مسار آخر، ولا في خيار آخر، ولا في توجه آخر. ولا يعتقد الغرب الكافر والعرب المتصهين أنه بيغير من رأي اليمنيين، ولا يعتقد السعودي أنه بشكل من الأشكال ممكن يغير يعني من توجهات اليمنيين أو من مسار اليمنيين. ربما أنه القيادة قدرت بوقت من الأوقات وبفترة من الفترات أولوية مختلفة، لكن مثل ما كان التوجه اليوم بأغلب المشاركات أنه آن الأوان لأن نقول للمملكة حان وقت الحساب، جاء وقت الحساب مع السعودي، خلاص الآن وقت التصفيات النهائية، الآن وقت جرد الحساب بيننا وبين السعودية. المطار لن يبقى مغلق، والموانئ لن تبقى محاصرة، والوضع لن يبقى على ما هو عليه، والمرتبات لن تبقى مقطوعة. آن الأوان للحساب. السعودي اليوم عليه فاتورة طويلة لهذا الحرب، عليه فاتورة تعويضات، وجاء الوقت أنه يسددها. وبالنسبة للداخل، المسؤولين اللي تعودوا على السبهللة والبهطلة، هذولا كمان لازم يشدوا من حزامهم، خلاص المرحلة الآن حاسمة، وإحنا في في في في مرحلة النهائيات، يعني إحنا بنهاية وقت الحلقة وبنهائيات المرحلة القائمة. فلذلك عليهم أن يستوعبوا جميعا في الداخل والخارج. والقصص هذه اللي يشتغلوا عليها الإصلاحيين الملاعين، حكاية أنه الصحابة ومش عارف إيش والنغمة الطائفية، ما بتمشيش علينا. الذي يخرج اليوم بحشود مليونية للدفاع عن قبلة المسلمين لن يسيء أو أن يخطئ بالإساءة لا للصحابة ولا لغيرهم. من يخرج اليوم ليدافع عن القرآن الكريم بمسيرات مليونية حاملا بيد المصحف وبيد أخرى السلاح، ومن خرج للدفاع عن فلسطين وللدفاع عن أهلنا في لبنان وشارك في عمليات الإسناد، لن تنطلي عليه قصص وروايات الفتنة الطائفية الذي يريد العدو أن يقحمها بيننا أبدا. إحنا شعب واعي، إحنا عارفين أن الصحابة عند الإصلاحيين هم محمد بن سلمان ومحمد آل جابر، مش عمر بن الخطاب ومش عارف، لا لا لا لا، الصحابة عندهم هذول، هم الصحابة عند حزب الإصلاح هم محمد بن زايد حتى وإن دعس لقوفهم، ومحمد بن سلمان وإن دعس على رقابهم، هذول هم الصحابة. لا تصدقوا حكاية ثانية ولا تصدقوا رواية ثانية. عائشة رضي الله عنها ليست عائشة أم المؤمنين الذي نقدسها ونجلها، عائشة عندهم هي إيفانكا ترامب، هذه هي الصورة عندهم. فلذلك عندما يقولوا هذول يسبوا الصحابة وهذول يسبوا أم المؤمنين، يا أخي أنت الآن حريص على الصحابة. طيب خلص أنا صدقتك أنك حريص على الصحابة، بس يا ريت تحرص على القرآن كمان وتثور لجل القرآن يا عزيزي. يا ريتك اليوم تثور أيضا لجل القبلة المسلمين، مكة المكرمة والكعبة المشرفة. لكن وقت ما كنت تحشد الناس للقتال ضدنا خدمة لليهودي كان تستخدم هذه النغمة وتقول دفاعا عن المقدسات. لكن عندما تستباح المقدسات ويدخل بن قفير هو المسلحين القذرين المستوطنين يدنسوا المقدسات الإسلامية، ما فتحكش لقفك بكلمة واحدة، ما نطقش بكلمة واحدة ولا اديك نخس واحد. واليوم ترامب، أنا عارف أنتم طبعا يا إصلاحيين ليش تتحاشوا ترامب، لأنه بيصنفكم، وإذا صنفكم بيزغوطكم. أنا داري أشعني، ما احنا مش غشمان، احنا عارفين انكم تسايروا ترامب لانكم خايفين منه. لم تخافوا من الله سبحانه وتعالى بقدر خوفكم من ترامب، لم تخافوا من عذاب النار كما تخافوا من ترامب ومن محمد بن سلمان. يا ارذل الخلق، يا من تماهيتم مع المنظومة الشيطانية وصرتم اعوان للشيطان وصرتم ادوات بيد الطاغوت. مع الاسف الشديد يعني تحول هؤلاء المرتزقة المنافقين إلى أدوات يحركهم الشيطان والكفار كيفما شاءوا، ويجي يوم الجمعة وهو ماسك مسواك بيده وحاشف الثوب، هذاك محمد الحزمي ولا مدري اسمه ذا حقهم، ها حاشف الثوب وتوضي والسجدة ملان جبهته ابن الكلب. ايش دخلك بالإسلام انت؟ ايش دخل جدتك بالإسلام؟ مع احترامي لجدتك ولأبوك لهم كانوا محترمين، بس بيني وبينك لهم محترمين انهم ربوك صح، انهم عرفوا كيف يربوكم. انتم ادوات للصهيونية، انتم ادوات للكفر، وتمثلوا علينا وتقلدوا علينا انكم مسلمين وانتم لا لكم دخل لا بالإسلام ولا بالمسلمين. حلقتنا تنتهي هنا، وموعدنا يتجدد معكم بمشيئة الله تعالى الثلاثاء القادم. وأشكر لكم متابعتكم، وتحملتم شوية نتنرفز شوية نبرد شوية، يعني الموضوع فعلا منرفز الأمانة. وأشكر المشاركين الذي اتصلوا وشاركوا معنا، والذي ما حالفهمش الحظ وما قدرناش نستقبل اتصالاتهم بحلقة اليوم. إن شاء الله بالأسبوع القادم احفظوا الرقم من ذا الحين، والثلاثاء القادم بدأوا اتصلوا من الساعة 10:30 قولها، وإحنا إن شاء الله بنستقبل اتصالاتكم من بداية الوقت على الرقم 01-322-653. كان معكم من الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، والإخراج المهندس الرائع محمد الفرح، ومن الإدارة الفنية مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، ومدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، ومدير عام إذاعة سام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. حلقتنا انتهت، استودعكم الله، ونختمها بزامل قل لأمريكا اللقيطة في أمان الله.
6: أمريكا اللقيطة قل لأمريكا، أنت أوجاع الخريطة، أنت أوجاع، أنت داء في البسيطة والشرق الخليطة. الله

0: نحن الأنوار لمقتبس، نحن الأطهار من الدنس، نحن الإعصار لكل عصي فليعلم كل أعادينا. الله أكبر.
1: الموت
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
3: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 14:00 عصرا.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: ماذا ستكون النتائج لو صمتنا، لو سكتنا، لو تقبلنا كل شيء؟
1: ماذا ستكون النتائج لو صمتنا، لو سكتنا، لو تقبلنا كل شيء؟

0: نعود من جديد أمام هذه الأحجار لنقول هل نحن مستعدين أن لا نعمل شيئا؟ كما إذا قلنا نحن مستعدين أن نعمل شيئا، فما هو الجواب على من يقول ماذا نعمل؟ أقول لكم أيها الأخوة، افرحوا. الله أكبر.
1: أول نتيجة لهذا الموقف الشعار النشاط التوعوي من منطلق الثقافة القرآنية، العمل لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية إلى آخره، هي كسر حالة الصمت. ثم هو عملية تحصين داخلي، وهو أيضا توجيه لبوصلة العداء نحو العدو الذي يراد له في سعيه ومن خلال أدواته أن يتحول هو إلى من يقود الأمة. هذه مسائل مهمة جدا ومنطلقات أساسية لهذا المشروع القرآني الحر والمسؤول.
0: ونحن نقول
2: مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت،
0: مهما كانت الوعود،
2: مهما كانت الوعود،
0: مهما حاولوا أن نصمت
2: لن نصمت.
0: أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله الذي قال لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟

0: لنا خصة. خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السوريين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصة.
1: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبا الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصا من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1948، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، منحيد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود وهذه التجزئة اللي عملها
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على الإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبا الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو لنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو لنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو لنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوسائل بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وسائل.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة، نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسس.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: اسم المستلم ورقمه
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
0: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
1: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود أحمد.
4: هنا سام،
5: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
7: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
6: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
8: مسيرة وقيم،
7: مسيرة وقيم.
6: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
8: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
6: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
9: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 21 بعد 600، التزكية والإيمان. القسم الثاني.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من الأسس التي تقوم عليها التزكية، وهي التزكية والإيمان، وضرورة الإيمان للتزكية، وأنه لا تقوم التزكية الحقيقية إلا به. قد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول أولئك الذين يمارسون بعض أنواع البر في الظاهر من دون منطلقات إيمانية، ولذلك يستعملون البر كوسيلة للخداع، وكوسيلة لتبييض الأموال، وكوسيلة لكسب التعاطف. يعني حتى الآن مثلا جهات ما يسمى بالنص دعاة النصرانية أو غيرها يفعلون هذا الأمر، يذهبون إلى أفريقيا، يذهبون إلى مناطق معينة، ثم ينشرون بينهم تلك المعاني، حتى بين المسلمين يذهبون إلى المسلمين ويفعلون هذا بهم، ويعطونهم أحيانا تأشيرات، يعطونهم إقامة، فيظهرون أمامهم بأنهم محسنون، والغرض هو جرهم إليه، أحيانا حتى ليس جرهم للنصرانية، المهم أن يتركوا دينه. ثم ذكر سيد عبد الملك استغلال البر سياسيا أو في خدمة الأهداف الشيطانية. طبعا هذا كله نتيجة عندما نبعد البر عن الإيمان، فيقول البعض في إطار المكاسب السياسية، والبعض في إطار الأهداف التي هي أهداف شيطانية، كمثل عمل المنظمات، منظمات الكثيرة التابعة سواء للهيئة المتحدة أو غيرها، تنشر مفاهيم، تنشر أفكار، تنشر قيم، لديها أهداف شيطانية من وراء ما تقدم، لا تقدم على أساس فعل الخير والبر والقربة إلى الله بدافع الخير، بل بدافع إيماني تريد أن ولذلك نرى في الواقع يعني هذا الأمر يعني يفعلون ذلك الضعف ما يظهر خيرا، ثم بعد سنوات نجد أن تلك المناطق التي كان فيها يعني البر من تلك المنظمات تصبح فيها تمرد وتصبح فيها مشاكل وتصبح الدولة فيها مشاكل وتصبح الدولة فاشلة وتحصل المقاتل الكثيرة. يعني الكثير ينظر فقط إلى صورة العمل ولا ينظر إلى المآلات. دائما المؤمن هو الذي صاحب الأفق البعيد، الرؤية البعيدة، لا ينظر إلى ذلك الأمر فقط. لذلك حتى الدول مثلا أمريكا تعطي مساعدات مثلا لمصر أو الجيش المصري وتشترط عليه أن لا يقف مواقف كذا، أن لا يفعل كذا، أن لا يفعل كذا، بحيث يتخلى عن كل مسؤولياته. وهكذا بالنسبة لكل العرب يصبحون مجرد حيوانات داجنة تأليفة، يعني حتى مجرد التنديد والاستنكار لا يستطيعون. أحيانا حتى يستأذنون الأمريكي في العبارات التي لا تجرح مشاعره حتى يعبروا بها عن مواقفه مع إخوانه. ثم ذكر السبب في اهتمام القرآن الكريم بتحديد مفهوم البر بدقة، يقول ولذلك فالقرآن الكريم في مسألة البر يرسم لنا في العنوان الأول، يعني الله تعالى أول ما ذكر الإيمان، ما يكون هو المنطلق لفعل البر لعمل البر، فيمثل الدافع النظيف الدافع السليم. البر لا بد أن يكون له في بادئ الأمر وفي واقع الحال داخل النفس منطلقا سليما، يعني يبدأ البر من النفس ليس من الخارج، يبدأ من النفس من خلال ذلك المنطلق السليم. يقول منطلقا سليما، منطلقا صالحا، منطلقا يمثل برا، يعني وهو الإيمان. إذا كان ما وراء ما يقدمه، إذا كان ما وراء ما يقدمه الإنسان دوافع سيئة، دوافع غير مشروعة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، دوافع سلبية، دوافع معينة غير إيمانية ولا برة ولا صالحة، فلنيته لمقصده لدوافعه تأثير سيء. طبعا هنا الله تعالى كذلك عندما ذكر الإيمان باعتباره أول منطلقات أو المنطلق الأول للبر إيمان بالله، كذلك ليبين أن ما يسمى بنوع البر ومشروعية البر وهل هذا بر أو ليس برا، يعني من يحدد لنا كونه برا؟ هو الله سبحانه وتعالى. لأن هناك مثلا من يهدي أخاه أو صديقه يهديه له خمر يقول هديت له هدية وقدمت له حسنة وهو يهديه محرما، فلذلك لابد أن نحدد يعني ما هو ذلك البر. يعني حتى الشخص عندما يدفع الصدقة لا يدفع صدقة لشخص يعلم أنه سيشتري بها مخدرات مثلا، بل يدفعها لشخص يثق في أنه سيعمل بها ما يحتاج أو سيقضي بها حاجته التي الأساسية، وليس ذلك الأمر المحرم. هناك من يعطي الصدقات أو أموال كثيرة لمنظمات، هذه المنظمات تدفعها لجهات مشبوهة، وبالتالي يصبح يعني بعنوان الإغاثة، الإغاثة لفلسطين أو كذا، يرسلها لجهات مشبوهة وهي تستغل تلك الأموال لتمرير رسائلها. ولذلك يعني لسنا مطالبين فقط بأن نتصدق أو نعمل البر، بل مطالبين كذلك بأن ننظر مدى شرعية ذلك الأمر ولمن يدفع والمآلات. المؤمن هو الذي ينظر إلى المسألة من كل الزوايا. يقول لا ترضي الله سبحانه الدوافع السلبية، دوافع معينة غير إيمانية ولا بارة ولا صالحة، فلنيته ولمقصده ولدوافعه تأثير سيء تجاه ما يقدم. فالبر يجب أن يكون بداية في نفسك لتربية الإنسان على الإيمان بالله واليوم الآخر وغير ذلك، في مشاعرك، في دوافعك، في اتجاهك، وأنت ترسم لنفسك أهدافا معينة، ما الذي تريده من وراء ما تقدم، من وراء ما تعمل، من وراء ما تساهم به. ثم ذكر السلبيات المرتبطة بالدوافع غير الإيمانية، فقال الإنسان إذا كان يساهم ويقدم ويتعاون في البر ولكن ليس من منطلق إيماني، سيترتب على ذلك استحقاقات، مطالب، أهداف، ثم تمثل هي بحد ذاتها مشكلة في أسلوبه فيما بعد، لأنه يرى فيها وسيلة لأهداف شخصية، لمصالح شخصية يريد في مقابلها المقابل من الناس، هو يعمل لأنه يضع في ذهنه أنه سيكسب مكاسب، سينال عوضا دنيويا. طبعا هو لا ينتظر ذلك العوض من الله، وإنما ينتظره من الذين يقدم لهم ذلك الإحسان. يقول يريد في مقابلها المقابل من الناس، وقد يكون المقابل الذي يريده من الناس سيئا أو سلبيا، تأثيراته سيئة أو استغلاليا، على حساب ما هو حق وما هو خير لمصلحة شخصية فحسب، حتى أحيانا حتى يطلب منهم أن يسكتوا، يعني هو يظهر حتى لا ينكروا عليه، يقدم لهم برا ثم يمارس ما شاء من المنكر ويتعاطف معه. ولماذا؟ لأنه كما يقال لطالما استعبد الناس إحسانه، فيصبح الشخص ضحية لذلك الإحسان، مثل ما يفعل الغرب عندما يعطي بعض المساعدات أو يظهر بعض فهنا الناس يثنون عليه ويتخلون عن الولاء والبراء، مع أنه ذلك تلك الدولة يعلم أنها تمارس جرائم، ولكن مع ذلك يغض الطرف عنها، بل قد يدافع عنها. لماذا؟ لأنه تلقى منها مساعدات، فلذلك هذا الشخص يضحي بدينه، يضحي بمستقبله من أجل تلك المساعدات المحدودة التي لم تقصد لوجه الله، وإنما قصد بها أن تستثمر في هذا الأمر. ولذلك مثلا أحيانا في مجلس الأمن وغيره نرى تصويت الكثير من الدول التي ليس لها مصالح في قضية مثلا ضد فلسطين أو لخدمة أمريكا. لماذا؟ لأنها تلك الدول خاضعة للمساعدات الأمريكية أو حتى للتهديد الأمريكي، المهم أنها تصوت، مع أنها في ذاتها لا عداوة لها مع فلسطين، ولكن نتيجة ذلك ما يسمى المساعدات، تلك المساعدات أو غيرها، تصبح ضحية للموقف الأمريكي. ولذلك طبعا انتفاء العدالة، لأن العدالة أن المستكبر هو المتسلط، إما بسيفه وبصوته وبقهره أو بذلك الفتات الذي يقدمه، يستغل ما يسمى بالحوافز والمطامع والمخاوف، الرغبة والرهبة، يعني مثل ما تفعل الإنسان مع الحيوانات عندما يقدم لها هكذا صورة علف أو حيوان أو طعاء أو كلأ وهو يريد أن يجرها ليذبحها، هكذا هؤلاء يفعلون بالبشر، يعني عندما يجروهم لمقتلهم، لأن الإنسان عندما يتخلى عن كرامته، يتخلى عن إنسانيته، يتخلى عن مواقفه، الحقيقة هو ذبح لأنه لم تبقى له وجود، الإنسان بكرامته وعزته ومواقفه وليس بذله وهوانه. يقول فلذلك في الإنسان في اتجاهاته العملية يجب أن يكون منطلقه منطلقا إيمانيا، أن يكون مبدأه وتكون دوافعه إيمانية، ينطلق من منطلق إيماني بدوافع إيمانية. طبعا هذا نجد حتى أعماله فيها بركة، صدقته فيها بركة، لماذا؟ لأنه انطلقت من هذا الدافع، أحيانا يدفع حتى لو شيء قليل ولكن الله تعالى يبارك فيه، بخلاف ذلك الآخر الذي لا بركة في ذلك الخير الذي قدمه، بالإضافة إلى أن ذلك الذي قدمه قد يكون من حرام، لذلك صاحب الشر قد يكون من حرام، الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر المعاني والآثار الكثيرة المرتبطة بالإيمان الحقيقي الفاعل، فقال الإيمان بنفسه يجب أن يكون دائرة مكتملة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى بما له من أثر في نفسك، في رجائك نحو الله، ترجو الله، ما تبتغيه من وراء ما تعمل، ما تريده، ما ترجوه، ما تأمله، ترجو من الله سبحانه وتعالى، ووجهتك فيما تعمل الله ورضوانه سبحانه وتعالى. إذن هذا الإيمان طبعا له تأثير في كل الجوانب، ينشر الرجاء في الله، والله تعالى أهل الرجاء، الله تعالى كريم لطيف عفو غفور، فنرجو أن يغفر لنا، نرجو أن يعفو عنا. طبعا الرجاء كما سنرى إن شاء الله بشروطه، الرجاء مع العمل كما سنرى إن شاء الله. كذلك الإيمان يدفعنا إلى، يحركنا الإيمان الحقيقي طبعا والذي يؤثر في هذه المعاني. يقول خوفك من التقصير، إيمان كذلك ينشر هذا المعنى، خوفك من المعاصي فيما عليها من عقوبة، وهو جانب أساسي من إيمانك بالله، يعني الورع والتقوى لا يمكن أن تتحقق من دون هذين الأمرين، الخوف والرجاء. يقول فأنت تخشى الله إن فرطت، إن عصيت، إن قصرت، إن ارتكبت الحرام، فيمثل هذا دافعا في فعل ما يقيك من عذاب الله، وفي تجنب ما يسبب لك سخط الله سبحانه وتعالى، فله أثره ابتداء في أن تبادر لفعل البر، وأن يكون ما تفعله من البر وما تقدمه من البر بنية صالحة، بدافع نظيف، بدافع سليم، بدافع عظيم، بدافع خير. الخير في نفسك، البر في نفسك، فكان عطاؤك وفعلك امتدادا له ونتاجا له وثمرة عنه. يعني ذلك البر هو فيض يفيض من نفسك. يعني الشخص عندما يكون منطلقه الإيمان، هذا مثل الحديقة التي فيها الزهور ذات الروائح الطيبة، فهي لابد أن تخرج، يعني كل شخص يشم تلك الرائحة. هكذا المؤمن، الإيمان بالله هو حديقة غناء في نفسه، جميلة في نفسه، فبالتالي تصدر كل الأعمال بعد ذلك بسهولة وبأريحية وبتلقائية، يعني حتى صاحبها لا يشعر بأنه فعل شيئا. فإذا أثني عليه يستحي، يقول لماذا تثنون علي؟ أنا لم أفعل شيئا. لماذا؟ لأن الخير هكذا يفيض من حيث لا يشعر، مثل ما ذكرنا عن الأزهار، فهي تفيض هكذا، يعني لا يستطيع أحد يأتي ويقول زهرة شكرا يا زهرة، فأنا فقد وصلني ريحك الطيب، رائحتك الطيبة، لا يقول لها ذلك. لماذا؟ لأنها يشعر أنها تلقائية. هكذا بالنسبة للبر بالنسبة للمؤمن، فهو نتيجة تعمقه فيه وتحققه به يصبح صادرا بسهولة، ولا يحتاج حينها لما يحتاجه الآخرون من تقدير ولا من شكر، لأنه يعلم أن ذلك شيء عادي وشيء طبيعي وشيء فطري وشيء تلقائي، ثم يعلم أنه من الله تعالى. يقول أنا لم أفعل شيئا، الله تعالى هو الذي أعطى وأنا لم أفعل شيئا. ثم ذكر تأثير الإيمان المرتبط بمحبة الله. طبعا كل هذه الأمور لها تأثيرها، الرجاء، الخوف، المحبة. يقول الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يرسخ فينا المحبة لله، فننطلق فيما نعمل وفيما نقدم وفيما نعطي فيما نسهم فيه وفيما نفعله على المستوى الشخصي، على المستوى التعاوني، نفعله ونقدمه ونؤتيه نعطيه برغبة، برغبة المحب. إن محبة الله هي شجرة فيها كل أنواع المكان، الذي يحب الله ينطلق في الحياة من كل المعاني، في الجهاد، في الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، لا يبالي بشيء، لأنه كما يقال كيف يبالي ومحبوبه يراه. حتى روي في بعض القصص أن شخصا كان يضرب بضربا شديدا ولا يتألم، لا يصيح من الألم، فقيل له لماذا لا تتألم، يعني كان الضرب شديدا، قال كان محبوبي يراني وأنا أضرب، لذلك لم أريد أن أريه ضعفي. فقال يعني ذلك الشخص، إذا كان هذا المحبوب بشريا ومحدودا فكيف بالمحب الأعظم الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن لا يثير الشكوى. ولذلك الإمام الحسين في تلك الملحمة قال هون ما بي أنه بعين الله، يعني هذا هين جدا، لأن الله يراني، المحبوب يراني، لذلك يشعر بهذا الأمر، يشعر برغبة، يشعر بشوق كبير، بل يقدم نفسه كما قال الإمام علي فزت ورب الكعبة. هذا الفوز الأعظم وليس خسارة كما يذكر طبعا أولئك الغافلون عن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
7: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
8: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
7: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
8: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السابع عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على جبل نقم في العاصمة، وشن 12 غارة استهدفت منطقة حصن المخير بشبام كوكبان، واستهدف آليات صيانة في الطرق التابعة للأشغال بمنطقة الطويلة، وشن 4 غارات على منطقة طلان وجزاع في مديرية حيدان، و7 على شرق منطقة الملاحيض في الظاهر، وغارة على منطقة الغور في مديرية غمر، وشن سلسلة غارات على عدة مناطق في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 5 غارات على مناطق الجعملة وضحيان وفلة تسببت بتدمير منازل المواطنين، وشن 3 استهدفت منزل ومسجد ومحل تجاري في مديرية منبه الحدودية، وشن 3 غارات على مزارع نسيم واستهدف جبل أبو النار بعدة غارات بحجة، وشن عدة غارات على معسكر الدفاع الجوي في جبل علا بتعز، وشن عدة غارات على معسكر أسامة بذمار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدفت 4 مساجد في العاصمة بانفجار 4 سيارات مفخخة طالت كل من مسجد قطينة وجامع الحشحوش في الجراف وجامع الكبسي في حي الزراعة وجامع القبة وسط وغرب الأمانة، مستهدفا المصلين وقت صلاة المغرب، أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 60 مواطن بجروح مختلفة، كما أدت إلى أضرار مادية في الأحياء والمباني والمحلات المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيب 3 مواطنين في استهداف المرتزقة بقذائف المدفعية مسجد منيف بمديرية المتون في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي أكثر من 20 غارة على مطار الحديدة الدولي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدو 3 غارات على منطقة الصباحة في العاصمة، خلفت خسائر مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على منطقة ضخية بمديرية مجز في صعدة، وشن 3 غارات على مديرية حرض بحجة، واستهدف بغارتين شبكتي الاتصالات بمديريتي ذيبين وبني سريم، وخلفت الغارات خسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهدت فتاة برصاص قوى العدوان في قرية الحدادين بمديرية المسراخ في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 25 غارة على مناطق متفرقة من الجفرة وصلب بمديرية مجزر ونجد العتق بمديرية صرواح في مارب، وخلفت الغارات خسائر مادية كبيرة في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر فيما استشهد مواطنين 2 بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة. وفي محافظة مارب شن العدوان 22 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومدغل، وأدت الغارات لتضرر الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 103 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، تضمنت ضربات جوية لطيران تجسس مسلح على محافظة تعز، وتم تسجيل خروق بقصف مدفعي وصاروخي وإطلاق النار من قوى العدوان على منازل ومزارع المواطنين ومواقع المجاهدين في عدة محافظات في خروق متواصلة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 81 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 هجمات للطيران الاستطلاع المقاتل وخروق بالقصف المدفعي، و65 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن العدوان الأمريكي والبريطاني عدوان جوي بأربع غارات استهدفت جزيرة كمران، واستهدفت بست غارات أخرى مطار الحديدة الدولي في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، قصفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة في المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة التي تم قصف التجمع فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، لقي عدد كبير من مرتزقة العدو من الجيش السوداني المشارك في العدوان على اليمن مقتلهم بنيران الأبطال المجاهدين في صحراء ميدي الحدودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تمكنت قوات خفر السواحل من القبض على زورق تابع للعدو يتبع قوات فرنسية حاولت التسلل في المياه اليمنية، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر واحد على معسكر مستحدث بجيزان أصاب هدفه وخلف خسائر كبرى، ولقي القيادي المرتزق حسين بوخمي أركان حرب ما يسمى اللواء الثاني تهامة مع عدد من مرافقيه مقتلهم في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تمكن الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف مكثف للعدو في جبهة ناطع بالبيضاء، ونفذ المجاهدون عملية استدراج نوعية لقطع خط الإمداد على المرتزقة في جبهة الساحل وتدمير عدد كبير من المدرعات والآليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، قتل وجرح عسكريين سعوديين بقصف صاروخي على تجمعاتهم في الحسم خلف السديس بنجران، وقتل جندي بعملية قنص في الصوح قبالة نجران، ودمر الأبطال عربة بي ام بي للمرتزقة في جبهة نهم وقتل من فيها، كما دمروا آلية لهم وقتل من فيها في جبهة المهاشمة في الجوف، واستهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال 2 وصلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف تجمعات العدو السعودي والمرتزقة قبالة منفذ علم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، تمكنت وحدات الأبطال المجاهدين من قتل 17 مرتزقا بعمليات قنص في ميدي، وسيطر الأبطال على مواقع عسكرية كان يتمركز فيها المرتزقة السعوديين قبالة السديس بنجران، أدت إلى السيطرة على 4 مواقع وقتل وجرح عدد كبير منهم واغتنام أسلحة متنوعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذ سلاح الجو المسير عمليات واسعة باتجاه مطار أبها جنوبي السعودية، وأكد الناطق باسم القوات المسلحة العميد سريع أن العمليات أصابت أهدافها بدقة وعطلت الملاحة في المطار، كما تصدى المجاهدون لزحف من 6 ألوية ومن 6 مسارات باتجاه مواقع الأبطال في صحراء الأجاشر، تمكنوا فيه من تدمير أكثر من 8 آليات وقتل وإصابة العشرات من قوات العدو بينهم 5 قادة كتائب خلال صد الزحف في الأجاشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت القوة الصاروخية بثلاث صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو في معسكر بلياليم في البقع بنجران، ما أسفر عن قتل وجرح العديد من السعوديين، وتمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوتين بمجموعة من المرتزقة في الحماد، ووحدة المدفعية ضاعفت من خسائرهم البشرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، تمكن سلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية على مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي بطائرتين قاصف توكي، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
5: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

نحن في هذا السياق وانطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة، نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة. واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ.

0: سيء معتد ظالم غاشم في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم. يقول يسعى لتغيير الشرق الأوسط، نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها، لذلك نحن تجاه ذلك لن نقف مكتوف الأيدي حتى يحقق العدو ما يسعى له ويريد له، أو نترك كل الأعباء على الآخرين وكأننا غير معنيين. نحن من هذه الأمة، بل من قلب هذه الأمة، يمن الإيمان والحكمة بدوره المحوري التاريخي في هذه الأمة من صدر الإسلام وإلى اليوم، من بداية مرحلة التاريخ الإسلامي وإلى اليوم. لذلك لا يمكن أن نغيب عن المشهد في ظل تحديات كهذا ومخاطر كهذا ضدنا كمسلمين في كل ما يعنينا، في كل ما يعنينا. وقفنا هو أداء للواجب الإسلامي على أمتنا الإسلامية في النهوض بمسؤولياتها الجماعية المقدسة للجهاد في سبيل الله، ودفع شر أعدائها الكافرين، ودفع شر أعدائها الكافرين المجرمين المعتدين الظالمين.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. استمرارا في دعم وإسناد جبهات المقاومة والجهاد في العراق وإيران وفلسطين ولبنان، نفذت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ البالستية استهدفت أهدافا حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. وقد جاءت هذه العملية بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران وحزب الله في لبنان، وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي، وأنها بعد التوكل على الله والاستعانة به لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة. فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 14 من شوال 1447 للهجرة، الموافق للثاني من إبريل 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى،
3: سنس الأقصى فلود،
2: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: يمن has been writing its resistance history.
4: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: حارس الازدهار الأمريكي.
3: From the US Prosperity Guardian.
2: إلى اعتراف أدمير فشل.
4: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي. محاصرة
4: بلسانين.
3: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
4: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم today العزل الإسرائيلي
2: بلغ ذروته.
3: Inspiration has
2: peaked. فلم يعد
3: يستهدف
2: المطارات والمصانع
3: والمستشفيات.
2: Hospital. الحارس الازدهاري الأمريكي.
3: From the US Prosperity Guardian.
2: بالاعتراف
3: Admission.
4: الحقيقة بلسانين.
5: حزام الجهاد والمقاومة يطوق أعداء الأمة اليوم من ضفاف هرمز حتى عمق البحر الأبيض المتوسط، فارضاً لأول مرة في تاريخ الصراع سقفاً استراتيجياً جديداً يعيد رسم موازين القوى.
6: Today the axis of resistance stretches from the Strait of Hormuz to the heart of the Mediterranean, establishing a new strategic reality that is reshaping the balance of power across the region.
5: لم يعد أمن هذه المنطقة مستباحاً، بل بات ينتزع انتزاعاً من بين مخالب الصهيونية والغطرسة الأمريكية بقوة النار، في انتقال مشهود من خنادق الدفاع التقليدي إلى فرض معادلات ردع هجومية كاسحة ينحسر معها كبرياء العدو، ويتآكل جدار أمنه الزائف، ويشتد ذعره وعزلته العالمية تحت ضربات الجغرافيا التي أعيد تفعيلها وتوظيفها بوجه شر مطلق بات يهدد البشرية بترسانته النووية وبإنفاقه القياسي عليها، منذراً بسباق تسلح نووي جديد يلوح في الأفق وتحتدم نيرانه تحت ظلال التوترات الدولية الممتدة من شرق أوروبا إلى المحيط الهادئ.
6: Regional security is no longer uncontested. Deterrence is being imposed through force, eroding the enemy's sense of security and exposing growing fears of a nuclear escalation and the potential new arms race amid rising global tensions.
5: وفي قلب هذا المشهد المتفجر، وبعد ليلة مواجهات حاسمة زلزلت الأرض تحت أقدام الغزاة، تتظاهر واشنطن بالهدوء هربا من حقيقة الصدمة، حيث خرج دونالد ترامب مقللا ببراغماتيته المعهودة من حجم الخسارة، لا إذا بالحديث عن مفاوضات ورسائل متبادلة مع طهران، ومهمشا كعادته الضجيج الخليجي بشأن الضربات التي طالت القواعد العسكرية.
6: Amid the escalating confrontation, Washington has sought to project calm. Donald Trump downplayed the significance of recent military strikes, focusing instead on negotiations and exchanges with Tehran.
5: في تصريحات وصفت تلك الهجمات بالاعتيادية، مما أثار استياءً صامتاً ومخاوف عميقة لدى الأنظمة التي رهنت أمنها للمظلة الأمريكية، تكتشف اليوم أن واشنطن تستهين بمصالحهم وتستخدم أراضيهم كمنصات عدوان، ثم تتركهم لمصيرهم أمام الصواريخ الدقيقة.
6: By portraying the attacks as routine, Washington fueled concerns among regional allies who increasingly question the reliability of American security guarantees in the face of evolving threats.
5: والمفارقة الصارخة تجلت في وجود وزير الخارجية الكويتي في البيت الأبيض لبحث تطورات الحرب، في وقت كانت فيه صور الأقمار الصناعية والتقارير الدولية توثق دماراً غير مسبوق للقواعد الأمريكية في الخليج، مما يعري الهشاشة المطلقة لمنظومة الحماية الغربية التقليدية ويثبت عقم الحلول الترقيعية. The contradiction became evident as diplomatic consultations continued while reports highlighted extensive damage to US military infrastructure, exposing vulnerabilities in long-standing security arrangements. هنا لم تقتصر الصدمة على الميدان، بل ضربت العمق السياسي لواشنطن. بعدما انحاز مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية إلى مجلس الشيوخ وصوت ب 215 عضواً لصالح قرار يقيد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران في تمرد حزبي واضح ضد رئيس يجازف بمصالح بلاده في حرب خاسرة يدرك الجميع عواقبها. Political divisions deepened inside Washington as lawmakers moved to restrict presidential war powers, reflecting growing concern over the costs and consequences of a wider conflict with Iran. وعلى جبهة أخرى وفي محاولة أمريكية بائسة لتمرير مشاريع الاستباحة، وقع فريق لبناني لا يملك التفويض الفعلي أو الشرعية الميدانية على مسودة اتفاق إطار أمني برعاية واشنطن يمنح الصهاينة حرية الحركة في الجنوب، وهو ما جابهته المقاومة برفض حاسم وفوري. In Lebanon, a US-backed security framework faced immediate rejection from resistance forces, underscoring the gap between diplomatic initiatives and realities on the ground. فالاتفاقيات الورقية لا تغير من واقع الميدان شيئاً، والعدو الذي ينزلق اليوم في وحل الجنوب اللبناني يتكبد خسائر بشرية هائلة تتجاوز 1500 قتيل وجريح منذ مارس الماضي، رغم سياسة التكتم وفرض الرقابة العسكرية على أرقام قتلاه. According to resistance narratives, battlefield realities continue to outweigh political agreements, with ongoing clashes imposing significant costs despite strict controls on casualty disclosures. إن أمريكا تفقد اليوم كلياً قدرتها على فرض إرادتها. الكلمة الفصل للمقاومة التي تقاتل في الميدان وتدير المعركة باقتدار في الوقت الذي رسخت فيه إيران معادلة وحدة الساحات لتؤكد أن لبنان وفلسطين ليسا وحدهما في الميدان. Resistance movements argue that the US influence is steadily declining, while the concept of unified regional front continues to shape the dynamics of the conflict. إن هذا المأزق الاستراتيجي لقوى العدوان وتمسك محور المقاومة على مكاسب الانتصار يفرض متغيرات هائلة تشمل كلفة اقتصادية وعسكرية وسياسية باهظة ستغير وجه العالم، وكل هذا الحراك الكوني يجري بينما تتضافر أسلحة وآلات القتل لواحد وخمسين دولة تركت قطاع غزة بقايا أطلال يبحث عن حياة فوق ترابه، وسط توحش صهيوني يسعى لخنق القطاع بحرب استنزاف منخفضة الوتيرة قوامها الاغتيالات ومنع المساعدات وإطباق الحصار في سلوك حاكم وعقيدة عدوانية لا تجدي معها الدبلوماسية ولا تنفع معها المساومات أو المراهنة على نصر بارد تصنعه أروقة المجتمع الدولي أو السير وراء الفشل المجرب للسلطة التي تمنح العدو جوائز مجانية. The unfolding crisis carries major political, military and economic implication, while Gaza remains trapped under siege, facing a prolonged campaign of pressure marked by blockades, targeted attacks and humanitarian hardship. الواقع المشهود اليوم يقول أن الكيان الغاصب يترنح تحت وطأة انتكاسة تقترب من نهاية عامها الثالث بهزيمة استراتيجية كاملة ومحتمة، تقود المنطقة والعالم بخطى واثقة وثابتة نحو وضوح الحق ونهاية الظلم ونحو وعد الآخرة، ولا يزال الحصاد يعمل.
6: Supporters of the resistance view the current moment as evidence of a long-term strategic shift, believing that the conflict is moving toward outcomes that could redefine the region's future and alter the course of the broader struggle.

0: المعارف الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف ادمج فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسان الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
3: بلغ دولة فلم يعد مطارات وصانع
1: والمستشفيات
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: في الاعتراف عمران
2: مشهد الحقيقة بلسانين
4: إن اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله
5: نسمع صوتنا للعالم هذا المصحف سنحميه بأرواحنا سنحميه بقلوبنا سنحميه بدمائنا

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا السخط.

كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو. مدفعياتنا 30 جزءاً واعتقاداتنا رجوم وشهب.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

Roger. صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: ملخص لأبرز العمليات العسكرية التي قادها. عمليات تحرير مناطق واسعة في العام 2018، والتي أدت إلى تحرير مديرية الحشا في محافظة الضالع. عملية نصر من الله في العام 2019، والتي أدت إلى تحرير وادي آل جبارة ومناطق واسعة من مديرية كتاف في محافظة صعدة، بما فيها من مواقع ومعسكرات، وسقوط 3 ألوية بعددها وعتادها في محور نجران السعودية، وأسر الآلاف من عناصر القوات السعودية وحلفائها، بينهم عدد كبير من القادة والضباط والجنود السعوديون، إلى جانب الاستيلاء على مئات الآليات والمدرعات العسكرية. عملية البنيان المرصوص في العام 2020، ومن أبرز نتائجها تحرير مديرية نهب في محافظة صنعاء، وصولاً لمناطق من محافظة الجوف من سيطرة قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي. وقطعت العملية الطريق على القوات المعادية من استخدام منطقة نهب للتهديد المباشر للعاصمة صنعاء، مما أسهم في تأمينها بالكامل. عملية فأمكن منهم في العام 2020 تحرير مناطق واسعة من محافظة الجوف. عملية ربيع النصر في العام 2021 تحرير مديريات عسيلان وبيهان وعين بمحافظة شبوة، ومديريتي حريب والعبدية وأجزاء من مديريتي جبل مراد والجوبة بمحافظة مأرب. عملية فجر الحرية في العام 2021 تحرير الصومعة ومسورة وأجزاء من مكيراس بمساحة أكثر من 2700 كيلومتر مربع من محافظة البيضاء. عملية البأس الشديد في العام 2021
1: تحرير أجزاء واسعة من محافظة مأرب.
2: عملية فجر الانتصار في العام 2021
0: تحرير مناطق واسعة من مديريات مأرب ما بعد عملية البأس الشديد، وصولاً إلى أطراف مدينة مأرب. عمليات توازن الردع وكسر الحصار استهدفت أهدافاً عسكرية وحيوية في العمق السعودي والإماراتي. قيادة معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعماً للقضية الفلسطينية.

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة سام اف ام تقدم طريق المصطفى، سلسلة إذاعية خاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نسير معكم في دروب الإيمان والتضحية، نستحضر المشاهد الخالدة ونتأمل العبر والدروس من تلك الرحلة المباركة، من مكة إلى المدينة، من الألم إلى الأمل، من التضييق إلى التمكين. طريق المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها الأعزاء المستمعون والعزيزات المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بذكرى الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام. نحن اليوم في هذه الحلقة سنتحدث عن الهجرة، حدث الهجرة العظيم الذي يعتبر حدثا فاصلا بين مرحلتين مهمتين في تاريخ الإسلام، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. كنا في الحلقتين السابقة قد تحدثنا عن لماذا عوامل استبدال الله عز وجل المجتمع المدني بالمجتمع المكي، أو المجتمع المكي بالمجتمع المدني، ما هي مميزات المجتمع أيضا المدني. عندئذ بعد أن رتب الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قضية الانتقال من مكة إلى المدينة، ووضع ما يشبه بدستور قصير ومؤقت ينظم العلاقة بينه كقيادة وكنبي وكرائد أمة وبين المجتمع الجديد، وأنهم يمنعونه مما يمنعون أنفسهم وأهليهم، وأن ينصروه في الرخاء والشدة، وأن يبايعوه على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يدعو إلى الله ولا يخافوا في الله لومة لائم. بعد أن وضع هذه الخطة وبويع هذه البيعة، أذن عندئذ لأصحابه بالهجرة. وهذا يبين لنا أهمية دائما الخطط المستقبلية، وأن ننظر إلى المستقبل بعين الخبير الناظر المتأمل، وليس على ما نفعله ويفعله الكثير منا تحت عنوان ما بدأ بدينا عليه وإن شاء الله الأمور تكون طيبة، و لا يوجد تخطيط ولا يوجد نظر ولا يوجد. هذه مسألة يجب الانتباه لها والاهتمام بها، وهكذا كان رسول الله يعلمنا صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن أذن الرسول لأصحابه بالهجرة فهاجروا. قال صلى الله عليه وعلى وسلم لأصحابه: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فعندئذ توافد المهاجرون من المستضعفين ومن أهل مكة، توافدوا عليها على يثرب، ونالت عندئذ يثرب شرف النصرة والاحتضان لأعظم دعوة، دعوة الإسلام ودعوة النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان سكنوا وجعلوا لهم مبوأا. هذه الدار دار يثرب، وكذلك تبوأوا الإيمان، وكأن الإيمان أيضا متبوأا، تبوأوه وكأنه كان فيهم منذ وقت مبكر. تبوأوا الدار والإيمان يحبون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لديهم إيمان، لديهم طيبة، لديهم نفوس، سخاء، إيثار حتى في حالة الحاجة. وكما قلنا في الحلقة السابقة، هذه أسس بناء المجتمعات المنتصرة، المجتمعات الضافرة، المجتمعات القوية، المجتمعات التي يعول عليها في بناء حضارة إيمانية، في بناء حضارة إيمانية. هكذا يجب أن يكون المؤمنون عطاء، روحية، بذلا. هؤلاء هم البناة الحقيقيون. إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. إذن الرسول أذن لأصحابه وهاجر البعض منهم أو معظمهم، ولم يهاجر رسول الله في أولهم حتى يتركهم من ورائه يتخطفون من قبل أولئك الكفار، بل هو عمل على أن يدفع بهم أولا ليهاجروا، ثم يلحق بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يستطيع أن يدبر أمره بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. تعالى: عندئذ لما علمت قريش أن هناك مجتمعا جديدا يشكل خطرا وجوديا على ما هم فيه من كفر ومن شرك ومن عناد، عندئذ عرفوا أن هذا المجتمع الجديد الذي يكون يعني مجتمع اليثرب، وبالنسبة لمكة في شمال مكة وهو يقف على طرق القوافل التجارية التي تذهب من مكة إلى الشام، رأوا أن هذا المجتمع مجتمع خطر يشكل خطرا على مكة نفسها وعلى تجارتها وعلى اقتصادها. طبعا هم نظروا إلى المسألة بعدائية، وإلا ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ لا يوجد مشكلة، لكن لأنهم معادون ويزمعون الحرب على هذه الدعوة وعلى هذا الإسلام، نظروا إلى القضية بعدائية شديدة. حاولوا عندئذ أن يفكروا أن يعملوا شيئا تلافون به ويتفادون ما يمكن أن يحصل في المستقبل، ولهذا قرروا أن يحسموا أمرهم بقتل الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كأحد مخرجات اجتماعهم في دار الندوة في ذلك الحين. طبعا كان الرسول كما قلنا آخر المسلمين هجرة، وقريش حسمت أمرها في دار الندوة باستهداف هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى وسلم في حياته. قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية تبين لنا ما الذي دار في اجتماع دار الندوة. طرحت الآراء، فمنهم من قال نثبته أي نحبسه خلف جدار فلا يعلم أحد عنه شيئا حتى يموت، هكذا البعض طرح هذا الطرح، أن يثبت وأن يؤسر وأن يحبس ويسجن فلا يستطيع أن ينصره أحد. البعض طرحه بأن يقتلوه، وهذه مسألة أيضا هي التي استقر عليها الرأي فيما بعد. والبعض طرح أن يخرجوه، ولكن من قال قال لهم عندما طرح بأن يخرج، روي بأن أبا جهل، وهناك رواية تقول بأنه الشيخ النجد الذي جاء وهو الشيطان في زي الشيخ النجدي، قيل بأنه قال لهم لو خرج لأجلب عليكم العرب ولعاد عليكم مرة أخرى يجلب عليكم العرب، عندئذ تكونون لقمة سائغة أمامه. وكذلك طرح بأنه يثبت ويسجن، فقيل لهم إن هذا الرجل له تأثير كبير جدا، سيخاطب الناس حتى من خلف الجدار وعندئذ سيتأثرون بكلامه، فاستقر رأيهم على تصفيته. وهكذا الطغاة والمجرمون يمكرون هذا المكر الشديد، ولعله أبو جهل عندما طرح هذا الرأي وأيد من قبل الكثير ومن ذلك الشيخ النجدي الذي حضر في بينهم، وهذا يبين الحالة العدائية دائما لهؤلاء الأعداء للدين، أنهم في نهاية المطاف وبدون أي موجب يلجؤون إلى هذه الحلول، التصفيات البدنية، قتل الناس، القتل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ترتبوا خطة قاضية بقتل الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكنهم لم ينظروا إلى عنصر كانوا قد غيبوه من واقعهم وهو الله سبحانه وتعالى، كما فعل ويفعل هؤلاء المعتدون على شعبنا الذين قرروا وخططوا أنه بالإمكان استئصال هذه الحركة وهذه المسيرة القرآنية في غضون أيام أو شهر بالكثير أو شهرين بالكثير، وينتهي اليمن وتدمر وتحتل. لكنهم أيضا في نفس الوقت عندما خططوا خطتهم ورتبوا أمورهم غيبوا هذا العامل العظيم وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده صنع المتغيرات، ففشلوا هم الآن يعني بعد سنوات طويلة لم يستطيعوا أن يحققوا ما كانوا يرمون إليه. على كل حال عندما حسم هؤلاء أمرهم ورتبوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، حضرت رعاية الله سبحانه وتعالى، والرعاية الإلهية أيها الإخوة والأخوات تحضر دائما في المواقف الشديدة. عندما تكون مع الله سبحانه وتعالى تصادف أن تلجئك الأحداث وأن تلزمك ولا تستطيع الفكاك منها، وترى نفسك أن قد وصلت إلى نهاية الطريق وإلى طريق مسدود، ففي هذه الحالة الله هو الذي يصنع المتغيرات، هو الذي تحضر رعايته، هو الذي سيكون بيده الأمر، هو القاهر فوق عباده، هو الغالب على أمره، يجب أن نثق به سبحانه وتعالى. هنا الله عز وجل أمر نبيه بالخروج، كيف يخرج من بين أولئك الذين يحاصرونه 40 شابا يجردون سيوفهم على عواتقهم ينتظرون الضربة القاضية والأساعة الصفر ليضربوه ضربة واحدة؟ هكذا الله عز وجل أمره أن يخرج من بينهم. كيف النجاة؟ النجاة بيد الله سبحانه وتعالى. بالتالي نحن يجب علينا أن نثق بالله دائما، يجب الوثوق بالله سبحانه وتعالى. وهنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أمر عليا عليه السلام بأن ينام في فراشه، وكان فتى كما هو معروف مخلصا للإسلام وللدين مبادرا إلى فعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. وه وهكذا دائما عندما تكون القضايا في شدتها، عندما تكون الأحداث في قمتها، عندما تكون هناك أوقات صعبة ومريرة، يجب اختيار الأناس العظماء، الناس العظماء، اختيار رجال المخلصين ذوي المكانة، ذوي الإخلاص، ذوي المبادرة، الذين هم بمستوى هذه الأحداث لا يتضعضعون ولا يضعفون. الرسول اختار عليا أن ينام على فراشه عندما يخرج. ماذا كان موقف الإمام علي عليه السلام في هذه الحالة؟ قال: يا رسول الله، أو تسلم إذا نمت بدلا عنك، هل ستسلم؟ قال: نعم. قال: إذا لا أبالي. هكذا الإمام علي عليه السلام، جندي الله المخلص، الذي لا يرتعد في المهام الصعبة ولا يخاف، لأنه في ثقة من الله سبحانه وتعالى، يتوكل على الله، يرى نفسه رخيصة في طاعة الله وفي الجهاد في سبيل الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى كافأه بأن أنزل في هذه الحادثة قرآنا يتلى في المحاريب وفي الصلوات إلى يوم القيامة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية التي أول مصادقها الإمام علي عليه السلام ومن سار على منواله، تبين فضل الإمام علي عليه السلام بأنه شرى نفسه، باع نفسه من الله سبحانه وتعالى بموقفه هذا العظيم عندما ضحى بنفسه من أجل الله ومن أجل دين الله، وكي يسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا درس عظيم يجب أن نستفيده. إذن الرسول يخطط للهجرة تخطيطا دقيقا ويثق بالله سبحانه وتعالى. نحن كذلك عندما نريد أن نعمل شيئا يجب أن نخطط وأن نثق بالله سبحانه وتعالى، وأن نستعين بالرجال الأكفاء المخلصين ذوي الكفاءات العظيمة والخبرات القوية والنيات المبادرة. فالرسول خطط للهجرة ونزل على أن ينزل في غار ثور وأن يموح على المشركين، واختار الكفاءة الذي يدله على الطريق مثلا بعبد الله بن أريقط ويسلك طريق غير الجادة. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا نبي مؤيد من الله سبحانه وتعالى، أفعل ما يحلو لي وأخرج في وضح النهار من بين هؤلاء المشركين، والله هو الذي سيحميني وهو الذي سيدفع عني غائلة وكيد وعدوان أولئك المعتدين. لم يقل هذا، وهو رسول مؤيد من الله سبحانه وتعالى، أخذ بالأسباب. ولهذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل في غار ثور، وغار ثور يقع إلى جنوب مكة، بدلا من أن يخرج الرسول من شمال مكة كما هو الطبيعي ويذهب إلى المدينة التي هي في الشمال، لا، غير وجهته، ذهب جنوبا، لأن غار ثور في جنوب مكة، ذهب جنوبا ليختفي في هذا الغار حتى يخف عنه الطلب. وهذا أخذ بالأسباب. رسول الله يعلمنا حتى ولو كان نبيا فإنه يأخذ بالأسباب، فإذا أخذ بالأسباب عندئذ يأتي نصر الله سبحانه وتعالى وتأتي ألطاف الله به. ثم أيضا موه على المشركين الذين بذلوا جائزة كبيرة لكل من يأتي برأس رسول الله حيا أو ميتا له 100 من الإبل، فتسابق الفرسان واستبقوا من أيهم يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وملأوا الطرق، ملأوا الأحياء، ملأوا أيضا الطرق.

0: سبحانه وتعالى، نترك النتائج لله سبحانه وتعالى. ثم أعد الراحلة، الرسول يأمر بشراء راحلة له وينفق هو ينفق بنفسه. عندما أعد الراحلة وسلم قيمة هذه الراحلة هو، كان أبو بكر يريد أن يسلم ثمن الراحلة، فرسول الله رفض صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن هذه محطة خالدة، يرفض الرسول أن يهدى راحلته وأن يدفع عنه ثمنها، بل هو من دفع الثمن، لأن المحطات العظيمة، لأن الأحداث الكبيرة يجب أن نشارك فيها بأنفسنا وبأموالنا. قال إنها الهجرة، ثمن الهجرة كبير، الإنفاق في هذا الموضوع خطير وكبير وعظيم، لا يمكن أن يفوتني. هكذا رسول الله يعلمنا أنه عندما تكون هناك محطات عظيمة، عندما يكون هناك حدث كبير يجب أن نشارك فيه بأنفسنا وبأموالنا، وألا نسمح لأحد آخر يمكن أن يقوم عنا بدفع ذلك الثمن أو بالإنفاق عنا. يجب أن ننفق ما نستطيعه من أموال وكذلك من أوقات وغيرها في مثل هذه الأحداث الكبيرة. هنا أيضا عندما نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في غار ثور، وفي أضيق محطات التاريخ، في أشد المراحل التاريخية حرجا، عندما جاء المشركون وبحثوا، وقال أحدهم وهو راكب فوق فرسه، قال يبحث ويقول هل دخل هنا؟ أبو بكر يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لرآنا. فالله سبحانه وتعالى ثبت قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هنا الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن النصر من الله سبحانه وتعالى، حتى أنه يقول لأولئك إذا لم تنصروا رسول الله فإن الله هو الذي سينصره، لا تظن أنه بعيد عن نصرة الله سبحانه وتعالى، فقد نصره الله في محطات سابقة إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. صاحبه أبو بكر كان قد حزن حزنا شديدا، فالرسول يقول له لا تحزن إن الله معنا. هكذا الثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى، بمعية الله، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، على رسوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم، وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. في مثل هذه المحطات الخطرة والحرجة تأتي التدخلات الإلهية، عندما يثق الناس بالله، عندما يبذلون الأسباب التي يجب أن يبذلوها والتي باستطاعتهم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فعندما يعد الإنسان ما يستطيعه من أعمال يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. هنا يتبين لنا أهمية الثقة. ماذا لو أن الرسول فشل؟ ماذا لو أن الرسول خاف ارتجف وهو في هذه الحالة والمشركون يحيطون به وهو في الغار، يعني بحيث أنه لو نزل أحدهم ونظر في الباب لرآهم؟ لكن الله سبحانه وتعالى يخبرنا درسا ويقدم لنا درسا عظيما في أهمية أن نثق بالله سبحانه وتعالى، أنه بالاستطاعة أن ينجي الله عز وجل عباده المؤمنين والصالحين والمجاهدين وهم في أحلك المواقف حرجا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان بمثاب بهذه الروحية العظيمة، لا تحزن إن الله معنا، المعية إليه. وهذا شأن الأنبياء. عندما رأى أصحاب موسى فرعون وهو يلحق بهم بجيش كبير وأمامهم البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى ثقة بالله عز وجل ورجاء فيه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. هكذا الأنبياء يعلموننا أن نثق بالله وأن نثق بما عند الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة يجب أن لا تفوتنا أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، في أن نثق بالله سبحانه وتعالى في كل محطات التاريخ، لأن الرسول علمنا، لأن الأنبياء علمونا أن نثق بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل عند حسن ظن عبده، فإن ظن العبد بالله خيرا كان الله وتدبيره خيرا، وإن ظن به شرا لم ينفعهم ذلك الظن السيء، هم الذين سيحصدون الوبال والنتائج المرة بسبب نقصان ثقتهم بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يحسنون به الظن ويثقون به سبحانه وتعالى ويتوكلون عليه في كل محطات حياتهم وتاريخهم. نكتفي بهذا القدر، على أن نكمل إن شاء الله في الحلقة المقبلة ما بقي لنا من حديث عن الهجرة. من دوافعها وطبيعتها، وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذه الهجرة، ما هي الأعمال التي نفذها بمجرد أن وصل إلى يثرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن شاء الله هذه في الحلقة المقبلة بإذنه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: طريق المصطفى.

أهلا بخير نبي شرف العرب، من فيه ليل الأسى عنا قد احتجب. يا رب لسان حال الورى نبراس سؤدده، فخر الحياة التي نلنا به الأرب. أنشد محمد شعبا أنت سيده، واكشف بنورك عن أبصاره الحجب.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مستمعينا الكرام إلى جديد حلقاتنا، حلقات برنامج وما يسطرون، البرنامج الثقافي الاطلاعي الذي يجمعنا معا مع كل ما تحمله السطور ذات القيمة المعرفية في شتى المجالات. وبداية بهذه الحلقة واستهلالا لها نبارك لكم جميعا بالعيد الأغر، عيد ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وفيما يتصل بهذه المناسبة المهمة من الحقائق المعروفة والمسلم بها أن إحياء يوم الولاية في اليمن، يمن الإيمان والحكمة، ليس مناسبة مبتدعة كما يدعي البعض، فالغدير والولاية جزء من هوية الشعب اليمني المسلم، واليمنيون وهم يحتفلون بذكرها ويرسخون قيمها الدينية منذ بواكير علاقتهم بدين الله الحنيف، يرسخون حقيقة مهمة تتعلق بهذه المناسبة التي تختلف مظاهر إحيائها من عصر إلى آخر ومن حقبة إلى أخرى، ولم تغب عن وجدان اليمنيين كجزء من عقيدتهم وثقافتهم. وبين أيدينا بهذه المناسبة المهمة محاضرة للشهيد البروفيسور أحمد عبد الرحمن شرف الدين في ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ألقاها في جامع النهرين بالعاصمة صنعاء قبل نحو 30 عاما. ويستهل البروفيسور شرف الدين هذه المحاضرة المهمة بالإشارة إلى أن من السنة المعروفة بشأن أحوال الناس الإعراض من بعضهم والتناسي من البعض الآخر والنسيان من البعض الأخير، ولذلك نجد أن أحوال الناس هذه تتجسد في تاريخ الإنسانية من أولها، وما تعدد الرسالات السماوية وتعدد الأنبياء والرسل إلا دليل على ذلك. ويضيف البروفيسور أحمد عبد الرحمن شرف الدين في هذه المحاضرة وفي هذه المقدمة التي تهيئ للموضوع ذي الأهمية وهو موضوع الولاية والتفاعل معها والاحتفال بها كمناسبة مهمة في اليمن، أن كل نبي يأتي ليضع الحجج التي تدحض المعارض ويضع الأحكام التي تذكر الناسين والمتناسين، ومن ثم فإن الرسالات السماوية تبشر الناس وتنذرهم وتبين لهم الطرق التي سلكوها بعيدا عن الجادة القويمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسانية منذ أن خلق أباهم آدم عليه السلام. ونعلم أن الشرائع الدينية أتت لتنظيم العلاقات المختلفة، فهناك العلاقة بين العبد وربه، والعلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، والعلاقة بين الإنسان والأسرة، والعلاقة بين الفرد والمجتمع، والعلاقة أيضا بين الفرد والكون الذي خلقه الله تعالى. كل هذه العلاقات أتت الشرائع، وكانت خاتمتها وأكملها شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إننا إن لاحظنا كثيرا من العبادات التي شرعت في ديننا الإسلامي الحنيف سنجد أن فيها تذكيرا مستمرا للإنسان لما يمكن أن ينساه بسبب مشاغله وفي حياته وفي دنياه. نجد أن الله تعالى فرض العبادات على المسلمين، وتأتي في مقدمة هذه العبادات الصلوات الخمس. فإذا تأملنا في هذه العبادات وفي مقدمتها الصلوات، فسنجد أن فيها هذا المعنى الذي نقوله، وهو التذكير المستمر للإنسانية، سواء ذلك الذي يؤدي هذه العبادات أو ذلك الذي يعرض عنها. أما الذي لا يؤديها فإن هذه العبادات تذكره باستمرار، فالصلاة مثلا وقت الصلاة يذكره بها، والأذان يذكره بها، وذهاب الناس إلى المسجد وإلى المساجد وإيابهم منها يذكره بها. أما الذي يؤديها فإنه فيما يقوم به من حركات وسكنات في هذه العبادات إنما فيها تذكير مستمر له. فلو نظرنا مثلا إلى الصلاة لوجدنا أنها تذكرة أو تذكر هذا الإنسان باستمرار بأمور كثيرة. فهو عندما يدخل في الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، هذا تعبير يبين له ويذكره بأن الكبير هو الله سبحانه وتعالى، وأن لا أحد مثله في عظمته وفي قدرته وفي ملكوته. وبالتالي يعلم الإنسان أن كل شيء ما دون الله صغير وعاجز وغير قادر، وذلك ما يجعل عبوديته خالصة لله تعالى، ويحرره من كل من يلجأ إليه من غير الله سبحانه وتعالى. ثم إنه عندما يقرأ الفاتحة فإنه يتذكر أن الحمد لله سبحانه وتعالى، وأن الله هو رب العالمين، وأن الله هو الرحمن الرحيم، وأن الله هو الذي نعبده، وأن الله هو الذي نستعينه، وأنه هو الهادي إلى الصراط المستقيم، إلى غير ذلك مما في الركوع والسجود والخشوع من تذكير مستمر للإنسان بعظمة الله سبحانه وتعالى وبأحكامه وقدرته، وبما يجب على الإنسان أن يلتزم به في حياته الدنيا. ولهذا فإن العبادات عندما شرعت إنما قصد بها مصلحة الإنسان وتذكيره بأن الله سبحانه وتعالى بصورة مستمرة كي لا يقع في الهوى، تذكيره بالله سبحانه وتعالى بصورة مستمرة كي لا يقع في الهوى وكي لا يخرج عن أحكام الله. وهكذا بالنسبة إلى بقية العبادات ففيها مثل هذه العبر، الصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات، بل إن الله سبحانه وتعالى يشير في محكم كتابه إلى أهمية التذكير باستمرار، فيتحدث عن هذا الأمر صراحة في كثير من الآيات القرآنية، من ذلك قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أفلا تذكرون، لعلكم تذكرون، إلى آخر هذه الآيات الكريمات التي تتحدث عن أهمية الذكرى. ونعلم أن الناس في حياتهم يعظمون كثيرا من المناسبات ويجعلون لها أعيادا وأفراحا يظهرونها ويبتهجون لها ويضعون لها القواعد التي تنظمها، بل إن هذه المناسبات مثل ما تسمى بالأعياد الوطنية أو المناسبات القومية أو الذكريات التاريخية يضعون لها كثيرا من الاحتفالات التي تبرزها وتبرز أهميتها، حتى أننا جميعا نعلم أن من مظاهر هذه الاحتفالات التوجه إلى مقابر مجهولة أو إلى تماثيل مجهولة تعظم وتطرح أمامها الورود والزهور. كل ذلك ليس إلا من باب التذكير بهذه المناسبة وتعظيمها وتجليلها، حتى إذا كان في ذلك خروج عن شرع الله سبحانه وتعالى. وإن كان الأمر كذلك فإن الاحتفاء والاحتفال بذكرى هامة من الذكريات الإسلامية إنما هي سنة حسنة تندرج في إطار المقدمات التي أتى القرآن الكريم يتحدث عنها، بل إن الله تعالى قد حكى لنا قصص الغابرين من الأنبياء والمرسلين ومن الأمم التي عتت عن أمر ربها، وليس في ذلك إلا تذكير بأحوال تلك الأمم لكي نأخذ العبرة من الصالح منها فنتبعه، ونأخذ العبرة مما هو سيء فنجتنبه. ونحن نتلو هذه القصص وهذه العبر تعبدا إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة هذا القرآن، وبالتالي نستخلص مثال هذه العبر لنستفيد منها في حياتنا الحاضرة.
3: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: وبعد هذه المقدمة يدلف المحاضر إلى الحدث الذي يحتفل به في المناسبات الخاصة به. هذا الحدث هو عبارة عن إعلان للرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإعلان له زمان وله مكان وله موضوع. أما الزمان فهو في اليوم 18 من شهر ذي الحجة السنة 10 من الهجرة، وأما المكان فهو مكان يقال له غدير خم بين مكة والمدينة. أما الموضوع فهو الإعلان، إعلان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحشود التي كانت معه من حجة الوداع، إعلان ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام بأمر من الله تعالى. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الحشود وهو يخطب فيهم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وأخذ بيد علي عليه السلام ورفعها تأكيدا لما قال. ولقد أتت هذه الرواية بهذا المعنى وبألفاظ مختلفة من هذه الألفاظ: من كنت وليه فعلي وليه. ولقد فهم الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وعددهم كما تفيد بعض الروايات يربو على 100,000، فهموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقصد بمعنى من كنت مولاه فعلي مولاه أن عليا هو الأولى والأحق بالتصرف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أتوا إليه يهنئونه ويباركون ويصرحون معترفين بأنه أصبح ولي كل مؤمن ومؤمنة. وهذه الرواية مشهورة معروفة، لا يستطيع أن ينكرها إلا جاحد لضوء الشمس في رابعة النهار. وقد أراد البعض أن يصرف المعنى السابق لهذا الحديث إلى معنى آخر فقالوا إن كلمة مولى لها معان كثيرة، من ذلك الناصر والوريث والأولى وغير ذلك، ولكن هذه المحاولات لصرف هذا المعنى عن حقيقته لا تثبت أمام الشواهد الناصعة الدالة على إرادة المعنى المشار إليه. ويشير الدكتور البروفيسور أحمد شرف الدين في محاضرته إلى بعض من تلك الشواهد، وأولها أن هذا الإعلان قد جاء بأمر من الله تعالى، إذ نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم قبل هذا الإعلان قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد جاء هذا الإعلان تاليا لنزول هذه الآية الكريمة. ومن ثم فقد يقول قائل إن الآية تطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبلغ للناس ما أنزل إليه من القرآن، ولكن هذا التفسير لا يستقيم مع الواقع، لأن القرآن كان يبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا بأول، فما كان ينصرف عنه الوحي إلا ويتلو القرآن في اللحظة نفسها وفي الوقت نفسه. وبالتالي فلم يكن هناك ما يدعو إلى أن تأتي هذه الآية لتطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ القرآن، فالرسول لم يكن ليكتم شيئا من القرآن. ثم إن الآية قد تحدثت عن العصمة: والله يعصمك من الناس. وفي هذه الآية دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: إن الله يعصمك ممن لا يرضى بهذا الحكم. وقد جاءت مشاهد على عدم الرضا بهذا الحكم عندما اعترض البعض على هذا الأمر كما يعلم الجميع، ثم أصابه ما أصابه بعد أن دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه بعد أن أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمره به ربه، نزلت الآية الختامية للقرآن الكريم التي يقول الله تعالى فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا أولا. ثانيا، هذا الإعلان قد جاء متمما لمقدمات كثيرة. جاء هذا الإعلان في نهاية المطاف، وذلك جريا على هدي الشريعة الإسلامية في أن تأتي بالأحكام التي تصعب على الناس على مراحل، فهناك من الأحكام الخاصة بالأمور التي تعود الناس عليها في الجاهلية، وكان من الصعب عليهم أن يتركوها بصورة مباشرة. كان الإسلام يأتي بالأحكام على مراحل حتى يأتي الحكم الأخير بعد أن تكون أنفس الناس قد تهيأت لقبول مثل هذا الحكم. أما ثالثا فإن هذا الإعلان قد جاء منشورا على رؤوس الأشهاد، وذلك في أكبر تجمع تشهده الساحة الإسلامية في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو لم يكن المراد بهذا الحديث هذا المعنى المشار إليه، فإن الأمر لم يكن يحتاج إلى هذا الإعلان وعلى رؤوس الأشهاد وبهذه الصورة التي لا يستطيع أن يحجبها حاجب. بل إننا إذا نظرنا إلى مسالك الناس في الوقت الحاضر فإننا نجد أن الدول والحكومات عندما تريد أن تعلن أمرا هاما فإن ذلك لا بد أن يكون منشورا. ولننظر كيف تعمل الدول على نشر القوانين وعلى نشر القرارات الهامة في وسائل الإعلام المختلفة، وذلك على خلاف ما تصدره من قرارات أو من تصرفات ليست لها أهمية هذه القوانين أو هذه القرارات الهامة. إن وسائل الإعلام تذيع الأمور المتعلقة بالناس جميعا والتي يفترض أن يعلم بها الكافة، وبالتالي فإن العلم بها يحتاج إلى التواتر ولا يحتاج إلى الآحاد. فالقانون ينشر في الجريدة الرسمية ويعلن في الإذاعة والتلفزيون والصحف ومختلف وسائل الإعلام، والقرارات الهامة بشأن التعيينات سواء أعضاء مجلس النواب أو أعضاء الحكومة أو أصحاب المناصب العليا فإن القرارات التي تصدر بشأنهم تنشر على هذا النحو من الإعلان الذي يفترض علم الكافة به. وهذا هو النهج الذي يمكن أن يدخل في إطاره كيف تم إعلان ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، حيث كان هذا الإعلان منشورا على رؤوس الأشهاد وفي أكبر تجمع يشهده المسلمون في ذلك العهد. ولذلك فإن هذا الحديث قد جاء في كتب السنة النبوية متواترا، لا يستطيع أن يحجبه أي حاجب، بل إن بعض العلماء والمفكرين المسلمين كالمقبلي الذي قال في كتابه الأبحاث المسددة قال شاهدا على تواتر هذا الحديث. وهنا يقتبس البروفيسور شرف الدين من كلام المقبلي: إذا لم يكن هذا معلوما فليس هناك معلوم. يعني أنه إذا لم يكن هذا الحديث معلوما في الشريعة فليس هناك معلوم في الشريعة على الإطلاق. لماذا؟ لأنه قد أخذ من الشهرة ومن الانتشار ما يجعل ما دونه أقل منه في الرتبة. إذا لم يكن هذا معلوما فليس هناك معلوم.
1: وما يسطرون.
2: وأما رابعا فإن المعاني الأخرى لتعبير المولى لا تنفي عنه المعنى الذي يشار إليه وهو الأحق والأولى بالتصرف، بل إن هذه المعاني تؤيد هذا المعنى وتصب في هذه الزاوية. فعندما نقول الأولى أو نقول الوريث أو نقول الناصر فإنها تؤيد مثل هذا المعنى ولا تنفيه بأي حال من الأحوال. ثم يأتي المحاضر الدكتور البروفيسور أحمد شرف الدين في هذه المحاضرة المهمة إلى ذكر ملامح من تلك المقدمات على سبيل الإيجاز، وبداية أو أولا من القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويشير إلى ما قاله المفسرون بشأن هذه الآية والتي نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام، حيث تصدق بخاتمه وهو راكع يؤدي الصلاة في المسجد، فنزلت هذه الآية بعد ذلك الحدث. وقد أراد البعض أن يصرف هذا المعنى عن أمير المؤمنين بقوله إن التعبير القرآني جاء بصيغة الجمع، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فكيف يكون هذا التعبير خاصا بأمير المؤمنين علي عليه السلام؟ هذا ما يقوله البعض، ولكنهم نسوا أن القرآن الكريم يسير على هذا النحو من التعبير، فيستخدم صيغة الجمع والمقصود به المفرد في كثير من الآيات القرآنية. ويشير البروفيسور أحمد شرف الدين رحمة الله عليه إذا في هذا السياق يشير إلى آية قرآنية، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: الذين قال لهم الناس. هذا التعبير يعلق الدكتور البروفيسور أحمد شرف الدين، هذا التعبير تعبير الناس المراد به شخص واحد هو نعيم ابن مسعود، وهذا ما هو مجمع عليه بين المفسرين ولا يحتاج إلى زيادة في الإيضاح. فجاز التعبير هنا بصيغة الجمع والمراد به المفرد، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الآية الكريمة التي نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام وتصرح بولايته، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله، ثم أتت الآية القرآنية القاطعة التي تدل على إرادة أمير المؤمنين، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وكانت هذه الواقعة لم تحدث إلا من أمير المؤمنين علي عليه السلام.
1: وما يسطرون.
2: وتستدرج هذه المحاضرة المهمة مستمعين الكرام في سرد المزيد من الحيثيات والدوال والشواهد على ما تشير إليه من الحقائق والتفاصيل المتعلقة بحديث الولاية، ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. وهذا ما سنتوقف عنده في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من برنامجنا، هذا البرنامج برنامج وما يسترون، بأن وقت هذه الحلقة قد أدركنا. إلى اللقاء.
1: وما يسترون.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. حياكم الله أيها الأخوة الأعزاء. وتحدثنا سابقا حول رزية يوم الخميس وحول حديث رسول الله أنفذوا جيش أسامة. اليوم سنتحدث عن حدث تاريخي خطير ومهم ومفترق طرق، وحدث تاريخي يعتبر من المسلمات، بمعنى لا أحد ينكر هذا الحدث من كل مذاهب المسلمين. حدث تاريخي موجود في كتب كل المسلمين سنة وشيعة. هذا الحدث التاريخي هو سقيفة بني ساعدة. وقبل أن نتحدث عن هذا الحدث التاريخي، نرجع قليلا إلى ما قبل السقيفة، وهو المراحل الأخيرة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. انتقل النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله إلى رحمة الله. انتقل النبي محمد إلى رحمة الله. تصوروا أعظم بشر على وجه الأرض، أعظم رجل يطأ الأرض، كان المفترض أن تكون جنازته والصلاة عليه والانتظار له لحظة التغسيل وغيره. افترض أن تغص المدينة بالجماهير ويمتلئ الناس في الصلاة وفي الجنازة. تصوروا يا أخوة أنها كانت جنازة رسول الله والصلاة على رسول الله كانت محدودة جدا جدا جدا، وجنازته محدودة جدا، لأن هناك حدث تاريخي خطير وهو سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة انشغل بعض المسلمين وشغلوا معهم بقية أبناء الأمة في سقيفة بني ساعدة، من الذي سيحكم بعد رسول الله؟ وبالتأكيد المسألة بالنسبة لهم كانت مسألة كرسي وليس مسألة ولاية. انتقل النبي إلى رحمة الله، والإمام علي سلام الله عليه كان